0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري، وأقر بذلك عيني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا،

وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا الله يا أرحم الراحمين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في شرح وتفسير أحكام سورة الدين التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ويتواصل حديثنا بقول الله تعالى: وأدنى ألا ترتابوا، وذلك بالشاهد إذا نسي أو قال خلافا لما عند المتداينين. فقد قرر العلماء في هذه المسألة بأن قوله تعالى أقوم للشهادة بأن في ذلك دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب فلم يذكر الشهادة لا يؤديها، وذلك لما دخل منها من الريبة، ولا يؤدي إلا ما يعلم، لكنه يقول: هذا خطي ولا أذكر الآن ما كتبت فيه. فقد اختلف علماء المالكية في ذلك على ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فقد ورد في المدونة، وهو أن يؤديها ولا ينفع ذلك في الدين والطلاق. أما القول الثاني فهو أنه كما قال في كتاب محمد لا يؤديها. والثالث قال مطرف: يؤديها وينتفع إذا لم يشك في كتاب، وهو الذي عليه العلماء واختاره ابن الماجشون والمغيرة. ومن قال بأنه لا يجوز إنما يرجع ذلك إلى أن خطه فرع من علمه، فإذا ذهب علمه ذهب نفع خطه. وننتقل بكم إلى حكم آخر في هذه الآية الكريمة، حيث يقول المولى عز وجل: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. قال الشعبي: البيوع ثلاثة، فهناك بيع بكتاب وشهود، وهناك بيع ببرهان، وهناك بيع بأمانة. وقرأ هذه الآية: وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد، وكان كأبيه وقافا عند كتاب الله مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأخرى فقد قرر العلماء فيها بأنه ظن من رأي الإشهاد في الدين، واجبا أن سقوطه في بيع النقد رفع للمشقة لكثرة تردده. والظاهر الصحيح أن الإشهاد ليس واجبا، وإنما الأمر به أمر إرشاد للتوثق والمصلحة، وهو في النسيئة محتاج إليه لتكون العلاقة بين المتعاقدين باقية، وذلك توثقا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب. فأما إذا تفاضل في المعاملة وتقابض وبان كل واحد منهما من صاحبه، فإنه يقل في العادة خوف التنازع إلا بإياب عارض، حيث نبه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد. ونرجع إلى قول الله تعالى: فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وهنا يدل على سقوط الإشهاد في النقد، وأن قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم أمر إرشاد. ويدل عليه أن ابن العربي لا يقول بهذا

النوع، والجناح هاهنا ليس هو الإثم، وإنما الضرر الطارئ بترك الإشهاد من التنازع. أما المسألة الأخرى ففي قول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وذلك على قولين. فأما الأول فهو أن الإشهاد على البيع فرض، وهو قول للضحاك. أما القول الثاني فعلى أنه ندب، وهو قول الكافة، وهو الصحيح، حيث باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب نسخة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عابدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبيثة، وهو الحرام بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. أما المسألة الأخرى ففي قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وفيه ثلاثة أقوال. فأما الأول فهو أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه، ويشهد الشاهد بما لم يشهد عليه، وهو قول لقتادة والحسن وطاووس. أما القول الثاني فهو أنه يمتنع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد، وهو قول لابن عباس ومجاهد وعطاء. وأما الثالث فهو أن يدعى الكاتب والشهيد وهما مشغولان معذوران، وهو قول لعكرمة.

أفعاله من الضرر، وقوله تعالى يضار يحتمل أن يكون تفاعل بكسر العين ويحتمل أن يكون بفتحها، فإن كان بكسر العين فالكاتب والشاهد فاعلان، فيكون المراد نهيهما عن الضرر بما يكتبان به أو بما يشهدان عليه. وإن كان بفتح العين فالكاتب والشاهد مفعول بهما، فيرجح النهي إلى المتعاملين ألا يضار بكاتب ولا شهيد في دعائه في وقت شغل ولا بأدائه وكتابته ما سمع، حيث إن هناك كثيرا من الكتاب الشهداء يفسقون بتحويل الكتابة والشهادة أو كتمها، وإما بتعامل بطلب من الكاتب والشاهد أن يدعي شغله لحاجته أو يبدل له كتابته أو شهادته، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. صدق الله العظيم. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

بأنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهو إلا وقهو كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي وأخواتي، لازلنا في الحديث في قصة هابيل وقابيل، وهي قصة ابني آدم. يقول الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. تحدثنا عن كيفية قتل هابيل من قبل الأخ قابيل، فلما قتل هابيل من قبل قابيل أصبح قابيل لا يدري ما الذي يصنع. تذكر بعض القصة أن قابيل لما خاف على أخيه بعد أن قتله، خاف عليه من السباع، فحمله على ظهره حتى بعث الله غرابا ليريه كيف يدفن أخاه. ولذلك قال الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. جاء في تفسير ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث غرابين أخوين فاقتتلا، فقتل أحدهما الآخر فحفر له حفرة ثم حثى عليه التراب. وجاء

عن ابن عباس قال: جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب حتى واراه، فلما رأى ذلك قابيل رأى ذلك قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ لما رأى ما فعل الغراب في دفن الغراب الآخر الذي قتله أو وجده ميتا قال: يا ويلتا، اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب، وهي كلمة تقال عند وقوع الداهية العظيمة يا ويلتا، ولفظها لفظ النداء، كأن الويل غير حاضر له فناداه ليحضر، والويل هو العذاب أو الشدة أو الهلاك، بمعنى يا أيها الويل احضر، فهذا أوان أن تحضر. ولذلك قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ ثم قام قابيل ودفن أخاه هابيل، وبعد هذا الذي وقع أصبح قابيل من النادمين على قتل أخيه، لأنه لم ينتفع بقتله، قتله حسدا من عند نفسه، لأن الله تقبل منه العمل ولم يتقبل من الآخر، سخط عليه فقتله. فلما قتله ندم على ذلك، ومع ذلك أصبح خاسرا، وسخط عليه بسبب ذلك أيضا أبواه وإخوته، فكان ندمه لأجل هذه الأسباب لا لكونه معصية، فلم يكن ندمه ندم توبة، لكن لم ينفعه الندم. لماذا؟ لأنه لم يندم على ذلك بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى خالصة، وإنما ندم بسبب لوم الناس الآخرين له، حيث بقي الحسد في صدره على أخيه حتى بعد أن قتله. والحسد دائم قديم في البشر، كما هو حاصل من قبل قابيل لأخيه هابيل. هذه القصة أيها الإخوة والأخوات قصة في كتاب الله تعالى، ذكرها القرآن الكريم في ابني آدم، وكيف تقبل الله من أحدهم إعادة، وكيف تقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وكيف أن الله تعالى يتقبل من المتقين، وكيف يأخذ الحسد مبلغه من بني آدم فيما بينهم. وقد ذكرنا ذلك في حلقات مضت عن تزيين الشيطان، وعن وجود الشيطان وإخراجه من الجنة حينما بدأ بالحسد لآدم. ولذلك الحسد، هذه الصفة الذميمة، بدأت مع إبليس، ثم انتقلت لما نزل آدم إلى الأرض، انتقلت إلى ابني آدم مباشرة، ابني آدم قابيل وهابيل مباشرة. أول قضية حصلت فيما بينهم هي قضية الحسد، وهي مشكلة الأمة اليوم، مشكلة الناس جميعا، الحسد في العائلة، الحسد فيما بينهم. وهذا أيضا موجود، حتى ذكره القرآن الكريم، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، حسد. الحسد والغيرة فيما بين الناس في الدائرة الواحدة، الموظفين في الغرفة الواحدة، الحسد والمشاكل فيما بينهم، الحسد حتى مع أهل الدعوة والعياذ بالله. أهل الدعوة، هذا يدعو إلى الله وذاك يدعو إلى الله، هذا عند قبول عند الناس وهذا ربما القبول أقل من ذلك، يبدأ الحسد. وهكذا ناس يعتقدون أنهم من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يأتي الشيطان إلى قضية الحسد. ولذلك يقال أنه سئل الشيطان: كيف تدخل على أهل العلم؟ قال: أهل العلم أدخل عليهم من باب الحسد، يعني فيما بينهم. ولذلك نرى هذه القضية شغالة على قدم وساق في الحسد فيما بين أهل العلم فيما بينهم. وهذه قضية، هذا مرض داء قديم في البشر، بل هو بعض ما يحمله الإنسان في أصل الخلقة. ولذلك مباشرة من نزل آدم إلى الأرض صار عند ذرية، بدأ الحسد بين قابيل وهابيل. الحسد إيش هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، كراهية النعمة، حب زوالها عن المنعم عليه. يعني الله ينعم على واحد والناس الآخرين يريدون الزول هاي النعمة. هذا يختلف عن الغبطة. أكو شيء نوع من الحسد يسمونه الغبطة، هو يسمى حسد من باب آخر.

الآخر، وإلا في الحقيقة هو ليس حسدا. لكن الغبطة أن لا تحب زوال النعمة، نعمة الغير. الغبطة أيها الإخوة والأخوات معناها تمني مثل الغير، مو زوال نعمة الغير، هذه نوع من الغبطة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فالذي يعلم الناس الخير أو الذي عنده أموال

0: وأنت يكون عندك المال، هذا هو اللي إيش اللي هو الحسد. ولذلك ينبغي علينا أن نعرف هذا أيها الإخوة والأخوات حتى لا نقع فيه. ولذلك هذا الحسد صفة ذميمة تؤذي صاحبها، تجره إلى صفات أكبر وإلى صفات ذميمة، الكبرياء، رد الحقوق للناس. وإحنا عدنا أخذنا في حلقات مضت لما حسد إبليس آدم عليه السلام جره هذا الحسد إلى التكبر حتى طرده الله تعالى من رحمته. الحسد هذا يا أخواني وأخواتي هو من صفات اليهود وصفات النصارى، والله تعالى يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يريد يرجعونكم كفار، ليش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حتى قال لنا ربنا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ من الحسد ومن شر الحسد، فقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وبعد قال: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد هذا أيها الإخوة والأخوات يحتاج منا إلى حلقة بإذن الله تعالى نتناوله أضراره، العلاج منه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. تنصتون خاشعين إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الصافات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنت. يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

يقال ثلاث مرات صباحا ومساء. أذكار الصباح.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء:
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: وسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: بلى.
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح: أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبح

0: قالوا مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: صباح.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح.

0: تشرق بعد ظلام وسكون،
1: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
0: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
1: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
0: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: يأتي الصباح حاملاً في كل ثانية سراً ولغزاً،
1: ويعبر النهار حاملاً في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلاً بالصباح.

قالت لي أم حكيمة: حاولت أن أنظم الفوضى بين أولادي ونجحت. كانوا يملؤون البيت بصراخهم، فعلمتهم الغناء واشتريت لهم قيثارا، ثم جلست بعيدا أصغي إلى أنغام موسيقاهم وأجني ثمرة النجاح.

0: كان ينطبق دوما لمواقع الكثير من مشاكل الخداع.
1: ذلك أن المظهر الخارجي كثيرا ما يكون عكس ما يبطن الداخل، ويقودنا في سراديب الجهل والخداع، فيا ليت يكون الوجه دائما مرآة الشخصية.
0: تود أن تكتشف العالم الروحي عند الإنسان الآخر.
1: إذن لا تكتفي بامتطاء متن الكلمات، بل عليك أن تغور إلى الداخل وتسير في العمق وتبتعد إلى حيث يقودك النور،
0: إلى زاوية دافئة غنية بكنوزها ومحتوياتها المدهشة، لتشعر أنها أحلى من كل حلاوات الأرض.

0: إذا اقترنت المحبة بالمهارة استطاع الإنسان أن يأتي بالمعجزات. إذا كان فناناً يمكنه أن يبتكر تحفته.
1: والعالم يمكنه أن يضيف مدماكاً جديداً إلى البناء الذي سبقه إلى تشييده السلف.
0: وحتى العامل وهو يؤدي عمله حين يضيف إليه الحب فإنه يجني ويقدم أفضل الأعمال.

0: إننا نعيش في عصر انتقال، عبارة نسمعها كل يوم
1: ويخيل إلينا أنها جديدة ومبتكرة، مع العلم أنها أول ما تفوه به جدنا آدم وهو يخرج مع حواء من الجنة.
0: ونحن لا نزال نردد العبارة، وأعتقد أن عبارة نعيش في مرحلة انتقال يمكن قولها في كل لحظة من لحظات الحياة.

0: كيف تحدد الصداقة؟ هل هي تبادل محبة وتفاهم وعطاء؟ أم أنها تضحية مطلقة وارتباط بالآخر لأجل أن تعطيه مما لك وتشاركه فيما حل عليك من نعم وبركات؟
1: كيف تفهم الصداقة إذا لم تكن مستعداً للبذل والتضحية ولفتح باب قلبك لتخرج من حجرة الأنا الضيقة إلى فضاء المحبة الكبير؟

0: يتألق الطموح في النفوس البشرية ويضطرم في صدور البعض كالنار، ولا تنطفئ شعلة الطموح ما دام في وجود الإنسان نبض حي يدفعه إلى التقدم.
1: كيف تروي ظمأ الطموح؟ الجواب عسير ومستحيل، فكلما اجتاز الإنسان قمة من قمم الطموح ظهرت له قمة جديدة.

0: الأجل؟ الغنى مطمع كل إنسان، ولكن هل يسأل الإنسان نفسه لماذا؟
1: لدى الأطفال أجوبة في غاية الطرافة والحكمة. قال لي أحدهم: لو كنت غنياً لساعدت جميع المعوزين في الحياة.
0: وقال لي آخر: لو كنت غنياً لاشتريت سفينة تنقلني مع أصحابي إلى جميع مدن العالم.

0: أتوق أحياناً لأن أنتقد جميع الذين تسببوا في إزعاجي، فيهتف بي هاتف من الأعماق:
1: إن الحياة قصيرة وأقصر من أن نضيعها في الأمور المزعجة، وإن الكون ممتلئ بالجمال، فلا تصرف وقتك في إضاعة فرص التمتع بالجمال وبالحياة.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: في هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين. إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. هذه حلقة متجددة وموعد يومي نسعد فيه برفقتكم في هذا المشوار الصباحي في برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي يأتيكم عبر أثير

0: إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. صباح الخير شوف.
1: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا. يوم جديد ونهاية أسبوع قبل نهاية الأسبوع. في يعني إحنا اليوم يوم الأربعاء،
0: صحيح،
1: ويعني ننطلق وياكم مستمعينا في مشوارنا الصباحي الممتد من الآن لغاية الساعة 8:30 عبر محطات متعددة ومتنوعة ومتجددة في برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: نعم مستمعينا، في زحمة الأيام وتسارع الأحداث والمواقف ننسى أحيانا قيمة الأشياء البسيطة اللي تحيط بنا، لحظة هدوء، كلمة طيبة، لقاء عابر مع شخص نحبه ونعزه ونوده، أو نعمة نعيشها كل يوم بدون ما نوقف ونسترخي ونتأملها. الحقيقة أن السعادة لا تأتي دائما من الأمور الكبيرة، بل كثيرا ما تختبئ في التفاصيل الصغيرة اللي نمر بها دون انتباه.
1: كل يوم يحمل لنا أسباب تستحق الامتنان، كل لحظة تمنحنا فرصة عشان نشوف الجمال في الأشياء اللي حولنا مهما كانت الظروف والتحديات، لكن نتعلم أن احنا ننظر إلى الحياة بعين التقدير عشان تصبح أيامنا أكثر راحة وقلوبنا أكثر طمأنينة.
0: مواقف بسيطة مثل ما ذكرتي شوق، أحيانا نكون في يعني تعاملنا مع الناس البسيطين، مع عامل مثلا محل القهوة وإحنا مارين الدوام بابتسامته الطيبة بسلامة البسيطة المعبر، فعلا يصنع لنا يومنا، وإحنا بدورنا بعد نحاول أن إحنا نوصل رسالة، نصنع موقف جميل، نكون مثل النسيم الساكن، نمر على الناس نسلم عليهم، نفتح معاهم يعني أو نمد معاهم جسور التواصل بمواقف بسيطة بدون ما تكلف وبدون تصنع. إذن بكل تأكيد هذه المواقف وهذه يعني البدايات البسيطة تفرق عند الناس بشكل غير متوقع.
1: كل تأكيد. يمكن براشد إذا تسمح لي، مثل ما ذكرت عامل محل القهوة مثل ما قلت، أو مثلا عامل النظافة وانت طالع من البيت، تحس انه هو لما يشوفك وانت طالع ويسلم عليك، ولا انت ترد عليه السلام، ولا انت تبتدي اصلا بالسلام، يعني تحس الفرحة في عينه. يمكن هي مواقف جدا بسيطة جدا ما تاخذ منك حتى ثواني، ولكن الانعكاس اللي تنعكسه على الاخرين والافراد الاخرى، تحس ان انت صنعت شيء بسيط من يومهم.
0: نعم، ومو شرط يعني اذا يعني الناس للاسف يعني بعض المواقف هذه تقول لك والله فلان سلم علي لانه يبي مني شغله الفلانيه، عامل النظافه سلم علي لانه يعني يبي مثلا انا اساعده، او انه بالعكس ترى يعني هذه المواقف وهذه مع يعني صعوبة يمكن شوي الجو الحار والرطوبة في بداية هذه الأيام اللي احنا نمر فيها الحين، ولكن يعني ما يمنع أن والله الواحد بعد حتى مع السلام يمد له يده
1: بغرشة
0: ماي أو مثل ما نقول أدنات الدون، يعني قدمها له شيء بسيط بيترك له أثر كبير مثل ما هو ترك أثر في ابتسامته وسلامه. أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير، والله يجعل يومكم مليء بالسكينة والبركة والمودة والمحبة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. ومع بداية هذا الصباح مستمعينا نتمنى لكم أجمل التحايا من فريق العمل اللي راح يصاحبكم بإذن الله إلى تمام الساعة 8:30. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
0: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميل عبير بن هندي،
1: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة نيلة الرويعي.
0: نسعد ونتشرف بالتواصل معكم مستمعينا عبر الأثير. هذه تحيانا من التقديم شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع،
1: ومن الإخراج تحييكم مخرجتنا المبدعة فاطمة قنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.

0: هذه هي أحوالي، وإذا بتكدرك ولا تسرك أنا بخير
1: وطيب
0: حالي على حسن ما يرام إن شاء الله. الله يبعد عنا وعنكم الكدر، ودائما يكون حالنا وياكم بخير وطيب وعلى ما يرام بمشيئة الله تعالى. إذا مستمعينا ننطلق في استعراض محطات وفقرات صباح الخير لهذا اليوم. البداية في قراءة لأبرز العناوين الصادرة في الصحف المحلية في الشأن المحلي، وكذلك أهم العناوين الاقتصادية الواردة في ملاحق المال والأعمال، ومن بعدها نتعرف على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات

0: ضربات الشمس والحفاظ على الصحة والسلامة خلال هذه الأجواء الحارة، مع الدكتورة فاطمة المتروك طبيبة عامة وعضو جمعية أصدقاء الصحة.
1: كما سنكون على موعد في لقاء مع سعادة المهندسة بلسم السلمان، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، لنتحدث على مستجدات الأعمال الإنشائية في مواقع المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق، وأبرز ما تحقق في هذا المشروع الوطني المتميز والعزيز على قلوب أهل البحرين جميعاً.
0: ونختتم مستمعينا لقاءاتنا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، من خلال تسليط الضوء على جهود وزارة الداخلية في التصدي لجرائم المخدرات وتعزيز البرامج التوعوية والوقائية الهادفة إلى حماية المجتمع وترسيخ الأمن المجتمعي، مع الملازم أول في خليل الشنو، رئيس فرع التوعية بشعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
1: وفي محطات هذا اليوم سنستمع إلى تفاصيل الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وكذلك رسالة وزارة الصناعة والتجارة.
0: بالإضافة مستمعينا إلى تلقي ملاحظاتكم ومكالماتكم الموجهة إلى مختلف الجهات والهيئات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين على هاتف البرنامج المباشر 17684888.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
1: نطالع معكم مستمعينا الكرام أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء 24 من يونيو 2026. نقرأ في أبرز العناوين: لجنة توثيق ملحمة الصمود تعقد اجتماعها الأول، الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رؤية الملك حافظت على أمن المملكة وصانت حياض الوطن.
0: وزير الخارجية يؤكد بدور المرأة البحرينية والتي تعتبر شريك محوري في صنع السلام المستدام وتشكيل مستقبل عالمي أكثر تعاوناً وعدالة وازدهاراً.
1: تعيين مدير لإدارة المواصفات الفنية والتأهيل بمجلس المناقصات والمزايدات، وتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية.
0: الأمين العام لمجلس الشورى تؤكد لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني خطوة لتوثيق التكاتف المؤسسي والمجتمعي.
1: رئيس الشورى والنواب يعزيان قطر في ضحايا انفجار أحد المصانع بمنطقة راس لفان.
0: الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة يفتتح محطتي ضاحية الرملي لنقل الكهرباء، ويؤكد مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز استدامة الخدمات الأساسية بمشاريع طموحة تلبي تطلعات المواطنين. 19 مليون دينار كلفة المشروع، ويسهم في إعادة توزيع الأحمال الكهربائية بين منظومتي الجسرة والرفاع.
1: وزيرة الشباب تكرم المشاركين في برنامج القيادات الشبابية YLP.
0: وزير الخارجية يبحث مع نظيريه المغربي والعراقي مستجدات الأوضاع الإقليمية.
1: في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع المجلس الوزاري العربي، وزير الخارجية يؤكد المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق والتشاور العربي لمواجهة التحديات المشتركة. اعتماد نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية يتولى مهامه في يوليو القادم.
0: وزيرة الصحة تفتتح مشروع توسعة غرفة الإنعاش بوحدة الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي.
1: البحرين تشارك في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة.
0: الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تكرم الفائزين في مسابقات نادي البحرين للحدائق.

0: نواصل معكم مستمعينا قراءة أبرز العناوين الصادرة في الشأن المحلي، ونقرأ كذلك: مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية يجدد الولاء للقيادة الرشيدة، تأكيد دور الجامعات في دعم التنمية الوطنية وتعزيز مكانة البحرين عالمياً.
1: وزارة التربية والتعليم تطور خدمة تصديق ومعادلة شهادات خريجي المدارس الخاصة.
0: تكليف المهندس محمد السيسي البعينين للقيام بمهام الأمين العام للبرلمان الآسيوي.
1: روح المبادرة وكفاءة الإنجاز، هاجر رضي تخطف لقب نجمة الأهلية. الدكتور عبد الله الحواج يؤكد: كوادرنا الإدارية شريك أصيل في مسيرة الريادة.
0: الدكتورة نجاة عيسى عبد الله تمثل مملكة البحرين في المؤتمر الخليجي العربي الأول للتدريب والتطوير بالقاهرة.
1: مملكة البحرين تترأس اجتماع وكلاء وزارات العدل الخليجية بالرياض.
0: وفي آخر العناوين المحلية: أكاديمي بجامعة البحرين ينال مقعدا في الاتحاد الفلكي الدولي. الدكتور عبد المنعم عيسى الشنو الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء في كلية العلوم بجامعة البحرين.
1: ننتقل معكم مستمعينا إلى آخر وأهم العناوين في ملاحق المال والاقتصاد.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: في أبرز العناوين الاقتصادية: كونماريبل تفتتح أول صالة عرض لها في الرياض، وذلك لتعزيز مفهوم التصميم المعماري المرتكز على جودة الحياة والاستدامة.
1: السيسي البحرين تقيم منتدى تنفيذيا بعنوان الذكاء السحابي ودوره في تعزيز الحماية الرقمية.
0: بدعم من صندوق العمل تمكين، إطلاق منصة عالم المهن الرقمية ضمن مبادرات مهارات البحرين.
1: ستاندرد تشارترد البحرين يدرس خيارات استراتيجية لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد في البحرين.
0: الفيدرالي يدعم استقرار الذهب وانتعاش الطلب في الأسواق المحلية.
1: بنك البحرين الوطني وإنجاز البحرين يختتمان النسخة الثالثة من برنامج انطلق.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين الواردة في صحفنا المحلية لهذا اليوم في الشأنين المحلي وكذلك العناوين الاقتصادية.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
1: مستمعينا، نتعرف وياكم على أحوال الطقس لهذا اليوم مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية. نصبح عليك بالخير أستاذ عبدالله بوشيري.
4: في صبحك بالنور. يا هلا مرحبا اختي شوق، اخوي عبد الرحمن، صبح عليك مع المستمعين
0: الكرام. يا هلا ويا مرحبا، حيا الله صباحك اخوي عبد الله. ودنا نتعرف على احوال الطقس في مملكه البحرين مع يعني زياده نسبه الرطوبه وارتفاع درجه الحراره، تفضل.
4: زاد فضلك. طبعا حاليا عندنا الاجواء رطبه، نسب الرطوبه عاليه توصل 60s-70s، متوقع تنخفض شوي خلال النهار، لكن بيكون الطقس حار ان شاء الله خلال فتره النهار، وتعتدل الاجواء ان شاء الله خلال الليل تدريجيا. بالنسبه للرياح بتكون متقلبه الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالي شرقي بوجه عام من 10 إلى 15 عقد احيانا خلال الظهيره. بالنسبه للرياح يعني تقريبا مشابهه للايام السابقه، تكون خفيفه بشكل عام، لكن ان شاء الله من الليله متوقع الهواء يتحول الى شمال. ان شاء الله بكره متوقع يكون في عندنا تحذيرات عن رياح قويه السرعه. من بكره والايام القادمه يكون عندنا هواء شمال، لكن التحذير بيكون بس حق بكره، تكون الرياح اعلى توصل 20 الى 25 عقده، بالتالي

0: نتوقع إن شاء الله بيكون في انخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة والأجواء أفضل إن شاء الله من بكرة. بالنسبة حق اليوم ارتفاع الموج بيكون من قدم إلى 3 أقدام، درجات الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 10 إلى 80%. أعلى مد في ميناء سلمان بيكون عند الساعة 1:15 مساء، مد آخر عند الساعة 1:35 من صباح الغد، أدنى جزر عند الساعة 6:45 صباحا وعند الساعة 7:45 مساء. شروق الشمس كان عند الساعة 4:47 والغروب عند الساعة 6:33. بالنسبة لزول القمر عند الساعة 1:54 مساء، والأفول بإذن الله عند الساعة 1:02 من صباح الغد. أما عن طقس المسجد في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار كانت الرياح غربية 4 أقد، في شط الجارم غربية 5 أقد، وفي جزيرة جرادة كانت جنوبية غربية 4 أقد. وأخيرا درجة الحرارة في دول مجلس التعاون في الساعة 5 صباحا كانت كالتالي: في المنامة 33 درجة مئوية، الكويت 31، الرياض وأبوظبي 32، وفي كل من الدوحة ومسقط 30 درجة مئوية. هذه بالنسبة لتفاصيل نشرة اليوم، ونذكر أنه بيكون إن شاء الله من بكرة عندنا رياح شمالية غربية قوية السرعة.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ عبد الله بوشيري من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، وتمنياتنا لكل من يستمع إلينا بقضاء إجازة مطولة، إجازة نهاية أسبوع تبتدي من يوم غد الخميس، تستمر حتى يوم الأحد. نتمنى للجميع قضاء أسعد الأوقات في هذه الأجواء.
2: مستمعينا، نتوقف وإياكم إلى فاصل قصير، وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى النشرة الإخبارية المفصلة على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3. إلى هذا الحين نعود لكم إن شاء الله من بعدها ومواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 22 لسنة 2026 بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية جاء فيه. يعين التالي أسماءهم مدراء في جهاز الخدمة المدنية: السيد حمد محمد عبد الرحمن الملا مديرا لإدارة ضبط خدمات الموارد البشرية المشتركة،

0: حفظه الله قرار رقم 22 لسنة 2026 بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية جاء فيه يعين التالي أسماءهم مدراء في جهاز الخدمة المدنية: السيد حمد محمد عبد الرحمن الملا مديرا لإدارة ضبط خدمات الموارد البشرية المشتركة، السيدة رحاب إبراهيم أحمد الفاضل مديرا لإدارة عمليات خدمات الموارد البشرية المشتركة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 23 لسنة 2026 بتعيين مدير في مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس المناقصات والمزايدات جاء فيه. يعين السيد محمد يوسف يعقوب الخاجة مديرا لإدارة المواصفات الفنية والتأهيل بمجلس المناقصات والمزايدات خلفا للسيد لؤي علي عبد الله الحلو. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل بثبات تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة واستدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والماء، بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
0: جاء ذلك لدى تفضل معاليه بافتتاح محطتي ضاحية الرمل لنقل الكهرباء بجهد 220 و66 كيلو فولت بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وبهذه المناسبة قال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إن افتتاح هاتين المحطتين يشكل إضافة تشغيلية نوعية لشبكة نقل الكهرباء لأهميتهما المباشرة في تأمين متطلبات ضاحية الرمل من الطاقة لخدمة المواطنين، إلى جانب دورهما المحوري في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية ورفع مستوى مرونتها وضمان انسيابية التيار واستمراريته بأعلى درجات الكفاءة. عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في عمان مؤتمرا صحفيا في أعقاب ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية 65 بعد المئة.
1: وفي بداية المؤتمر أعرب وزير الخارجية عن خالص الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع، وأكد أن اللقاء التشاوري أتاح فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن التحديات الراهنة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الموقف العربي وترسيخ التضامن والتنسيق بين الدول العربية. وأضاف أن المجلس الوزاري تناول في اللقاء التشاوري أبرز المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة تداعيات الصراعات والحروب المدمرة وتسخير الجهود لإحلال السلام والتنمية والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة. من جهته أوضح معالي السيد أيمن الصفدي أن وزراء الخارجية عقدوا لقاء تشاوريا شهد حوارا موسعا عكس الإدراك المشترك لخطورة التحديات التي تواجه المنطقة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الأردنية عمان مع معالي السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
0: وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر تجاه آخر المستجدات الإقليمية والدفع بجهود تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الأردنية عمان مع معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية الشقيقة.
1: وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية

0: التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء على كافة المستويات وآفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. عقدت لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني اجتماعها الأول برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، رئيس اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية.
1: وفي مستهل الاجتماع رفع رئيس وأعضاء اللجنة أسمى آيات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على تفضل جلالته بإصدار الأمر الملكي السامي رقم 20 لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني لرصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، مؤكدين عزمهم على بذل كافة الجهود لتحقيق أهداف اللجنة على صعيد ترسيخ السردية الوطنية وتوثيق كافة أشكال الصمود والدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أعلنت مهارات البحرين إحدى مبادرات صندوق العمل تمكين إطلاق منصة عالم المهن كأول منصة وطنية متخصصة لدعم الإرشاد والتوجيه المهني موجهة للطلبة في المرحلة الثانوية.
0: وتهدف منصة عالم المهن إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر وعياً، تستند إلى بيانات واقعية ومحدثة حول سوق العمل.
1: أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في الاستثمار بالشباب وتمكينهم بفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، التي جعلت من الشباب محورا أساسيا في مسيرة التنمية الوطنية.
0: جاء ذلك خلال حفل ختام النسخة 11 من برنامج القيادات الشبابية الذي تنفذه وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشارت سعادتها إلى أن قطاع الشباب يحظى بدعم واهتمام متواصلين من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركة الشباب وتمكنهم من الإسهام الفاعل في التنمية المستدامة.
1: ضمن اجتماعات الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شارك سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع 12 للجنة الدائمة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والبيئية المنعقد بجمهورية أذربيجان.
0: واستعرض السيسي بناء على رغبة جمعية الأمناء العامين ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية في الاتحاد، استعرض تجربة مجلس النواب البحريني في التحول إلى البرلمان الأخضر بعد حصوله على شهادة الآيزو كأول برلمان في الشرق الأوسط وآسيا يحقق هذا الإنجاز. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان ضمن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنعقد في باكو.
1: وأكد وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين رسخت نموذجا رائدا في تعزيز السلام والتعايش والحوار بين الحضارات والأديان بفضل الرؤية الملكية السامية، موضحا أن المبادرات البحرينية تجسد نهجا وطنيا وإنسانيا يدعو إلى نبذ التطرف والكراهية وبناء جسور التواصل بين الشعوب. برئاسة سعادة نائب أحمد صباح السلوم ممثل رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية، قرر المجلس التنفيذي للجمعية تكليف سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بمملكة البحرين بمهام الأمين العام المؤقت للأمانة العامة المؤقتة للجمعية البرلمانية الآسيوية.
0: جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. هذا وشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي الخليجي والذي عقد على هامش أعمال الدورة 20 لمؤتمر

0: اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة باكو.
1: وخلال الاجتماع أكد النائب أحمد صباح السلوم ورئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البرلمانات الخليجية بما يسهم في تعزيز العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
0: أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أكد أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية بما يسهم في توحيد الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا ويعزز من فعالية الحضور العربي.
1: وأشار خلال ترأس الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية في مدينة باكو إلى أن العمل البرلماني العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم التعاون والتكامل بين الدول العربية والدفاع عن مصالحها وقضاياها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
0: طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة آلية استلام الشيكات لدى الوزارة من خلال إنشاء ربط إلكتروني مباشر بين النظام المحاسبي الداخلي للوزارة ونظام البنك المعتمد، بما يتيح للدافع التوجه إلى أي فرع من فروع بنك البحرين والكويت بمملكة البحرين لإيداع الشيك دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
1: في مشهد وطني يجسد عمق التلاحم بين القيادة والشعب تواصلت مشاركة العائلات والأسر البحرينية في التوقيع على وثيقة العهد والولاء المرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم تأكيدا على ما يجمع أبناء البحرين من وفاء وانتماء أصيل للوطن.
0: وعكست هذه المشاركات الوطنية الاعتزاز بالوطن والتمسك بثوابته، كما رسخت قيم العهد والولاء بوصفها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية البحرينية. أكد الشيخ خالد بن حمود الخليفة محافظ محافظة العاصمة أن الرعاية الملكية السامية التي يليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لموسم عاشوراء تعكس نهج مملكة البحرين الراسخ في صون الحريات الدينية وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع المذهبي.
1: وأشاد المحافظ باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمختلف الجوانب التنظيمية والخدمية المرتبطة بالموسم بما يسهم في توفير الأجواء المناسبة لإحياء هذه المناسبة الدينية في ظل ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها محافظ العاصمة لعدد من مآتم المنامة للاطلاع على الاستعدادات الجارية ومتابعة الاحتياجات الميدانية، مؤكدا حرص المحافظة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم. وثمن الشيخ خالد بن حمود آل خليفة التعاون القائم بين رؤساء المآتم والجهات المعنية، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد روح المسؤولية الوطنية ويسهم في إنجاح موسم عاشوراء وترسيخ قيم الشراكة المجتمعية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام الأحبة بكل خير، نجدد لكم تحايانا ومع هذه العودة إلى برنامج صباح الخير يا بحرين، بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الأخبارية والتي كانت في تمام الساعة 7، مع هذه العودة نبعث لكم تحايا فريق العمل مجددا من الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
3: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بالهندي،
2: من الإعداد تقبلوا تحياتنا إلى الروعي،
3: ومن التقديم هذه تحيانا الزميل عبد الرحمن بومطيع ومحدثتكم شوق الدوسري،
2: ومن الإخراج فاطمة قنبر.

0: إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.
1: محطات
2: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
1: محطات
3: مستمعينا، نستمع وإياكم إلى تفاصيل رسالة وزارة

0: الصناعة والتجارة تقدمها لنا من هناك مروة عبد الجليل، محلل مالي بإدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة.
1: عزيزنا صاحب العمل، بادر بتقديم تقريرك المالي السنوي قبل انتهاء المهلة القانونية، والتزم بمتطلبات الإفصاح والشفافية عبر نظام سجلات بما يسهم في تعزيز الثقة واستدامة أعمالك. يسر قسم التحليل المالي والمعلومات الاقتصادية بإدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة أن يذكر الشركات بأهمية استكمال متطلبات تقديم التقارير المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك مع اقتراب انتهاء المدة القانونية المقررة للتقديم. وتعد التقارير المالية السنوية أداة مهمة لعرض الوضع المالي للشركات ونتائج أعمالها بصورة واضحة وشفافة، كما تعكس مدى التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح المعمول بها، وتسهم في تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين والجهات الرقابية ومختلف المتعاملين في بيئة الأعمال. وحرصاً على سلامة ودقة البيانات المقدمة، يرجى التأكد من إعداد التقارير المالية من خلال مكاتب وشركات تدقيق معتمدة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وأن تكون التقارير مدققة وموقعة من مدقق حسابات معتمد ومن إدارة الشركة، مع توافق البيانات المالية مع السجلات الفعلية للشركة وتقرير المدقق الخارجي. كما يمكن تقديم التقارير المالية السنوية بكل يسر من خلال نظام سجلات sijillat.ph عبر الدخول إلى الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة التقرير السنوي، ومن ثم استكمال إجراءات التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة. ونأمل من جميع الشركات المبادرة إلى استكمال متطلبات التقديم قبل انتهاء المهلة القانونية، تجنباً لأي إجراءات تنظيمية قد تترتب على التأخير أو على وجود اختلافات جوهرية في البيانات المقدمة. للاستفسارات والمساعدة يسعدنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني fa@moic.gov.ph أو من خلال مركز الاتصال الوطني 8000-8001. مع تحيات قسم التحليل المالي والمعلومات الاقتصادية.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد الحاجة إلى الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر للشمس والحرارة الشديدة التي قد تؤثر على مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال وكبار السن والعاملين في الأماكن المفتوحة. من هنا تأتي أهمية التعرف على وسائل الوقاية والعادات الصحية التي تساعد على الحفاظ على سلامة الجسم وتجنب الإجهاد الحراري والجفاف وضربات الشمس. في هذا اللقاء نسلط الضوء على أبرز الإرشادات الصحية التي تضمن صيفاً آمناً وصحياً للجميع، ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتورة فاطمة المتروك، طبيبة عامة عضو جمعية أصدقاء الصحة. صباحك بالخير دكتورة فاطمة، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
3: صباحكم الله بالخير والسرور، وأنا أسعد.
4: يا هلا ومرحبا فيك دكتورة.

0: دكتورة فاطمة، في البداية ما أبرز المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الإنسان خلال موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة؟
1: خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يتعرض الإنسان عادة لمشكلات صحية مثل الجفاف، الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، انخفاض ضغط الدم، تعب العام، وتزيد مشاكل بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، الجهاز التنفسي بسبب تأثير حرارة على الجسم.
2: نعم، في يعني خلال هذا الوقت دكتورة فاطمة، يعني هناك أحيانا يكون في خلط ما بين الإجهاد الحراري وما بين ضربات الشمس، شلون نقدر نميز بين هذين العارضين، يعني الإجهاد الحراري وضربة الشمس، والعلامات اللي تستدعي التدخل الطبي مباشرة وفورا؟
1: بالنسبة للإجهاد الحراري يحدث بسبب تعرض الجسم لحرارة لفترة طويلة مع فقدان سوائل والأملاح. من أعراضها بتكون تعرق شديد، تعب، دوخة، صداع، غثيان، تشنج في العضلات، وأغلب الحالات في الإجهاد الحراري تتحسن بمجرد أن ننقلها لمكان بارد وراحة وشرب السوائل. أما إذا بنتكلم عن ضربة الشمس فهي حالة أخطر، تحدث عندما يفقد الجسم القدرة على تنظيم حرارته. تظهر عليه علامات ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم، ارتباك، فقدان وعي، وتدهور عام في الحالة.
2: نعم.
1: العلامات اللي تظهر في هذه الحالة نحتاج نستدعي تدخل طبي، هي ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ارتباك أو تغير مستوى الوعي، إغماء، فقدان القدرة على الاستجابة، تشنجات، ويكون الجلد ساخن، ويكون قلة في التعرق أو ما في تعرق أصلا، وشعور بتعب شديد وتدهور مفاجئ في الحالة. في هذه الحالة لازم نستدعي تدخل طبي فورا.
2: نعم، وهذا الأمر دكتورة يكون في الحالتين، يعني في الإجهاد الحراري وكذلك في ضربات الشمس.
1: في الإجهاد الحراري وفي ضربات الشمس.
2: نعم
0: دكتورة، ما هي أفضل الطرق للوقاية من الجفاف والمحافظة على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف، خصوصا أن مع زيادة التعرق في هذا الفصل وحرارة الجو الواحد يفقد سوائل كثيرة في من جسمه فيتعرض إلى الجفاف؟
1: بيكون أفضل الطرق هي شرب الماء بشكل منتظم حتى ما قبل لا نشعر بالعطش، زيادة السوائل عند ممارسة الرياضة والنشاطات أو زيادة التعرق، نتناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار، نتجنب الإفراط في المشروبات اللي تحتوي على كافيين لأنها تزيد من فقدان السوائل، وفي النهاية نحرص دائما على أن نعوض جسمنا من الأملاح والمعادن المفقودة خاصة عند التعرق من خلال غذاء متوازن ومشروبات الصحية.
2: نعم دكتورة، بلا شك بأن هناك فئات قد يكونون أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة المرتفعة، ما هي الاحتياطات اللي حابة تنصحين فيها وتوجهين رسالتك إلى كل فئة من هذه الفئات؟
1: الفئات الأكثر عرضة هم بيكونون الأطفال كبار السن اللي يحتاجون متابعة وترطيب وتجنب التعرض الطويل للشمس، وبيكون عندنا مرضى الأمراض المزمنة نخليهم يلتزمون بالأدوية ومراجعة الطبيب، وعند حدوث أي أعراض غير معتادة العاملين في الخارج ننصحهم دائما أخذ فترات راحة، استخدام وسائل حماية، وشرب الماء باستمرار.
0: نعم دكتورة فاطمة، ما هي النصائح الصحية المتعلقة بالخروج في أوقات الذروة وممارسة الرياضة وحفظ الأغذية خلال فصل الصيف؟
1: أهم النصائح هي نتجنب الخروج والتعرض المباشر للشمس في هذه الأوقات قدر الإمكان، خصوصا أن البحرين مملكتنا الله يحفظها أن قانون يمنع العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة في فصل الصيف،
2: صحيح،
1: عشان نحمي العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس. نمارس الرياضة في أوقات أقل حرارة مثل الصبح الباكر أو المساء، نرتدي ملابس خفيفة وواسعة، نستخدم واقي شمس عشان نحفظ جسمنا من أضرار الشمس، نحفظ الأغذية في درجات حرارة مناسبة، وما نترك الأطعمة سريعة التلف خارج الثلاجة فترات طويلة عشان نتجنب التسمم الغذائي، ودائما نذكر أنفسنا وغيرنا أن الوقاية هي خير من العلاج، واتباع هذه العادات الصحية البسيطة خلال فصل الصيف نستطيع حماية أنفسنا ومن حولنا من مخاطر الحرارة الجفاف. نسأل الله أن يحفظنا جميعا ويديم علينا الصحة والعافية.
2: اللهم آمين. بالفعل تمنياتنا للجميع بدوام صحة

0: والعافية سواء في الصيف أو في الشتاء أو في أي وقت من أوقات السنة، ولكن لأن فصل الصيف مثل ما تفضلتي دكتورة فاطمة يعني قد تكون فترة طويلة يعني خلال السنة، فمن الواجب أخذ الاحتياطات والالتزام بالحفاظ على الصحة والوقاية من هذه الأمراض. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة فاطمة المتروك، طبيبة عامة وعضو جمعية أصدقاء الصحة. يومك سعيد إن شاء الله.
1: يومكم أسعد إن شاء الله، ومسرورة أني كنت في هذا اللقاء، والله يديم على الجميع الصحة والعافية. يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك. مشكورة دكتورة.
1: العافية.

0: يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد. بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة، واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: محطات
2: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
1: محطات.
3: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، يقدمها على حضراتكم مباشرة من هناك الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي أول إعلام بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. صباح عليك بالخير أخوي نايف، وسعداء دائما بالتواصل معك.
4: صباحك النور السرور ورضا رحمن أخوي عبد الرحمن، أنا أخوي أسعد والله.
3: الله يسعدك.
4: الله يسعدك. والعافية مصبح عليك وعلى السادة المستمعين، ونطل عليكم السادة الأسبوعية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وكعادة نقدم لكم من خلال هالرسالة أبرز المستجدات والخدمات الرقمية اللي تسهم تسهيل الحياة اليومية للمواطنين المقيمين. أعزائنا المستمعين، نحرص في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشكل مستمر على تطبيق قنوات التواصل مع المواطنين والمقيمين، ونوفر المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية بطرق سهلة وسريعة تواكب احتياجات المستخدمين. ولأننا في الهيئة نسعد بأن نكون قريبين منكم، نحرص أن تتصلكم المعلومات المتعلقة بخدمات الهيئة والخدمات الحكومية الإلكترونية أول بأول. انطلقت من هالمنطلق، احنا أطلقنا مؤخرا قناة الهيئة الرسمية على تطبيق الواتساب، واللي تتيح حق المشتركين متابعة آخر الأخبار والحصول على أحدث المستجدات حول الخدمات الإلكترونية.

0: القناة تأتي إضافة جديدة حق القنوات التواصل الرقمية اللي توفرها الهيئة مثل الانستغرام وتطبيق إكس والفيسبوك ولينكدين وغيرها من القنوات اللي تهدف من خلالها نعزز اللي هو التواصل مع الجمهور وإيصال المعلومات للمصادر الرسمية بكل سهولة ويسر. من خلال هالبرنامج المميز احنا ندعو المستمعين الكرام ان يشتركون في القناة والاستفادة من محتواها، وهاي من خلال هو مسح رمز الاستجابة السريع الكيو ار كود المتوفر من خلال هو جميع حسابات الهيئة الرسمية على @IDA بحرين والمواقع الالكترونية التابعة لها. ايضا نذكركم بان مقدوركم الاستفادة من خدمات الكترونية عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.ch بالاضافة الى تطبيق حكومتي من المتوفر من خلال متجر تطبيقات الحكومة الالكترونية bahrain.ph/apps واللي يتيح الوصول الى العديد من الخدمات الحكومية في اي وقت من اي مكان. وفي حال كان عندكم اي ملاحظة او استفسار عن الخدمات الالكترونية يمكنكم تواصلوا مباشرة على رقم 8-000-001 او تقديم استفساراتكم وملاحظاتكم عبر النظام الوطني المقترحات والشكاوى تواصل او تطبيق تواصل المتوفر في متجر تطبيقات الحكومة الالكترونية bahrain.ph/apps. نشكركم على حسن استماعكم ونلقاكم إن شاء الله أخي عبد الرحمن أستاذ المستمعين للأسبوع المقبل في رسالة جديدة إن شاء الله.
1: كل الشكر والتقدير لك الأستاذ نايف محمد صالح أخصائي أول إعلام بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والله يسعد يومك بكل خير وسرور إن شاء الله.
0: وياكم يا أخي، شكرا على خير،
1: في أمان الله.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: مستمعينا، عقدت لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني اجتماعها الأول برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية وذلك بمقر المركز في عوالي.
1: في مستهل الاجتماع رفع رئيس أعضاء اللجنة أسماء آيات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته بإصدار الأمر الملكي السامي رقم 20 لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني لرصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، مؤكدين عزمهم على بذل كافة الجهود لتحقيق أهداف اللجنة على صعيد ترسيخ السردية الوطنية وتوثيق كافة أشكال الصمود والدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
0: وأكد معالي رئيس اللجنة أن ما تضمنته الخطب والتوجيهات الملكية السامية من مضامين عميقة ورسائل جامعة تجسد الثوابت الوطنية والقيم الإسلامية الأصيلة في تكريس الولاء والانتماء والشراكة المجتمعية، إلى جانب تمسك مملكة البحرين بنهج السلام والتعايش، لافتا إلى أن الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حافظت على أمن المملكة وصانت حياض الوطن من الاعتداءات الإيرانية السافرة وتجاهلت كل المواثيق الأممية وأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
1: كما أكد معاليه أن مشاعر المحبة الصادقة والوفاء المتبادل بين القيادة وأهل مملكة البحرين تجلت في الوقوف الشعبي الجارف صفا واحدا حول راية الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله في بيعة الولاء المطلق، مثمنا الجهود الوطنية المخلصة التي بذلتها قوة دفاع البحرين الباسلة والحرس الوطني ووزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والدفاع عن أمن الوطن واستقراره وحماية سيادته ومقدراته بفضل الجاهزية العالية والاحترافية المتقدمة وفي إطار من التعاون الفاعل والبناء مع المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية لصون المنجزات التنموية التي تشهدها مملكة البحرين.
0: وناقش الاجتماع الأول للجنة الآليات التنفيذية لبدء المهام الموكلة إليها والتي تتركز حول رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية السافرة التي واجهتها مملكة البحرين. كما تناول الاجتماع وضع الإطار العام لملحمة الصمود الوطني واعتماد الخطة التنفيذية والمعايير المنظمة لجمع المواد وتوثيقها وتصنيفها وحفظها وتحديد المواد التي يجوز نشرها وتداولها بما يراعي أحكام قانون حماية معلومات ووثائق الدولة وصولاً إلى اعتماد المخرجات النهائية.

0: علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: أعلنت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تحقيق نسبة إنجاز بلغت 73% في الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق المكونة من 6 فرجان، بما يعكس التقدم المتسارع في التنفيذ وفق الخطة الزمنية المعتمدة. نسلط الضوء مستمعينا الكرام بصورة أوفى على هذا الإنجاز من خلال لقائنا بسعادة المهندسة بلسم السلمان، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. نصبح عليك بالخير سعادة المهندسة بلسم، وسعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين.
4: صباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين، وأشكركم على الاستضافة في هالبرنامج المتميز.
5: يا هلا ومرحبا فيك سعادة المهندسة بلسم. في البداية نبارك لكم هذا التقدم الملموس. أعلنت الوزارة مؤخرا عن وصول نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع إلى 73%. من واقع مسؤوليتكم الميدانية، كيف تصفون لنا وتيرة العمل، وكيف توازنون كفريق هندسي بين سرعة التنفيذ والحفاظ على النسيج العمراني التاريخي لمدينة المحرق العريقة؟
4: الحمد لله رب العالمين، وصول نسبة الإنجاز إلى 73% يعتبر مؤشر إيجابي جدا، طبعا يعكس جدية العمل وتضافر الجهود اللي يبذلها فريق العمل وكل الجهات المشاركة في هذا المشروع الوطني. وطبعا هذا يعتبر ترجمة لتوجيهات الملكية السامية ورؤية سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتحقيقها إلى واقع ملموس. طبعا مشروع مدينة المحرق ليس مجرد مشروع إنشائي، بالنسبة لنا هو أمانة وطنية تهدف إلى المواءمة بين إحياء التاريخ والحفاظ على هوية المحرق الفريدة وبين متطلبات التطوير العمراني. ومهني كان التحدي في إن شلون إن نطبق المعايير الدقيقة اللي تضمن حداثة المرافق وتكاملها، وفي نفس الوقت نلتزم بالسمات والخصائص المعمارية اللي تمتاز فيها مباني المحرق العريقة واللي تحافظ على طابعها التقليدي. فإحنا في هاي المشروع نحرص دائما على العمل طبعا بوتيرة متسارعة، ولكن نهتم بالدقة دائما عشان نضمن أن كل جزء يتم إنجازه يخدم الهدف الأسمى للمشروع.
3: نعم بلا شك سعادة المهندسة، يعني المشروع يتميز يعني ملامس لسكان مدينة المحرق وشعب البحرين بشكل عام، وبلا شك بأنه

0: يتضمن حزم متنوعة من البنية التحتية، سواء كانت طرق داخلية أو مواقف سيارات أو مجموعة من الخدمات يعني المتنوعة اللي تخدم المشروع. برايج، كيف تعملون على ضمان تكامل هذه الخدمات الحديثة مع المناطق التاريخية لضمان تحسين جودة الحياة للقاطنين في هذه المنطقة وهذه الفرجان؟
1: طبعا احنا ننظر الى هذا المشروع كمنظومه متكامله في التطوير، فالتطوير ما اختصر بس على الوحدات السكنيه مثل ما تفضل، بس امتد ليشمل شبكات البنيه التحتيه الثانويه والطرق والممرات الداخليه، بالاضافه الى ان وفرنا اكثر من 300 موقف للسيارات، وشمل التطوير على اعمال التشجير واعاده تاهيل الساحات المفتوحه وجعلها متنفس للاهالي. هدفنا الأساسي طبعاً في المشروع هو الارتقاء بجودة الحياة للأهالي وتسهيل انسيابيات الحركة المرورية داخل الأحياء. وطبعاً كل عمل إنشائي قمنا فيه يتم بالتوازي والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية وفرق العمل في مختلف الوزارات الشريكة في تنفيذ المشروع، واللي أشيد في الحقيقة بالدور الكبير لهذه الجهات واللي كان لهم دور مهم وبارز في مع فريق العمل في الوزارة، واللي التمسنا منهم كل أمانة التنسيق والتجاوب السريع، وهذا والله الحمد انعكس على نسب الإنجاز في المشروع.
2: نعم سعادة المهندسة، بعد الانتهاء من مركز الزوار والوحدة النموذجية وبدأ العمل ياخذ منحنى متقدم، كيف تضمنون استمرارية العمل بنفس الجودة والمواصفات الفنية العالية حتى يتم تسليم المشروع في موعده المحدد بنهاية هذا العام؟
1: بالتأكيد هذا دافع إيجابي لنا لمواصلة العمل بنفس المعايير. طبعا اعتمدنا احنا في المشروع منهج المتابعة الميدانية الدورية باستمرار من خلال اجتماعاتنا المكثفة مع الاستشاري والمقاولين البناء عشان نضمن يكون التنفيذ مطابق للمواصفات المطلوبة، فحرصنا ان تكون الجودة في التنفيذ من اهم اولوياتنا، وكذلك الالتزام بالجدول الزمني صار مسؤولية مشتركة بين فريق العمل في الوزارة والوزارات والهيئات المشاركة في الاشراف الفني واكيد الشركة الاستشارية والمقاولين المنفذين في الموقع. طبعا المتابعة تتم من خلال آليات رقابية دورية واجتماعات تنسيقية أسبوعية تحضرها سعادة الوزيرة بين جميع الفرق لضمان التطابق مع المواصفات المعتمدة للمشروع. طبعا الجهود حاليا مستمرة من قبل جميع الأطراف الحكومية المالية في المشروع عشان نتمكن من إنهاء الأعمال الإنشائية بالتزامن مع البرنامج العمل الزمني المعد لتنفيذ المشروع. بإذن الله مسار العمل مستمر على نفس الوتيرة في جميع المراحل حتى الانتهاء إن شاء الله، وراح نواصل البذل والعطاء على كافة المستويات عشان نضمن أن يبرز هذا المشروع كنموذج يحتذى به إن شاء الله في التنمية الحضرية.
0: بمشيئة الله تعالى جمهور مملكة البحرين وسكان مدينة المحرق وكل شعب البحرين حقيقة على موعد مع هذا المشروع الحضاري المتميز، مشروع تطوير مدينة المحرق التاريخية. كل الشكر والتقدير لكم المهندسة بلسم السلمان، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، على هذه الإيضاحات الوافية حول هذا المشروع الوطني الرائد. تمنياتنا لكم ولجميع فرق العمل القائمين على هذا المشروع كل التوفيق والنجاح، وشكرا جزيلا لسعادتكم على مشاركتك في برنامج صباح الخير يا بحرين.
2: كل الشكر لك.
3: إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مع الناس
1: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
0: مع الناس

نستقبل مستمعينا الكرام اتصالاتكم وملاحظاتكم الواردة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين في فقرة مع الناس على هاتف رقم 17684888.

0: ناخذ أول هذه الاتصالات. ألو صباح الخير.
1: السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، مشكورين على البرنامج المفيد.
0: يا هلا ويا مرحبا فيك.
1: معكم أبو محمد، جزاكم الله خير.
0: يا هلا يا خير.
1: بس عندي بس ملاحظة بسيطة، اللي هي مسوين حصرة طويلة اللي هو حق أعمال صيانة، وصاير على طول الشارع، شارع صاير هو أصلا الشارع بروحه ضيق، إنزين مسوين على طول الشارع، والمشكلة شنو ما رصفوا يعني الشارع بعد الحفرة، بس حطوا رمل لكن ما حطوا على اسفلت. إنزين المشكلة شنو حن اللي تصير؟ أول شيء ضيق الشارع، إن أنت تبي تطوف السيارة يمين ويسار، ضيق شكل خطورة. شيء ثاني الكبار والوصاخ تكرم،
0: نعم.
1: اللي يدش داخل بيتنا يلعوز داخل البيت.
0: متى أخوي يعني محمد متى أخوي أبو محمد عفوا بس متى بادي؟
1: والله خذ له تقريبا خذ له أسبوع مخلصين من أعمال الصيانة، ما في أعمال الصيانة من أسبوع
0: نعم.
1: كامل
0: نعم.
1: بس أو أكثر. بس المشكلة إحنا وايد متضررين، يعني الواحد يبي يطلع يبي يدش،
0: صح
1: صاير الشارع ضيق، والسيارة بعد ما يبون يمشون إلا على الرصيف، يعني على القصد فلان
0: على جهة نعم نعم بالضبط،
1: صاير الشارع ضيق وما قادر الواحد يطوف، وتكرم الوصاخ والتراب كله داخل على بيتنا.
0: نعم.
1: يعني لا تب داخل البيت كامل، كله التراب كله دوش داخل. يعني بس نبي جزاكم الله خير إنه يرصفون الشارع، بس هاي طلبنا.
0: نعم. هو سلمك الله، النقطة واضحة، الله يسلمك، والبيانات والمعلومات مثل ما وصلتها حق فريق العمل إن شاء الله يتم إرسالها إلى الجهة المعنية لحل هذه الإشكالية وحل هالمشكلة ورصف الشارع والانتهاء من هالمشروع إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. شكرا جزيلا لك أبو محمد على ثقتك في البرنامج، وصباحك خير إن شاء الله.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعين، بالتزامن مع قرب الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من يونيو من كل عام، نسلط الضوء على جهود وزارة الداخلية في حماية المجتمع من هذه الآفة، حيث تواصل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات جهودها في التصدي لجرائم التهريب والترويج، إلى جانب تنفيذ البرامج التوعوية والوقائية بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. وفي هذا الشأن نستضيف الملازم أول في خليل الشنو، رئيس فرع التوعية بشعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. نصبح عليك بالخير الملازم أول في.
3: صبحتم الله بالخير أختي شوق وأخوي عبد الرحمن.
4: صباح الله بالنور والكرامة الملازم أول، سعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين للحديث عن يعني اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والتي يصادف يوم 26 من يونيو، يوم بعد غد إن شاء الله. بودنا أن يعني نلقي الضوء على جهود إدارة مكافحة المخدرات في التصدي لهذه الآفة، وما هي أبرز النتائج التي تحققت في مجال المكافحة والوقاية. نعم،
3: في البداية أتقدم

0: الشكر لكم على هاي الاستضافة الكريمة وعلى تسليطكم الضوء على هاي الملف الحيوي اللي يهم كل بيت بحريني. طبعا الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية متمثلة بإدارة مكافحة المخدرات تواصل جهودها على مدار الساعة في مواجهة هاي الآفة. وليعطي مستمعين الكرام صورة عن حجم العمل، خلال العام الماضي 2025 تم ضبط ما يزيد على 2000 قضية مخدرات غالبيتها داخل المملكة، إلى جانب ضبط كميات في المنفذ البري بجسر الملك فهد وفي مطار البحرين الدولي وعدد من القضايا في المنفذ البحري. تنوعت هاي القضايا بين التهريب والترويج والتعاطي، حيث شكلت قضايا التعاطي النسبة الأكبر منها. أما في الربع الأول من العام الحالي 2026 فقد تم ضبط ما يقارب 475 قضية، وهاي المؤشرات تدل على يقظة رجال الأمن واستمرار الجهد دون توقف. ومن أبرز الملاحظات هذا العام أن بعض المواد المخدرة شهدت تراجعا واضحا، مثل الحشيش اللي كانت تتصدر القائمة العام الماضي، بينما برزت المارجوانا كأكثر مادة يتم ضبطها هذا العام، إلى جانب ظهور أنماط جديدة من المخدرات المصنعة والسائلة، وهو تطور نراقبه بحذر شديد تحت أعين الأجهزة الأمنية لحماية المجتمع من هذه المواد. كما تم ضبط آلاف من الأقراص المؤثرات والعقلية، أبرزها عقار المعروف تجاريا اللاركة.
1: نعم الملازم أول في، يعني جهودكم جبارة في التصدي لهذه الآفة اللي يعني بالفعل هي سبب مدمر للمجتمعات. تشهد أساليب ترويج وتهريب المخدرات تطور مستمر مثل ما ذكرتي، لا سيما عبر الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. كيف تتعامل الإدارة مع هذه التحديات المستجدة وما مدى أهمية التعاون المجتمعي في هذا الجانب؟
0: سؤال غاية الأهمية. اليوم تغير شكل الجريمة، ومروجين المخدرات ما قاموا يقفون في الشارع ويبيعون، بل انتقلوا إلى الفضاء الإلكتروني، يستهدفون أبنائنا والمجتمع ككل عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي. وفي المقابل فإن إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع هاي التحديات باحترافية عالية، حيث يتم ضبط المروجين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما يتم التنسيق المستمر مع جهات إنفاذ القانون خارج المملكة لملاحقة الأطراف المقيمة في الخارج. ومن هنا أود أن أوجه رسالة مباشرة لكل مواطن ومقيم على أرض هذه المملكة الغالية، إذا وصلتك رسالة مشبوهة أو حساب مجهول يعرض عليك المواد المخدرة لا تتجاوب معه، احضر الحساب فورا وبادر بالاتصال على الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات 996. الإبلاغ ليس وشاية بل هو حماية لك ولأسرتك ولمجتمعك، وسوف تكون مكالمتك بكل سرية تامة.
2: نعم بكل تأكيد ملازم أول في الشنو، طبعا مثل ما تفضلت بأن يعني تطور أساليب الترويج وتهريب المخدرات يعني وصلت لمرحلة متقدمة، وبلا شك بأن من الفئات المستهدفة للأسف يعني لنشر هذه الآفة فئة الشباب. بودنا نتعرف على إسهام الحملات التوعوية اللي تنفذها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في تعزيز الوقاية من آفة المخدرات لدى فئة الشباب.
0: التوعية بالنسبة لنا في شعبة الإعلام الجنائي مو عمل ثانوي، بل هو ركن أساسي في محاربة هاي الآفة الخطيرة، ونحن نؤمن بأن الوقاية خير من العلاج، ولهذا نعمل على تنفيذ برامج توعوية متنوعة في ربوع المملكة، في المدارس، في الجامعات، أماكن العمل والأندية الرياضية، وطبعا ما ننسى دور العباد وكل بيئة يتواجد فيها أبناء المجتمع. نحرص على تقديم رسائلنا التوعوية بلغات متعددة منها العربية والإنجليزية والأردية، حيث تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المقيمين على أرض المملكة. ولنتحدث شوي بلغة الأرقام، خلال العام الماضي 2025 نفذنا أكثر من 300

0: محاضرة وحملة ومعرض توعوي استفاد منها ما يزيد على 30,000 شخص. أما خلال الأشهر الستة الأولى من هاي العام فقد بلغ عدد محاضراتنا أكثر من 90 محاضرة استفاد منها ما يزيد على 22,000 مستفيد. وما ننسى أن هناك تعاون متواصل مع وزارة التربية والتعليم على مدار العام الدراسي إيمانا منا بأن المدرسة هي خط الدفاعي الثاني بعد الأسرة.
1: بالفعل الملازم أول، يعني المدرسة لها دور كبير في الحفاظ على القيم التربوية، وأكيد تبعد كل الشباب والبنات في المدارس عن آفة المخدرات. الملازم أول، في ما هي الرسالة اللي تودون توجهونها لأفراد المجتمع للمشاركة في مكافحة المخدرات؟
0: رسالتي اليوم مو بس لأولياء الأمور فقط، بل لكل مواطن ومقيم على أرض هذه المملكة الغالية. احذروا المخدرات، هي مو مجرد مادة بل حرب على مجتمعنا وعلى شبابنا وعلى مستقبلنا. مخدرات اليوم مو مثل مخدرات الأمس، هي مخدرات مصنعة فيها نسب عالية من المواد الكيميائية الضارة والسامة واللي تؤدي بحياة الشباب من الجرعة الأولى. إن مملكة البحرين بحاجة ماسة لكل جهد صادق، فكن مساهماً في بناء الوطن لا في تدميره. ولأبنائنا الشباب أوجه نصيحة لهم، احسنوا اختيار أصدقائكم، فالصاحب صاحب إلى الخير أو الشر. انشغلوا بهواياتكم المفيدة، وخصوصاً نحن في عطلة الصيف، وما ننسى ولي الأمر بمراقبة أبنائهم بالطريقة الغير مباشرة. وفي الختام، مكافحة المخدرات ليست مسؤولية إدارة معينة، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تبدأ من الأسرة، ويبقى الإعلام دورا كبيرا في إيصال هذه الرسالة. ونحن في وزارة الداخلية موضون في هذا الدرب لحماية هذا الوطن الغالي وأبنائه. شكرا لكم.
2: نعم، كل الشكر والتقدير لك الملازم أول في خليل الشنو، رئيس فرع التوعية بشعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. جهودكم دائما مقدرة ومشكورة في حماية المجتمع من آفة المخدرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبنائنا وبناتنا، وأن يحفظ أنفسنا وجميع فئات المجتمع من هذه الآفة. وكل الشكر والتقدير لكم على هذه الجهود. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: مستمعينا، اليوم الأربعاء الموافق 24 من يونيو 2026، و بداية نهاية الأسبوع بإذن الله، يعني الويكند راح يكون طويل براشد.
2: نعم،
1: فنتمنى ويكند سعيد للجميع
2: إن شاء الله. طبعا الإجازة اللي راح تبدأ بمشيئة الله من يوم الغد الخميس ويوم الجمعة وكذلك السبت والأحد، أربعة أيام إن شاء الله الجميع يقضيها بين الأهل والأصدقاء و ممارسة الهوايات وزيارات صلة الرحم. إن شاء الله الكل يقضيها في أسعد الأوقات. ندري أن الجو حار، ولكن طبعا المجمعات موجودة والبيوت مفتوحة والقلوب مفتوحة قبل البيوت بكل تأكيد لقضاء هذه الإجازة. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع دوام الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا ويحفظ خليجنا العربي من كل سوء ومكروه.
1: اللهم آمين. أنا أظن براشد الشباب لاهيين في هذه الأيام بالمباريات والأجواء الرياضية.
2: نعم.
1: والتشجيع، ويعني ما شاء الله أنا أشوف متابعة
2: كأس العالم. كأس العالم يعني مثل ما قلت أنت، لو كانت توقيت المباريات أغلبها يعني يكون في أوقات متأخرة وساعات مبكرة من يعني أول ساعات الليل إن صح التعبير، ولكن بعد في مباريات تكون في أوقات جميلة وجيدة، الساعة 7 الساعة 8 حتى الساعة 10، يعني لو خلصت المباراة الساعة 12. دامنا احنا في إجازة إن شاء الله نستثمرها في متابعة المباريات، والله يعين طبعا اللي فرقهم شوية يعني مدهورة شوية مع نتائج المباريات. نتابع أول بأول، وإن شاء الله الكل يقدر

0: وقت جميل ويشجع فريقه بدون تعصب، ان كانت هناك يعني مناكفات ومناوشات الحلوه الجميله اللي تصير بين يعني المشجعين من مختلف لمختلف المنتخبات العالميه. كذلك نتمنى التوفيق والنجاح لفرقنا العربيه والخليجيه المشاركه في هذا المحفل الرياضي العالمي، المنتخب السعودي، المنتخب القطري، المنتخب الأردني، كذلك منتخبات العراق ومصر والجزائر وتونس والمغرب. المشاركة العربية يعني متفاوتة النتائج، طبعا منتخب المغرب والمنتخب المصري يقدمون نتائج جميلة ونتائج يعني مشرفة، وكذلك أيضا باقي الفرق إن كانت تعثرت يعني، ولكن إن شاء الله تبقى المشاركة فيها، تبقى المشاركة في هذا المحفل العالمي ومونديال 2026 المقام على أرض الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
1: نتمنى لكم أكيد أجواء طيبة في متابعة هذه المباريات. مستمعينا، وصلنا وياكم إلى ختام برنامج صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم وهذا الأسبوع، على أمل اللقاء فيكم الأسبوع القادم بإذن الله. تقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم، من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز،
0: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميلة عبير بن هندي،
1: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة نيلة الرويعي.
0: نسعد دائما بالتواصل معكم مستمعينا الكرام، سعدنا بمتابعتكم والتواصل معكم. من التقديم هذه تحيات الزميلة شوق الدوسري، وتحياتي عبد الرحمن بمطيع، شاكر لك يا شوق هذه الإضافة الجميلة في تقديم برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: واجبنا يا أبو راشد. ومن الإخراج تحييكم مخرجتنا فاطمة جنبر. في أمان الله،
0: نلتقي معاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بدءا من يوم الاثنين. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله،
1: إلى اللقاء.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في مراسي غاليريا، واللي يعتبر من أجدد وأفضل المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وبإطلالة بحرية مميزة. موقع المجمع في ديار المحرق، وياخذ حوالي 10 دقائق من مطار البحرين الدولي. يمتد مراسي غاليريا على مساحة 200 ألف متر مربع، وفي موقع استراتيجي داخل مشروع مراسي البحرين. وفي زيارتك للمجمع بتلاقي عدد من البرامج المميزة واللي تناسب الأطفال والعوائل والشباب، بداية بالتسوق في أكبر البراندات العالمية وأفضل المحلات التجارية اللي تقدم تنوع من ملابس وأحذية وعطورات وغيرها. وبيضم المجمع خلال المرحلة القادمة أقسام إضافية، منها شارع هاي ستريت، وقسم بلازا العائلة، ومنطقة المطاعم بالواجهة البحرية، وقسم الكورتيارد، بالإضافة إلى سطح المجمع واللي بيضم الفعاليات الخارجية إلى جانب حوض الأسماك واللي تبلغ مساحته 2400 متر مربع والعديد من المرافق الأخرى والحصرية. وبالنسبة لأوقات عمل المجمع تبدأ يومياً من الساعة 10 الصبح وحتى 10 المساء، باستثناء أيام إجازة عطلة نهاية الأسبوع بيكون إلى الساعة 12 منتصف الليل. فلا تفوتون زيارة المجمع، وحتى اللي زاروه خلال الفترة اللي فاتت تأكدوا أن المجمع في كل يوم بيكون فيه برامج جديدة وتجربة تسوق مختلفة ومميزة عن اللي قبلها. مراسي غاليريا كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. مفهوم الفضول أو الشخص الفضولي دائماً نشوفه بسلبية، وكأن هالكلمة تم حصرها بالأشخاص اللي يتدخلون في خصوصيات الآخرين وما يحترمونها. ولكن شلون ممكن تمتلك صفة الفضول الإيجابي مع الابتعاد عن الأمور اللي ما تخصك؟ فالفضول الإيجابي من الصفات المهمة في الإنسان، واللي ممكن أن تصنع شخص مثقف وملم بالعديد من الأمور. تعريف الفضول الإيجابي أنه هو الشغف لمعرفة أخبار وقضايا ومعلومات مهمة ومفيدة تؤدي إلى التعلم والتثقف. ويقول أحد الحكماء أن الشيخوخة تبدأ عندما نفقد الفضول. أجمع العلماء على أن الفضول ليس إشباع لرغبة مؤقتة أو حالية مثل الجوع أو العطش، ولكنه دافع غريزي في البشر ويمثل جزء كبير من سلوكياتنا. وفي دراسة نشرت في عام 2007 وجد الباحثين من خلالها تغيرات في جينات معينة عند الأشخاص الفضوليين والشغوفين. هذه التغيرات تربط الجين DRD4 بميول الشخص نحو الإبداع والتجديد. ومن أهم الأمثلة في الفضول الإيجابي هو العالم الكبير ألبرت أينشتاين، واللي قال: ليس لدي موهبة خارقة ولكني فضولي بشدة.
6: في زمن بعيد وفي مكان بعيد.
7: ماذا بك يا جاك يا صديقي؟ أجدك دائما بين هذه الأوراق وهذه الكتب القديمة، ما الذي تبحث عنه؟
8: أبحث عن طريقة لزراعة الطماطم وأنواع من الخضروات والفواكه في غير موسمها، فاستطعت في العام الماضي زراعة الطماطم لكنها لم تستوي بشكل كامل، واليوم استطعت التعرف على المناخ المناسب لها.

0: أفيره باستخدام هذه المحميات المصغرة.
1: وبعد مرور أسبوع،
0: مارك تعال يا مارك وانظر، استطعت أن أنتج هذا المحصول من الطماطم بالطريقة التي أخبرتك عنها.
2: تهانينا يا جاك، فعلا حب الفضول والاكتشاف قادك إلى هذه النتيجة.
0: أشكرك يا مارك، والآن سأوسع دائرة الأبحاث لتشمل أنواعا عديدة من الخضروات والفواكه.
2: إنني فخور بك يا صديقي.
3: كل تطور شهده العالم كانت أحد أساساته حب الفضول والاكتشاف. الفضول قادنا إلى المعرفة والتطوير، والأشخاص اللي دايماً حريصين على تفسير وتحليل جميع الأمور اللي تصادفهم في الحياة هم الأشخاص المبدعين والموهوبين. والبدايات الأخرى مع الفضول باستغلاله بإيجابية ووضع طاقته في الأمور اللي تنفع الشخص والمحيط فيه. بنستمع الحين وياكم لاستطلاع لبعض الأشخاص ونتعرف على أكثر الأشياء اللي تشبع رغبتهم في الفضول وشلون يوظفونها بإيجابية.
4: أنا أذكر مرة حضرت دورة فيها موضوع الفضول الإيجابي، كانت المحاضرة تقول إن شلون تم اختراع المنظار الطبي. فكرتيات من باب الفضول الإيجابي، كان الشخص مياود قلم وقاعد يفكر يقول هذه القلم أنا شلون ممكن، شنو استخداماته غير الكتابة. تم التفكير أن هذه القلم ممكن حتى يوصل بخيط أو بحبل، ولو يبلع مثلا يصير يوصله مثلا بكاميرا أو شيء. جات فكرة ورا فكرة ورا فكرة لين صار اختراع المنظار. هذه فضول إيجابي، لما أنا أفكر يكون عندي فضول في الأشياء شلون أنا أستخدمها باستخدام خارج المألوف عليه.
5: وايد أحب أكون شخص فضولي بس بشكل إيجابي. مثلا أنا مهتم في مجال الإعلام، أشوف شخص في هذا المجال شخص عنده خبرة، فأقوم أسئلة ما تخلص، بالتالي هو الشخص يقول لي تجربته وأنا أستفيد من هاي التجربة.
6: فضول إيجابي وايد يغير من الأشخاص، لأنك أنت بتكون في شغف أنك أنت تبحث تتعلم، يصير بينك وبين نفسك تحدي أنه لازم أنه أنا أبحث عن ذي شيء وأتعلم ذي شيء. فضول إيجابي جدا مفيد، يطور من الأشخاص إذا كان إيجابي وليس سلبي.
7: لما يكون عنده فضول في المعرفة، عنده فضول في إدراك الأمور، عنده فضول في فهم الأمور من جميع النواحي ومن جميع الزوايا، هاي الفضول الإيجابي اللي هو يصنع الشخصية، يزيد المعرفة.
3: الفضول غريزة في الإنسان وتوظيفها يجب أن يتم بإيجابية تامة، وعشان نشبع رغبتنا في الفضول نبحث دايماً عن الأشياء اللي تطورنا وتزيد من ثقافتنا. ومن فوائد الفضول الإيجابي، يزيد المخزون المعرفي، يدفع الشخص إلى البحث في التفاصيل المهمة، يفتح آفاق جديدة، ويساعد على تحسين الصحة العقلية والنفسية. واليوم عشان نبدأ بداية جديدة مع فضول إيجابي، نتعرف أول شيء على شغفنا في الحياة ونبحث عن تفاصيله ونتعرف عليه أكثر. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
8: العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة، والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين، دعامات للمجتمع تكفلها الدولة من دستور مملكة البحرين.
9: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.
1: في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تلفت.
2: أعزائي المستمعين، اليوم في برنامجنا ثقافتنا الغذائية موضوع حلقتنا بعنوان المشويات والمقليات وعلاقتها بصحة الإنسان. طبعاً المشويات والمقليات أصبحت جزء مهم من حياتنا اليوم، سواء تكلمنا عن رمضان، غير رمضان، في العيد، عقب العيد، قبل العيد، في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء. اليوم السمبوسة أصبحت جزء من حياة الإنسان، التكة والكباب والشاورما أصبحت جزء من حياة الإنسان، السبرينغ رول مثل ما قلنا، هذه القطع الدياي المقلي أصبحت جزء من الإنسان. كل هذه أصبحت جزء من الإنسان. طيب، هل هذه لها أضرار، لها فوائد، ولا احنا مجرد ناكل ناكل ناكل من غير ما نعرف ايش ناكل؟ شنو تأثير الطبخ عليها؟ شنو تأثير درجة الحرارة على التكة والكباب والأشياء اللي ناكلها احنا؟ هل فعلا تسبب السرطان بعيد الشر، ولا احنا يعني مجرد بس ناكل وما ندري ايش ناكل؟ خلونا نتحدث اليوم على هذا الموضوع. نبدأ بالشاورما اللي هي أكثر استهلاكا اليوم في حياتنا اليومية. الشاورما اليوم أصبحت تنافس البرجر بأنواعها المختلفة. احنا تكلمنا عن البرجر في حلقة سابقة، وما نبي نكرر الكلام اللي قلناه، سواء برجر دي آي أو برجر لحم، وحين أصبح عندنا شاورما دي آي، أصبح عندنا بعد شاورما لحم، فأصبح هذه الشاورما تنافس البرجر، وخاصة في وجبة العشاء بالتلفون يجيبون لك اللي تبي. طبعا الشاورما وقفونها على صيخ طويل عمودي، وبالتالي يقصص في هذا اللحم، يعطيك لحم نوعا ما نوع الشرائح، يخلطه مع شوية خضرة ويعطيك إياها مع بصل وخل وشيء من هالقبيل، فأنت سوا، ويحط لك طحينة مع شاورما اللحم، ويحط لك ثوم، صلصة الثوم مع شاورما الدياي، ويعطيك إياها وتاكلها. طيب، شاورما اللحم فيها حوالي، وجدوا أن الشاورما الوحدة اللحم فيها حوالي 328 سعرة حرارية، شاورما الدي آي فيها أكثر، 356 سعرة حرارية. الدي آي فيه أكثر، ليش؟

طيب نسبة الدهون والكوليسترول في شاورما الدياي أعلى بالمقارنة من شاورما اللحم. ليش يا جماعة؟ سؤال خطير، ليش يصير كذي مع أن اللحم فيه دهون أكثر من الدياي؟ طيب قالوا هناك شيئين. الشيء الأول أن الطحينة اللي يحطها مع شاورما الزين هي تسبب نوع من ارتفاع في الدهون. احنا ما جاوبنا على السؤال الأول زين، وشافوا أن في كمية يعني اللحم في كمية شحم زين، كمية شحم، والدياج في جلد الدياج، بالإضافة أنه خلطة بالشحم، وبالتالي أصبحت كمية الكوليسترول كمية الدهون في شاورما الدياي أكثر، لأن اللحم لأنه أساسا في شحم وبالتالي يتراكم يصير أقوى، لكن الدياي ما في ممكن يتفرفت، وبالتالي يضيف له هذه الشحوم على أساس وهذه الجلد علشان يتماسك أكثر. ونفس الشيء بالنسبة حق التكة، تكة اللحم وتكة الدياي. التكة اللي يسمونها كباب في بعض الدول العربية، يحضرونها يأخذون قطع اللحم يقطعونها انزين، وبالتالي يضيفون لها، يخمرونها مع اللومي الأسود مع الفلفل مع الروب، شيء من هالقبيل، يحطونها من 7-8 إلى 10 ساعات بعض الأحيان، وبالتالي يعني يتمخمخ اللحم، الأنسجة تبتدي تتفكك، وبعدين تكون سهلة في عملية الهضم. يعني حتى في ناس ممكن يأكلها مباشرة من عملية التخمير، ما عدا طبعا في الحالة ذي نسبة الميكروبات تكون فيها عالية وبالتالي تشكل خطورة، ولكن ممكن تؤكل إذا ضمننا أنها خالية، وإن كانت خالية بسبب الروب بسبب الليمون والخل والحمض اللي موجود فيها ما تسبب نوع من التسمم بقدر ما فيها بعض الأنواع الأخرى من السموم. بعدين يشوون هذا اللحم وبالتالي تكون جاهزة. أما بعض الناس ما يخمرون الدياي، تكة الدياي ما يخمرونها، يخلونها مثل ما هي، لأن أنسجة الدياي غير متماسكة مثل أنسجة اللحم وبالتالي يختلف، ولكن في ناس يفضلون أن يخمرونها بطريقة أو بأخرى على الأقل لو ساعات أقل من اللحم. هني يختلف شوي، تكة اللحم فيها نسبة عالية من الدهون تقريبا 15% وممكن توصل إلى يعني 18%، فيها نسبة عالية من الكوليسترول، يعني الطبق الصغير فيه حوالي 27% من احتياجات الإنسان اليومية من الكوليسترول، فيعني لو تاخذ لك طبقين تشوف انت ايش كثر تاكل. طبعا لأنه هو لحم وبالتالي في نسبة عالية من الحديد وفي نسبة عالية من الفيتامينات ونسبة عالية من الأملاح. أما الدياي فنسبة الدهون فيه أقل، وإن كان فيه نسبة عالية من الكوليسترول، طبق الصحن الواحد من التكة الدياي في نسبة أكثر من اللحم تقريبا 43%، يعني الصحن واحد من الدياي في حوالي 43% من احتياجات الجسم اليومية، قلنا بسبب الدهون والشحوم اللي يضيفونها. نيحق الكباب، كباب اللحم بعد نفس الشيء، نيحق موضوع الشاورما وكذا، كباب اللحم في نسبة أقل من الدهون مقارنة بكباب الدياي، يعني الصحن الصغير من كباب اللحم فيه حوالي 19% من احتياجاتك اليومية من الكوليسترول، الدياي في 25% من احتياجاتك من الكوليسترول. يعني هذه طبعا بسبب مثل ما قلنا راجع إلى طريقة التحضير، لأنه يخلط بالشحوم، لأن الدياي تخلط بالشحوم علشان تماسك أنسجة الدياي، يعطيك على الأقل نوعا ما متماسك. اللحم أساسا هو فيه شحم متماسك موجود فيه، فهذه الاختلاف يكون بهذا السبب. طيب السؤال اللي دائما يسأل، هل اللحم سواء شاورما ولا تكة ولا كباب يسبب السرطان لو كلناه وايد ولا ما يسبب السرطان؟ وايد هذا السؤال يرد. طيب ليش احنا نقول هذا الكلام؟ انت تخيل الآن الشواية والفحم موجود فيها والتكة محطوط عليها ولا الكباب محطوط عليها، متخيل معاي؟ وبالتالي هو يالس حطهم صفهم، واللحم ولا الدياي ولا الكباب يالس يقطر من الدهن اللي فيه. وين يروح هذا اللحم والدهن هذا التقطر؟ يصب على الفحم، يصب على اليمر اللي موجود. طيب ويبدأ اليمر يسوي هذا، يعني ان الدهن بدأ يحترق، التش هذه يعني ان الدهن بدا يحترق. طيب لنحترق الدهن، الدخ

الدخان وين يروح مرة ثانية؟ يبدأ أنه يلتصق الدخان باللحم مرة ثانية. عملية الحرق هذه، إن التش هذه ولا الدهن ذي اللي احترق هذه يسبب مادة سرطانية، مادة نسميها البنزوبايرين، وهذه يبدأ بالتطاير مرة ثانية ويلتصق باللحم. هذا شيء، ولما يلتصق باللحم انت تي تاكل اللحم فيه مادة البنزوبايرين، وهذه ممكن تسبب مشكلة. مو بس كذي، عملية ان اخلي التكة فترة طويلة ولا الكباب فترة طويلة يسبب لك تكتل او احتراق للحم ويسبب لك الكربون، وبالتالي ممكن هذا الموضوع ممكن يسبب كارثة. طيب اذا انا محتاج، ليش الشاورما ما قلنا عنها؟ لان الشاورما الصيخ مالها عمودي، وبالتالي النار جاية من جنب، لما الدهن يسقط يسقط تحت في الصينية التحتية، وبالتالي ما يصير تش، ما يحترق الدهن، وإنما يبقى الدهن تحت في الصينية التحتية. طيب شو أسوي في الكباب والتكة؟ أسوي أن أخلي علق البانكة في الجانب، كل ما إذا استخدمنا بانكة وايد أفضل من عملية التهوية باليد، لأن البانكة ذي تطير هذه الدخان بعيد، وبالتالي لا يصل الدخان إلى مرة ثانية إلى اللحم والتكة والكباب مرة ثانية. حتى موضوع الدياي المشوي اللي الدياي الكاملة اللي يحطونها، اللي نسميها دياي مكينة، دياي المكينة ذي اللي تنشوي تفتر، انت لاحظ شو يسوي، هو كل ما انشوت الدياي ونضت حطها تحت، ولا ليحين ما نضت ولا حطوها جديدة يحطها فوق، لان درجة فوق، درجة الحرارة الفوق اللي فوق درجة حرارة اعلى، وبالتالي هو يبي بسرعة يشوي الدياي. لما الدياي الفوقية تبدأ بالاستواء، عصارة الدياي وين تروح؟ تتساقط على الدياي الناضجة تحت، وبالتالي الميكروبات اللي موجودة في العصارة يا جماعة توصل إلى الدياي الناضجة. هالمرة إذا تبي تاخذ دياي مكينة مثل ما يقولون، شوف حط بالك وين من وين يجيبها يا جماعة، ما يصير يقضها تحت وخلاص يشيلها وكذا، لا لازم نفهم ان احنا شلون نشتري هذه المادة الغذائية. وبعدين لا تاكل التكة والكباب مفحم، لان الفحم ذي مادة كربونية وبالتالي مشكلة، وهذه كلها مشاكل وممكن احنا نتكلم عنها. هذه بالنسبة حق المشويات. طيب المقليات، السمبوسة والسبرينغ رول والاشياء ذي، طبعا احنا هذه كلها تقريبا مواد غذائية دخلت علينا بشكل أو بآخر، وأصبحت جزء من الموروث الشعبي اليوم في دول الخليج. السمبوسة طبعا غلاف عينة مثل السبرينغ رول، ولكن هي كلها مجرد عملية اختلاف في الشكل، ولكن هي نفس الشيء، عينة ويحطون فيها حشوة داخلية سواء دياي ولا اللحم. إذن هي تتوقف قيمتها الغذائية على الحشوة الداخلية، لأن العينة هي عينة، هي عينة ما لها أي تأثير وايد، ولكن تتوقف على الحشوة الداخلية، إذا كانت آلو فيها بصل ولا فيها ماش ولا لحم ولا دياي، كل هذه يتوقف على الموضوع ذي. وبعدين يأخذونه طبعا يقلون عملية قلاي في طبقة من الدهن، وبالتالي العبرة مو بس في الحشوة في القيمة الغذائية. ياخذ السمبوسه ولا السبرينغ رول، احنا نتكلم عن المطاعم، في البيوت ما عندي مشكله وايد، لان الان عندنا الاير فراير، الشوايه ذي ممكن تمنع حتى من استخدام الدهن، او حتى يحطون زيت الزيتون، او يعني موضوع الصحه اصبحت تثير الان في البيوت كثير من الهواجس. في المحلات التجاريه، في في الدكاكين، في المحلات اللي يبيعون السمبوسه، ياخذ السمبوسه يا جماعه ويحطها في دهن، الله يعلم هالدهن كم مرة استخدمه، الله يعلم هذا الدهن سليم مو بسليم، الله يعلم هذا الدهن دهن حيواني ولا مهدرج ولا من أي مادة جايبها ولا من وين حطها. هذا موضوع إعادة تكرار طبخ الدهن قضية عودة، يسبب لك مادة البنزوبايرين اللي تكلمنا عنها، مادة تلتصق بالسمبوسة، تلتصق بالسبرينغ رول، حتى البقايا المخلفات. لما تصور أنت لما السمبوسة تنقلها مرة ومرتين وثلاث، ويجيب سمبوسة اليوم باكر وعقب باكر، ويخلي الدهن مثل ما هو ويغطي، ويجي يوم ثاني يشوف شوي الدهن قصر يزيد شوي دهن، في مخلفات تبقى من بقايا السمبوسة اللي صارت كثير من الأوقات ذي، وبالتالي تترسب في الدهن. هذا الترسب أيضا يؤدي أن هذه تلتصق بالسمبوسة، وبالتالي أنت تأخذها تأكلها. إذن عندك مادة البنزوبايرين.

عندك نوعية الدهن، عندك المخلفات، هذه المواد اللي أنت تأكلها، وبالتالي أنت أيضا معرض لكثير من الأمراض، دفعتها بفلوسك أنت علشان تجيك هذه الأمراض. إذن مرة

0: كانت في البيت يا جماعة بيكون أفضل، بيكون أفضل حق صحة الإنسان، أمراض القلب، السمنة، السكر، القرحة، كل هذه الأمور يا جماعة يجب أن نعيد التفكير فيها. وإن شاء الله أدعو لكم بالصحة، وأوصل معاكم إلى ختام حلقتي اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، والتقي بكم باكر إن شاء الله.
1: ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحقيقة بدقيقة. أصدرت جميع دول مجلس التعاون الخليجي بطاقاتها الذكية التي تستخدم في تنقل المواطنين في دول المجلس.
1: وفي خطوات لاحقة تم التشريع لإصدار بطاقات الهوية الشخصية لجميع الفئات العمرية واستخدامها كإثبات في جميع الدول الأعضاء.
0: هذه الإجراءات ساهمت في تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين دولهم واختصار فترات الانتظار في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
1: ساهمت هذه التشريعات في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء
0: وتسهيل الإجراءات في تقديم الخدمات الصحية والمجلسة.

0: المرورية.
1: كما نفذت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010 وبشكل مشترك التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
0: والاستفادة من نتائجها في رسم السياسات وتحديد الأولويات واستثمار الموارد والتوزيع العادل لها.
1: هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق رخاء وتقدم للمجتمع والارتقاء بالخدمات العصرية في مجتمع متطور متجدد.
0: إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. معجمنا معجم ثري، ويذكرنا بفترة زمنية مضت، وعندما نتحدث عن ما مضى من الوقت نعرف أنه أول تحول، ولكن نبي نستمد العبر والحكم. وكل عادة حسنة كانت موجودة، ونبي نشرح للجيل الجديد جزء من ثقافتنا الشعبية اللي شكلت في مجملها الهوية الوطنية البحرينية. نروح حق صفحات هذا المعجم ونصفح على الصفحة الأولى ونشوف عنوان يقول لك مفردات منتقاه من اللهجة.

مستمع الكريم، احنا بدأنا معاكم من حرف الألف ونمشي حسب الحروف الأبجدية، وهناك مفردات ننقيها ونتحدث عند بعضها، نوقف وبعضها نشرحها وبعضها نتجاوزها. الآن احنا وصلنا في حرف السين، وعندنا تحت هذا الحرف مفردات، منها مفردة سلحوت. السلحوت طائر رمادي تقريبا مع ذيل أسود، يشاهد عندنا في المزارع وفي الريضان، أول هس ريضان في روضة العمر وفي البراري، وأيضا يتواجد في المزارع، وهو دائم الحركة، يعني كأنه ما يستقر، دائما يحرك ذيل بالتحديد فوق وتحت. المصريين يسمونه أبو فصاده،

بالعربية الفصحى اسمه الفتاح، واحنا بعد ساعات نسميه فتاح، ولكن التسمية العامة له سلحوت. الطريف الأمر أن السلحوت في اللغة العربية تعني المرأة الماجنة. المفردة اللي عقبها مفردة سبيل. مستمع الكريم، قد تمشي في شارع من شوارع البحرين وإلا حنفية ماي وبراد اللي يسمونه كولر محطوط في الشارع ومكتوب عليه ماء سبيل، وتشرب الماي ويجي غيرك ويشربه هكذا ماي بارد، يسمونه ماي سبيل. شنو سبيل دي؟ يعني وين جات سبيل؟ الواقع يعني كما يبدو أن الماء ذي هو للذي يعبر الطريق، أي واحد ماشي في السوق ولا غير السوق، وموقفه صاحب الماء البراد ذي اللي سواه. طبعا براد في الوقت الحاضر، قبل كانوا يخلون برم ويحال مخلية في سبيل الله، يعني ابتقاء للأجر وكسب الثواب، مو للبيع، ما يبيع ماي، هو مخلي الماي حق العابر، حق الرايح والياي، اي واحد عطشان يتفضل يشرب ماي، فمسمينه ماء سبيل، راحت عليه التسمية سبيل. والطير اي طير، احيانا انت مثلا تشوف طفل صغير عنده طير يعذبه، يكسر خاطرك هذا الطير، تقول سبله، سبل الطير ذي، فيقول لك لا، تروح تشتري من عنده وتهده، تقول روح سبيل. هني أيضا سبيل تعني في سبيل الله، يعني أطلقت سراحة في سبيل الله. وفي مثل شعبي ظريف جدا يقول لك لين طار طيرك قول سبيل، بمعنى لابد أنت الآن يعني خلاص فقدت الطير، فقول سبيل وكأنك أطلقت سراحة. هذه نوع من التهكم طبعا، هذه مو في سبيل الله، هو غصبا عنك رايح لك، لا تقول غصبا عنك عشان لا تفشل، قول والله سبلته. طبعا يضرب لكثير من المواقف اللي نفاجأ أن احنا نقرم غصبا علينا، وعقب ما نقرم نلبس اللي غرمناه أو الحدث اللي حصل لنا لبس آخر حتى لنبين ان احنا يعني تفشلنا في العملية ونشوف صفحة جديدة.

تحت عنوان من الفنون الشعبية عندنا فن شعبي كان موجود في يوم من الأيام، ولكن يد الزمن طالته وانقرض هذا الفن، اللي هو فن السنجني.

شنو هو السنغني؟ السنغني نوع من الفنون البحرية. كانوا البحارة يغنون هذا النوع عند تدشين سفينة جديدة. يعني الحين برزت السفينة في الميدف ويبون ينزلونها بحر، يتفزعون البحاحير ويبون أحيانا الدور صاحب السفينة ويذبح ذبيحة ويبتدون بالطريقة التقليدية. لا عندهم ونش ولا عندهم تركتر ولا عندهم شيء، سحب بالحبل يحطون تحت القاعدة اللي هي البيص، نوع من الأقصان المستديرة يسمونها طعوم، ويدهنونها بالصل فيسهل انزلاق السفينة، ويمدون لها الحبال القوية ويبتدون بجر السفينة إلى البحر على أنغام السنغني.

السنغني يتطلب أدائه مقدرة فائقة وقدرة، لأن إيقاعه جدا صعب، يعني الموسيقيين يعرفون ذلك. لذلك الأولين أطلقوا عليه سنغني من مفردة سنغين الفارسية وتعني ثقيل أو شيء ثقيل، يعني سنغين يسمونه، حتى الشاي ثقيل يسمونه سنغين. محدثكم كلم المرحوم سالم العلان، قلنا لا تعرف السنغني، قال سمعته وانا صغير ولا حفظته. يعني السنغني كان منتشر في البيئة البحرينية بكثرة، ولكن لم يتم تداوله وابتدوا ينسونه وتبخر من الذاكرة الشعبية، علما أن إذاعة البحرين في السبعينات سوت محاولة لإحياء مع النهام عتيج بوتكوي ومن دار علي بن صقر، واللي سمعوا الفن بعضهم قالوا سنغني بحريني، بعضهم قالوا هذا مو سنغني. على العموم هو بقى في الكويت وحفظوا لأخوانه الكويت حافظوا عليه، وتم متداول عندهم. والله ما أعتقد الآن هو متداول أو بقى أحد من اللي يغنون السنغني الأوليين إلا إذا الشباب. احنا نعرف أن الغناء البحري ارتبط بأشياء كثيرة، يعني هناك أغنيات خاصة على الميداف، أغنيات خاصة أثناء رفع الأشرعة، وأغنيات خاصة لسحب الحبال، ويعني تمتاز سائر الأعمال على سطح السفينة، هي متنوعة طبعا، نعرف أن الأعمال متنوعة. الغناء هنا غناء جماعي، وأحيانا يبتدي النهام، وأحيانا بالكف، وأحيانا بالطبل. الغناء يضبط وحدة الحركة الروتينية للبحارة، يعني المياديف احنا نعرف اذا لم تنزل نزلة رجل واحد كلها ما تصير السفينة، كل واحد على كيفه، لازم تطلع من الماء في وقت وتنزل في الماء في وقت معين كل المياديف. لذلك يعني للغناء هنا وظيفة عظيمة جدا، اللي هو ضبط الوحدة الحركية للعمل. وجاء السنغني وانقرض، والآن نستمع إلى هذا الفن من السنغني. نختم حلقتنا، هذه محاولة جرت في السبعينات لإعادة إحياء ما بعض الشياب مثل ما ذكرت، والآن إلى

0: انتهت حلقتنا، وأرجو أن أكون وفقت في اختيار مادتها، وأتمنى لقاءكم في حلقات قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني

www.ncbp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

بحرين أجمل وطن، فيك الوصف يحتار. محلاج يا ديرتي يا عز واغلى دار، انتي لروحي نظر والسمع والإحساس، ترابك أحلى درر للغير ما ينداس. بحرين انتي الحبيب ساكن وسط بالي، حبك لقلبي دوه يا حبي الغالي. حبك سكن مهجتي في قلبي وإحساسي، بالوصف انتي ذهب تاج على راسي. بحرين انتي سفر وملازمه للعين، بحرين شمس وقمر نسمة هوى بحرين. حب وغرام وعشق والشوق وسط العين، لخاطرش ديرتي محبوبة البحرين. قلبي لحبك حصن وضلوع صدري سور، مشتاق لك يا وطن شوق البصر للنور. خليفة العيسى.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلا بكم أعزائي مع حكاية الحب.
1: أعزائنا، إذا كان الفلاسفة التقليديون قد درجوا تحت تأثير الديانات القديمة على اعتبار القيم ثلاثا، وهي قيمة الحق والخير والجمال، فإن الفيلسوف المعاصر لم يعد يجد حرجا من أن يضيف إلى هذه القيم الثلاث قيمة رابعة وهي الحب.
0: الحب هو الذي يخلع على تلك القيم الثلاث كل ما لها من قيمة، لأنه ماذا عسى أن يكون الحق دون حب الحق؟ وماذا عسى أن يكون الخير دون حب الخير؟ وماذا عسى أن يكون الجمال دون حب الجمال؟
1: نعم، لأنك كي تفسر الحب فلابد لك من أن تمضي إلى ما وراء الحب.

وللتراث العربي قول في الحب سطره ابن حزم الأندلسي في كتاب طوق الحمامة، يقول فيه: إن المحبة ضروب، فأفضلها محبة المتحابين في الله عز وجل، أما لاجتهاد في العمل، وأما لاتفاق في أصل النحل والمذهب، وأما بفضل علم يمنحه الإنسان، ومحبة القرابة، ومحبة الإلفة والاشتراك في المطالب، ومحبة التصاحب والمعرفة، ومحبة البر يضعه المرء عند أخيه، ومحبة الطمع في جاه المحبوب، ومحبة المتحبين لسر يجتمعان عليه يلزمهما ستره، ومحبة العشق التي لا علة لها إلا ما ذكرنا من اتصال

وكل هذه الأجناس منقضية مع انقضاء عللها، زائدة بزيادتها وناقصة بنقصانها، متأكدة من دونها، فاترة ببعدها، حاشي محبة العشق الصحيح الممكن من النفس، فهي التي لا فناء لها إلا بالموت.

وإنك لتجد الإنسان السالي برغمه وذا السن المتناهية، إذا ذكرته تذكر وارتاح وصبى واعتاده الطرب واهتاج له الحنين، ولا يعرض في شيء من هذه الأجناس المذكورة من شغل البال والخبل والوسواس وتبدل الغرائز المركبة واستحالة السجايا المطبوعة والنحول والزفير وسائل دلائل الشجا ما يعرض في العشق، فصح بذلك أنه استحسان روحاني وامتزاج نفساني.

ومن الدليل على هذا أيضا عزيزي المستمع إنك لا تجد اثنين يتحابان إلا بينهما اختلاف واتفاق في الصفات الطبيعية، لابد من هذا وإن قل، وكلما كثرت الأشباه زادت المجانسة وتأكدت المودة، فانظر هذا تراه عينان. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقول مروي عن أحد الصالحين: أرواح المؤمنين تتعارف. ولهذا ما اغتم أبو قراط حين وصف له رجل من أهل النقصان يحبه، فقيل له في ذلك، فقال: ما أحبني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه.

0: وذكر أفلاطون أن بعض الملوك سجنه ظلما، فلم يزل يحتج عن نفسه حتى أظهر براءته. وعلم الملك أنه له ظالم، فقال له وزيره الذي كان يتولى إيصال كلامه إليه: أيها الملك، قد استبان لك أنه بريء، فما لك ولا؟ فقال الملك:
1: لعمري ما لي إليه سبيل غير أني أجد لنفسي استثقالا لا أدري ما هو. مادي ذلك الأفلاطون؟
0: قال:
1: فاحتجت أن أفتش في نفسي وأخلاقي شيئا أقابل به نفسه وأخلاقه مما يشبهها، فنظرت في أخلاقه فإذا هو محب للعدل وكاره للظلم، فميزت هذا الطبع في، فما هو إلا أن حركت هذه الموافقة وقبلت نفسه بهذا الطبع الذي بنفسي، فآمر بإطلاقي وقال لوزيره: قد انحل كل ما أجده في نفسي له.

وهأما العلة التي توقع الحب أبدا في أكثر الأمر على صورة الحسنة، فالظاهر أن النفس حسنة تولع بكل شيء حسن وتميل إلى التصاوير المتقنة، فهي إذا رأت بعضها تشتت فيه فإنها ميزت وراءها شيئا من أشكالها اتصلت وصحت المحبة الحقيقية، وإن لم تميز وراءها شيئا من أشكالها لم يتجاوز حبها الصورة، وإن للصور لتوصيلا عجيبا بين أجزاء النفوس النائية.

0: بروح أخرى في أنه يكشف للإنسان العاشق لأول مرة كل شيء عن روحه وعن روح حبيبه، وتلك إحدى أسرار الحب وقواه الخفية التي تعلو عن الوصف، وبذلك يفهم العاشق ما هو ضمني وخاف، رؤية للواقع للحاضر، رؤية للمستقبل وما هو آت وما هو متوقع وما هو ممكن، ولذلك يمضي في طريقه بهداية حبه بنوره ووجدانه،
1: وكأنما هو مستسلم لمصيره، هو يسلم لتلك القوى الخفية التي تدفع به في طريق معين. وربما يصرخ كل الناس من حوله: احذر، ابتعد، تأنى، انتظر، ولكنه لا يسمع لأحد، وكأنما يسيطر عليه وحي إلهي لا قبل له بمناقشته أو معارضته. وكيف يناقش أو يعارض الإنسان أوامر السماء؟ إنها الرؤية الكاشفة والبصيرة النافذة،
0: إنها المشيئة الإلهية. ولذلك يهتف المحب: إنني أراك يا حبيبي في حضرة النور الإلهي، فانكشف لي ماضيك وحاضرك ومستقبلك، ونفذت إلى صميم روحك فأدركت ما أنت مؤهل له للسمو والرفع، وما بك من نزوع نحو المثالية. إنني أحببتك في حضرة النور الإلهي، فكيف يتهمونني بالعمى؟ ولذلك لا يحتاج المحب إلى كتاب أو إلى خبرة سابقة أو إلى مشورة من صاحب، لا يحتاج إلى علم أو فلسفة،

0: أعزائنا، سوف نودعكم الآن على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، لنواصل معكم حكاية الحب.
1: نودعكم وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية

أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات

حب الوطن صورة يجسدها كل يوم أصحاب الهمم العالية، كل في المكان الذي يشغله. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: منزل الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 22 لسنة

2026 بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية جاء فيه يعين التالي أسماءهم مدراء في جهاز الخدمة المدنية. أولا السيد حمد محمد عبد الرحمن الملا مديرا لإدارة ضبط خدمات الموارد البشرية المشتركة. ثانيا السيدة رحاب إبراهيم أحمد الفاضل مديرا لإدارة عمليات خدمات الموارد البشرية المشتركة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 23 لسنة 2026 بتعيين مدير في مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس المناقصات والمزايدات جاء فيه يعين السيد محمد يوسف يعقوب الخاجة مديرا لإدارة المواصفات الفنية والتأهيل بمجلس المناقصات والمزايدات خلفا لسيد لؤي علي عبد الله الحلو. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل بثبات تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة واستدامة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والماء بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار معالي إلى أن النهج الحكومي في تنفيذ المشاريع الحيوية يرتكز على التخطيط المدروس الهادف إلى توفير طاقة موثوقة ومستدامة تستوعب التوسع العمراني والاقتصادي، كون هذا الاستثمار الممنهج في البنية التحتية يصب بشكل مباشر في تلبية تطلعات المواطنين. جاء ذلك لدى تفضل معالي يوم أمس بافتتاح محطتي ضحية الرملي لنقل الكهرباء بجهد 220 و66 كيلو فولت بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين. هذا وعقد سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في عمان مؤتمرا صحفيا في عقب ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية 65%. وفي بداية المؤتمر أعرب وزير الخارجية عن خلص الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع، وأكد أن اللقاء التشاوري أتاح فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن التحديات الراهنة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الموقف العربي وترسيخ التضامن والتنسيق بين الدول العربية. وأضاف أن المجلس الوزاري تناول في اللقاء التشاوري أبرز المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمية وتجنيب المنطقة تداعيات الصراعات والحروب المدمرة وتسخير الجهود لإحلال السلام والتنمية والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة. عقدت لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني اجتماعها الأول برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس اللجنة بحضور أعضاء لجنة من ممثلي الجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع رفع رئيس أعضاء اللجنة أسميات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على تفضل جلالته بإصدار الأمر الملكي السامي رقم 20 لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني لرصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، مؤكدين عزمهم على بذل كافة الجهود لتحقيق أهداف اللجنة على صعيد ترسيخ السردية الوطنية وتوثيق كافة أشكال الصمود والدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة

0: البحرين أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية بما يسهم في توحيد الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا ويعزز من فعالية الحضور العربية. وأشار خلال ترأسه الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية على هامش اجتماعات الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة باكو إلى أن العمل البرلماني العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم التعاون والتكامل بين الدول العربية ودفاع مصالحها وقضاياها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وكانت مملكة البحرين قد حصلت على عضوية لجنة الشؤون الثقافية والقانونية والحوار بل وحوار الحضارات والأديان في ذات الاجتماع، وذلك خلال مناقشة بند اختيار ممثلي المجموعة العربية لعضوية اللجان الدائمة المتخصصة الأربع التابعة للاتحاد وبند اختيار ممثلي المجموعة العربية في اللجنة العامة للاتحاد. أكد الشيخ خالد بن حمود الخليفة محافظ محافظة العاصمة أن الرعاية الملكية السامية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لموسم عاشوراء تعكس نهج مملكة البحرين الراسخ في صون الحريات الدينية وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع المذهبي. وأشاد المحافظ باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمختلف الجوانب التنظيمية والخدمية المرتبطة بالموسم بما يسهم في توفير الأجواء المناسبة لإحياء هذه المناسبات الدينية في ظل ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها محافظ العاصمة لعدد من مآتم المنامة للاطلاع على الاستعدادات الجارية ومتابعة الاحتياجات الميدانية، مؤكدا حرص المحافظة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم. في مشهد وطني يسهل عمق التلاحم بين القيادة والشعب، توصلت مشاركة العائلات والأسر البحرينية في التوقيع على وثيقة العهد والولاء المرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم تأكيدا على ما يجمع أبناء البحرين من وفاء وانتماء أصيل للوطن. وعكست هذه المشاركات الوطنية الاعتزاز بالوطن والتمسك بثوابته، كما رسخت قيم العهد والولاء بوصفها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية البحرينية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

0: في صفحات الكشف الإنساني التي أضاءت الطريق.
1: أملين أن تكون مساهماتكم معنا دافعاً لمزيد من البحث والرؤية العلمية المنشودة، فأهلاً بجميع مساهماتكم.

0: أصدقائنا، صادف 22 من ديسمبر 1988 الذكرى 50 لإحدى أبرز الاكتشافات العلمية في هذا القرن. ففي مثل هذا اليوم اكتشفت قبالة الساحل الشرقي من رأس رجاء الصالح أسماك الكولاكينث، المسمى أيضاً ذوات القوائم الأربع القديمة، التي ساد الاعتقاد أنها انقرضت قبل 70 مليون سنة.
1: والمعروف اليوم أن هذه الأسماك تتميز بزعانف تتحرك على نحو نصف دائري ولها ما يشبه القوائم.
0: ويعتقد أن هذه الفئة من الأسماك تتصل بحلقة مفقودة من السلم ما بين الأسماك والحيوانات البرمائية.
1: وعبر هذه الصفحات من موسوعتنا نقدم القصة المدهشة لهذه المتحجرات الحية.
0: بدأت القصة حين كان هندريك جوسن، وهو قبطان سفينة لصيد الأسماك في المياه العميقة، كان عائداً من جولة صيد عادية قبالة الشاطئ جنوب غرب إيست لندن في مقاطعة الكيب بجنوب أفريقيا.
1: فجأة راوده شعور أقنعه بأن ييمم شطر مصب نهر شالومنا.
0: وهناك طرح شبكة الصيد على مسافة 5 كيلومترات من الشاطئ إلى عمق 72 متراً قرب حيد صخري مغمور بالمياه.
1: وما أن سحبت الشبكة وأفرغ الصيد حتى اندلقت سمكة بلغ طولها 1.5 متر تكسوها طبقة حرشفية سميكة. ولقد أمضى جوسن معظم عمره يجوب البحار، لكنه لم ير يوما مشهدا كهذا.

0: أصدقائنا، لقد أدرك القبطان جوسن على الفور أن هذا النموذج من الأسماك قد يكون ذا قيمة علمية فريدة، خصوصاً بالنسبة إلى صديقته مارغوري كورتني لاتيمر القيمة على متحف إيست لندن الحديث العهد. وكثيراً ما كانت مارغوري تزور أرصفة السفن وتبدي اهتماماً فائقاً بأجناس غير مألوفة من أسماك يلتقطها ربابنة سفن الصيد.
1: قبل 3 أيام من عيد الميلاد في عام 1938 كانت مارغوري مستغرقة في العمل على متحجرة معروضة في المتحف، فتلقت مكالمة هاتفية أنبأتها أن سفينة جوسن عادت بصيد ثمين.
0: وللحال ركب السيارة أجرى نقلتها بسرعة إلى رصيف الميناء، حيث طلعتها سمكة مدرعة ذات لون أزرق مخضر.
1: تقدم أحد الصيادين وأشار إلى أن زعانف السمكة تشبه القوائم، وأنها كانت زرقاء زاهية عندما سحبت من المياه، وأنها حاولت قضم أصابع القبطان بأسنانها الشبيهة بالأنياب.
0: وصفها بأنها سحلية بحرية ضخمة، فجال في فكر مارغوري أنها قد تكون نوعا من الأسماك الرئوية، لكنها عادت وجزمت أنها نوع غير عادي يستحق الاهتمام.

0: أصدقائنا فور الوصول إلى المتحف وضعت مارجوري رسما تقريبيا للسمكة وأخذت قياساتها، ثم أرسلت الجيفة الحادة الرائحة إلى مصبر المتحف الذي حنطها وثبتها على سناد. بعد ذلك وجهت رسالة إلى الرجل الأوحد الذي تعرف أنه يستطيع كشف هوية هذا النوع من الأسماك.
1: كان جيمس ليونارد بيرليري سميث أستاذا لمادة الكيمياء بجامعة رودس في غراهامستون بجنوب أفريقيا، ولقد تعلق منذ نعومة أظفاره بهواية صيد الأسماك، وبناء على إرشادات من طبيبه كان يقضي معظم وقته في الهواء الطلق يحلل كل سمكة يلتقطها، حتى غدا في تلك الآونة واحدا من أهم علماء الأسماك في جنوب أفريقيا.
0: تسلم سميث رسالة مارجوري لاتيمر مرفقة برسم تقريبي يوم 3 يناير في منزله الريفي على شاطئ لاغون بكينسينا، وحين تفحص الرسم قال: شعرت كأن قنبلة انفجرت في دماغي. وقد ذكر لاحقا في كتابه قصة الكولا كينث وأضاف: لقد كان ما خطر لي محالا منافيا للطبيعة والعقل، حتى أن حسي السليم راح يؤنبني ويزدري بلاهتي.
1: كتب سميث: عذبتني الشكوك وكوتني الهواجس ورحت أتساءل ماذا أنتفع إذا اندفعت وراء ظني وجعلت من نفسي أضحوكة بين العلماء. 50 مليون سنة، أمر لا يصدق أن تبقى أسماك الكولاكينث حية كل هذا الوقت ولا يدري الإنسان المعاصر بوجودها.
0: عندما اكتشفت سمكة الكولاكينث الأولى كان ظن سميث أنها انقرضت قبل 50 مليون سنة، أما اليوم فيقدر العلماء أنها انقرضت قبل 70 مليون سنة.
1: والسؤال: ماذا فعل الجميع لاكتشاف حقيقة هذه السمكة؟

أعزائنا، بعد مضي 7 أسابيع توجه سميث وزوجته مارغريت إلى إيست لندن مباشرة إلى المتحف، فقيل لهما الآنسة لاتيمر في الخارج. ويتذكر سميث قائلا: أرشدنا الناظر إلى غرفة داخلية

0: الخلية حيث وضعت الكولاكينث. يا إلهي، لقد شعرت للوهلة الأولى كأن صاعقة أصابتني، وحين أفقت من ذهولي رأيت الحقيقة ماثلة أمامي بكل تفاصيلها، حرشفة فحرشفة، وعظمة فعظمة، وزعنفة فزعنفة. إنها الكولاكينث بلا ريب.
1: وعاد الزوجان ومعهما المتحجرة الحية إلى منزلهما، حيث أكب سميث على العمل، وراح يستيقظ في الثالثة من كل صباح ليشرح كل حرشفة وعظمة وزعنفة ويحللها بدقة متناهية. وأخيرا أتم دراسته للسمكة في العام 1939 وأعادها إلى المتحف.
0: غير أنه لم يكتفي بما اكتشفه، فراح يدق أبواب المسؤولين محاولا إقناعهم بتمويل رحلة للبحث عن أقرباء ذوات القوائم الأربع، ذلك لأن وجود هؤلاء الأقرباء أمر لا يقبل الجدل. لكنه عام 1939 ومن يهتم بسمكة والقنابل تنهمر فوق الرؤوس. إلى هنا سنكتفي بعرض جزء من قصة هذه السمكة، لنكمل العرض في الغد، فإلى اللقاء.
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخضر.
2: تراثنا الأصيل.

0: كتر البحرين
1: صوت الأصالة والتجديد.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني 3 مرات، ثم قال: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. متفق عليه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لابنه يوما: يا بني، إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم. ولأن تمازح وأنت مجنون خير من أن يمازحك مجنون، وزلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر، ومن لا عقل له فقد استراح.
1: القلم.
2: يقول الكاتب والسيناريست البريطاني هيوال بول: في كل العلوم تأتي الأخطاء قبل الحقيقة، وهذا أفضل من أن تأتي الأخطاء في النهاية. من نوادر أبي العيناء أن وعده ابن المدبر يوما بدابة، فلما طالبه بها قال ابن المدبر: أخاف أن أحملك عليها فتقطعني ولا أراك. فقال أبو العيناء: عدني أن تضم إليها حمارا لأواظب مقتضيا. ووعده أن يعطيه بغلا، فلقيه بعد مدة في الطريق فقال: كيف أصبحت يا أبا العيناء؟ قال: أصبحت بلا بغل. فضحك ابن المدبر من قوله وبعث البغل إليه.
1: ما خط القلم.
2: إن الحق بغير القوة ضائع، والسلام بغير

0: مقدرة الدفاع عنه استسلام. جمال عبد الناصر. قال أبو العتاهية: أخلايا بي شجو وليس بكم شجو، وكل امرئ عن شجو صاحبه خلو، وما من محب نال ممن يحبه هوى صادقا إلا سيدخله زهو. رأيت الهوى جمر الغضا غير أنه على كل حال عند صاحبه حلو.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة إفريقيا، تحديداً إلى غرب ليبيا، حيث تستقر أحد لآلئ الصحراء على الأرض، واحة النخيل التي شكلت في زمان بعيد إحدى أقدم المدن في العالم، مدينة غدامس. النقوش الحجرية في غدامس تدل على أن الإقامة الأولى للإنسان في هذه المدينة كانت قبل حوالي 10,000 سنة،

0: تحديداً في العصر الروماني، مما يجعلها من أوائل المدن الصحراوية في التاريخ، وربما يكون العنصر الذي جعل غدامس محطاً لرحال الإنسان منذ القدم هو نبع المياه العذب الذي انفجر على أرض غدامس منذ زمن بعيد. وعلى ضفاف هذا النبع بنيت المدينة وتوالت عليها الحضارات وصارت نقطة التقاء رئيسية للقوافل التجارية المسافرة في أرجاء الصحراء الكبرى. فلندخل معا إلى بيوت غدامس. هذه البيوت التي تحظى بطراز معماري خاص يتوافق مع الطبيعة الثقافية والاجتماعية للناس في غدامس. في الطابق الأرضي سنجد المخزن الرئيسي للمنزل الذي تحفظ فيه المواد الغذائية وأساسيات المعيشة، وبالانتقال إلى الطابق الأول سنشاهد الغرف الخاصة بسكن العائلة، ثم نكتشف الملمح الأبرز في منازل غدامس، السطح المفتوح الذي تربطه شبكة من الممرات بأسطح المنازل المجاورة. وهذا الجزء من المنازل تم تصميمه لنساء غدامس حتى يتمكن من التنقل بحرية لزيارة الجارات ويحافظن على خصوصيتهن بعيداً عن أنظار الرجال. نخرج من منازل غدامس لنواصل التجول في المدينة التي صنفتها اليونسكو محمية تاريخية عام 1986، لنجد التماثيل الرومانية المبنية بإحجار الجبس وهي بقايا المعابد الرومانية القديمة، كما سنشاهد بقايا قصور وحصون مهجورة كقصر الغول، وسنجد أيضاً القلعة العثمانية وغابة النخيل. سنجد كذلك أحد أعاجيب المدينة وهي الكهوف التي كانت تستخدم في الماضي سجوناً للمملكة الأمازيغية، وتحتوي على غرائب من البناء وشبكة من الأنفاق تحت الأرض. اليوم يحافظ أهالي مدينة غدامس على إحياء جزء من تراثها، فيقيمون بشكل سنوي مهرجان التمور والزيتون الذي يحضره الآلاف من داخل ليبيا وخارجها ليستمتعوا بالثراء التاريخي لهذه اللؤلؤة الصحراوية.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج روضة الشعر، ونقضي هذه الحلقة مع شاعر من شعراء البحرين المميزين في القرن 19، وهو الشاعر علي بن مرعي. والشاعر علي بن مرعي ليس له كنية ولا يعرف سوى باسم الشهرة هذا، وهو شاعر مجيد من شعراء البحرين النبطيين في القرن 13 الهجري 19 الميلادي. ولد في البحرين أوائل القرن الهجري 13، عاش في مدينة المحرق قصبة البحرين آنذاك وفي فريج الشيوخ. ينظم القصيدة النبطية باقتدار إضافة إلى قصائد فن العرضة والمواويل. عاصر فترة حكم الشيخ محمد بن خليفة الخليفة، وله قصائد عديدة في مدحه تربطه علاقة خاصة مع سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة الذي يطارحه الشعر ويتبادل معه القصائد. قال الشاعر علي بن مرعي في مدح سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة: عليك يا مدي حقوق المواجيب، يلي نشا ما داس لوم ولا عيب، شيخ جنابه ترتجيه الطلاليب، مثل البحر تعتاش من الضعافين، كم جايعا من سوق تهبات شبعان، وكم عاريا غطاه جوخ وقيلان، وكم صاحيا من زقرة تهبات وجعان، ما يدرك المبغي ولو جاب لك كيك، شيخ يخص الخاص والعام جوده، منكاد غيره كايد ما يكوده، في الضد ما تبرى مضارب الهوده، والصاحب الصافي كافيه بالزين. تطرق في شعره لأغلب الأغراض الشعرية. نستمع إلى بعض ما قاله علي بن مرعي في الغزل: رعبوبة تسمي قلوب العشاشيك، تمرية المجدول معسولة الريق، ومبيس من عذب على الشين ماضي، يا ما طلبها بالهوى من السنافي، أعفر متركها كل خده اللي طاح، عن هالغطى برق من الناشي أهلاح، غيان ريان من البيض مزاح، ما قط وصفه بالعذارة يشافي. كان مبصرا لكنه أصيب بالعمى تدريجيا في الفترة السابقة لعام 1270 هجرية. يقول في ذلك مخاطبا سمو الشيخ علي بن خليفة: ألا يا ليت يوم أني عرفتك، أحق الزول بمشاهد عياني، أباري ساعدك في الساعة اللي يغيب بها قمر وجه الهدان. عمل في صحبة الشيوخ البحرين، ويقال انه اشترك في احدى الوقائع التي جرت في تلك الفترة. ويرد في شعره ذكر كبر السن والتشوق الى عصر الشبيبة. من حكمه وامثاله قوله: من رابع أهل الطايلة نال طولة، ومن رابع الغيات سمته زال، واللي يطيع إبليس والنفس والهوى آخر يشوف من الزمان أهوال، راعي الهوى والغي والظن بالردى يظهر من الدنيا بغير أعمال، واللي يحث السير من غير جدوى يشوف من عقب العدال ميال، واللي يعادي صاحبه لأجل مطمع هذاك من حق الرجال يفال. ليس الذخر في المال واللبس والبناء، الذخر في أولاد الحلال حلال، والدين بالطاعة الصاحب الذي يقول ما له غير مالك مال. ترى الصديق النيب الصافي الوفي يثني لقام الخصيد وصال، واللي طمع في ربعة النذل خاسر إن كان يبغي من وراه نوال، مثل الذي باله تولع بعاقر تفنى ويفنى ما يشوف عيال. أما قال عن قدر الأصحاب: لحول حال النوم عني وعاقني، رمحني يا جاني من القرب صايل، جفوني الخلان والصاحب الذي لي من قديم يشيل ما كنت شايل، كدر صفا الماضي وراواني الجفا من غير ذنب تافي الدلائل. أما من فن العرضة فيقول: نحمد الخلاق منش المخايل، واحد يعطي العطايا الجزيلة يوم صوت الروم سوى الهوايل، والنشامة فوق نيم الطويلة يا علي يا عز من جاك ساير، كف عنهم يا علي بالجبيلة خلت عليهم ضم الحلايل، مهل الله لك سنين طويلة. وينسب لهذا الموال في مدح سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة: يا من ثنى بالليال على البواب.

0: معادي سور ويا من على لابته حق المعادي سور ان جيت باسايلك مالي عليك سور يا زبن من لاذبك لك بشتكي يا علي صرف الدهر شوف جوره زايد يا علي ارحم رحمك الاله الواحد اللي علي صرف الدهر ما تركني باليدين سور. يعتقد بوفاة الشاعر علي بن مرعي في السنين الأخيرة من حكم الشيخ محمد بن خليفة ولا يعرف متى كانت وفاته بالتحديد. ونبني هذا الرأي عن وفاته الشاعر علي بن مرعي لأنه ما شاهدنا له مرثية في سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة ولا أي قصيدة مدح أو تهنئة في خلفه ابنه الشيخ عيسى بن علي الخليفة. لذلك نعتقد أنه توفى في أواخر سنوات حكم الشيخ محمد بن خليفة.
1: هلا يا حي مرسول هياني سلامه والتحامه للمعاني تحية والدين عقب ياسم لمالود هشل وزه المكان وفرحة لافي من دار غربة عن الأوطان له مدة زماني وحشمة نيب حاديه ضيم تذرع عند شيخ مرحبان ولطف ضعيف يبغي المعاش يمد يديه نحو البزرقان وأطيب كيف من بال المولع إلى حياه مجلية الثمان يبي المعلوق لو ما نال منها سوى التلميس بطراف البنان.
0: هياني طاب لي وعجبني التحامه للمعاني يعني ترابط الأفكار والصور في القصيدة. مولود يعني مولود طفل هشل يعني جاء نيب أصابته نائبة أو مصيبة حاديه دفعه أو اضطره تذرع التجأ المعاش عن العيشة البزرقاني ذو المقام الرفيع مجلي الثماني ذو الأسنان البراقة ناصعة البياض التلميس اللمس البنان أطراف الأصابع
1: سلام لازم لا زال مني عدد ما صف خدام المباني وما حرك نسانيس الهبوب قضيب مايس رطب ليان حقوق من صدوق صافي الماء عذي بارد للكبد هاني ألذ من الشهد والدر ذوق نزيه بات في نزه الأواني وأنعم من حرير الهند وغلى من الدانات صعبات المجاني وأنوج من عبير المسك وبها من الحوذان بين الديدحان بخد عاله نشو حقوق زهر واديه مختلف الألوان
0: خدام المباني عمال البناء صدوق يعني صادق العزيمة الدر حليب الإبل نزيه نظيف الدانات جمع دانه وهي من أجود أنواع الآلة صعبات المجاني يصعب الوصول إليها الحوذان نبات عشبي ذو زهر أصفر جميل له شعيرات كثيرة وينمو في الكثبان الرملية ويشكل على الأرض بساطا جميلا الديدحان ورد بري أحمر اللون جميل الشكل. يقول الشاعر محمد بن أحمد السديري وشوف فيها الديدحان متوالي مثل الرعاف بخصر مدقوق الألعاس ينثر على البيدة سبات الزوالي يشرق حمارة شرقة الصبغ بالكاس نشو حقوق يعني سحابة ممطرة مستمرة اللواني يعني الألوان الألواني
1: بشوف كتاب سلطاني وعزي ومن لكسور قلبي مومياني لفا وشفى سقام الروح وانحى ثقيل الهم عني والهواني وهب ولام حظي واهتنيت وعزم واعتدل عقب التواني لكني مالك دار الهنون أو الشامات من ساعة لفاني على متنه تواصيف اعجاب نظيم الدر غلقات المعاني تسر ويستزيد القلب منها بحلم وافتهام واهتيان
0: الموميان نبته تستخرج منها مادة تكون سوداء أحيانا صفراء لها مفعول عجيب في شفاء الكسور أنحى يعني أبعد ولام ملائم أو مناسب عزم اشتد هبوبه غلقات المعاني يعني معانيه صعبة التفسير اهتياني يعني قبول
1: هلا يا سور من لا له سور ويسرع سور ما سور الزمان وزبن عز من لا له صديق وسيف وريف من ينصاك عاني وزاد للغريب وللقريب ومدات جزيلات اسماني وفعلا زان عند الله وخلقه وطيب الخيم للعاني وداني
0: ما سور يعني أسير والخيم الخلق داني يعني قريب أو القريب
1: وراي ضابط حلم وعلم وخلق ما عليه اليوم.

0: ثاني وترحيبا ولطفا للضعيف به المعبود يكتب لك حساني ولي دوما بيبدي لي سرور وتعريفا وتشريفا لشاني ومدا يا خلف شوفي ورد ومكتوبا الى ما جيت جاني كلامي ما يكافي هالكلام وعذب الجود من كفك غطاني وتمنيني ورا هذا بخير وتمدح لي هل تروي سناني شغاميم على ما قلت فيهم عليهم ذقت ليعات الحزان وعوضني إلهي بك سلمت ودمت سنين للعاصي عناني
1: يكافي يعادل سنان الرمح شغاميم أبطال عنان يعني العنان هو اللجام
0: خلف يا بن خليفة ربي الله علي وقلت يوم انه عطاني نديما مستجيرا لك لزيم عديما يلفهيم معشراني عفيفا لو هل المعروف قالوا مديح الروح نقصا في التماني
1: عديم يعني لا يوجد مثله معدوم الشبيه التماني الأماني
0: ألا يا ليت يوم اني عرفتك أحق الزول بمشاهد عياني وفي يمناي روما أو مصقل سنين الحل من صنع اليماني أباري ساعدك في الساعة هلي يغيب بها قمر وجه الهداني أكود أني بذاك اليوم كافي عشر أو خمس معروف كساني ولكن القدر ما منه مجزع رضيت بكون ربي يوم جاني
1: أحق الزول يعني أرى هيئة الإنسان بصورة جلية وواضحة روم بندقية مصقل سيف صقيل سنين يعني حاد أباري يعني ألاحظ لهداني الجبان أكود يعني ربما مجزع من الجزع والخوف كون الكون يعني الجاري أو الحادث أو القدر الكائن
0: فذا شان لهذا الوقت يرفع ويضع بالملا والكل فاني مضى هذا وتذكر يا سنادي بنظم الجيل والضاحن بياني تقول الخلق يا مشكاي فيهم ذران وحنظرا فرق المجاني سواتك ما يزاد اليوم علما لأنك بالد بحر المعاني تعرف الناس أجناس تقلب فثمنهم وكل له مكاني تعلى عن مشاحيف القلوب تراهم يا علي صقها الأذاني تظن بهم سدادا مع رداد ولا تلقى رخيا عيطفاني على الراحات هرج واستمات وفي الشدات رخوين البطاني لنو الخير مثل الكاسبين ويوم الضيق تلقاهم حصاني
1: ذران نوع من الملح شديد الملوحة ناعم حنظل نبات طعمه شديد المرارة بالد يقيس عمق البحر بالبلد البلد يعني معروف قطعة من الرصاص وفيها حبل ترسل إلى قاع البحر لمعرفة العمق أجناس أطوار تقلب تتقلب تتغير ثمنهم يعني أعرف قدر كل واحد منهم تعلى ترفع ابتعد عن ترفع وابتعد عن الشيء تعلى عنه مشاحيف ذوي الفطرة السيئة صقه الأذان يعني الأصقه الأصم الذي لا يسمع سداد يؤدي الواجب على تمامه يعني في سداد والرداد رد جميل لبق الكلام رخيا عطفاني يعني رخو لين يتعطف لين استمات تكبر رخوين لبطان الجبناء حصاني جمع حصني وهو نوع من الثعالب
0: تعرف اللي يضرون الحريب ويسكونه بكدر المقرحان فهم بدك لهم شان كراما وانت لدارهم عز واماني واخوك محمد لا زال باقي وغير محمد ماني بعاني فيا من لا تراه العين حاضر ورزق الخلق من نيله ضماني تفضل بالبقى والفوز والعز على علي المسمى والإخواني ختمنا وانتهى نظمي على اللي سكن برض الحجاز أعلى مكاني نبينا اللي عليه الله صلى شق الكفار عز المسلمان
1: يضرون الحريب يعني يهزمون العدو كدر المقرحاني يعني كاس الهزيمة بدك أقاربك أهلك شقى شقاء المسلماني المسلم
0: هلا يا حي مرسول الهيان سلامه والتحامه للمعاني تحية والدين عقب ياسر لمالود هشل وزه المكان وفرحة لافي من دار غربه عن الأوطان له مدة زماني وحشمة نيب حادي.

فيه ضيما تذرع عند شيخ مرحبان ولطفض عيفا يبغي المعاش يمد يديه نحو البزرقان وأطيب كيف من بال المولع إلى حياه مجلي الثمان يبي المعلوق لو ما نال منها سوى التلميس بطراف البنان سلاما لازما لازال مني عدد ما صف خدام المباني وما حرك نسانيس الهبوب قضيب مايس رطب ليان حقوق من صدوق صافي الماء عذي بارد للكبد هاني ألذ من الشهد والدر ذوق نزيه بات في نزه الأواني وأنعم من حرير الهند وغلا.

0: مسك وبها من الحوذان بين الديدحان بخد عال له نشو حقوق زهر واديه مختلف الألوان بشوف كتاب سلطاني وعزي ومن لكسور قلبي موميان لفا وشفى سقام الروح وانحى ثقيل الهم عني والهواني وهب ولام حظي واهتنيت وعزم واعتدل عقب التواني لكني مالك دار الهنون أو الشامات من ساعة لفاني على متنه تواصيف اعجاب نظيم الدر غلقات المعاني تسر ويستزيد القلب منها بحلم وافتهام واهتيان هلا يا سور من لا له سور ويسرع سور ما سور الزمان وزبن عز من لا له صديق وسيف وريف من ينصاك عاني وزاد للغريب وللقريب ومدات جزيلات اسماني وفعلا زان عند الله وخلقه وطيب الخيم للعاني وداني وراي ضابط حلم وعلم وخلق ما عليه اليوم ثاني وترحيب ولطف للضعيف به المعبود يكتب لك حساني ولي دوم بيبدي لي سرور وتعريف وتشريف لشاني ومد يا خلف شوفي ورد ومكتوب إلى ما جيت جاني كلامي ما يكافي هالكلام وعذب الجود من كفك غطاني وتمنيني ورا هذا بخير وتمدح لي هل تروي سناني شغاميم على ما قلت فيهم عليهم ذقت ليعات الحزاني وعوضني إلهي بك سلمت ودمت سنين للعاصي عناني خلف يا بن خليفة ربي الله علي وقلت يوم انه عطاني نديما مستجيرا لك لزيم عديما يلفهيم معشراني عفيفا لو هل المعروف قالوا مديح الروح نقصا في التماني ألا يا ليت يوم اني عرفتك أحق الزول بمشاهد عياني وفي يمناي روم أو مصقل سنين الحد من صنع اليماني أباري ساعدك في الساعة اللي يغيب بها قمر وجه الهداني أكود أني بذاك اليوم كافي عشر أو خمس معروف كساني ولكن القدر ما منه مجزع رضيت بكون ربي يوم جاني فذا شان لهذا الوقت يرفع ويضع بالملا والكل فاني مضى هذا وتذكر يا سنادي بنظم الجيل والضاحن بياني تقول الخلق يا مشكاي فيهم ذران وحنظلا فرق المجاني سواتك ما يزاد اليوم علما لأنك بالد بحر المعاني تعرف الناس أجناس تقلب فثمنهم وكل له مكاني تعلى عن مشاحيف القلوب تراهم يا علي صقها الأذاني تظن بهم سدادا معرداد ولا تلقى رخيا عيطفاني على الراحات هرج واستمات وفي الشدات رخوين البطاني لنو الخير مثل الكاسبين ويوم الضيق تلقاهم حصاني تعرف اللي يضرون الحريب ويسقونه بكدر المقرحان فهم بدك لهم شان كراما وانت لدارهم عز واماني واخوك محمد لا زال باقي وغير محمد ماني بعاني فيا من لا تراه العين حاضر ورزق الخلق من نيله ضماني تفضل بالبقى والفوز والعز على علي المسمى والاخواني ختمنا وانتهى نظمي على اللي سكن برض الحجاز اعلى مكاني نبينا اللي عليه الله صلى شق الكفار عز المسلمان.
1: بختام هذه الحلقة نستودعكم الله على أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، بس اللي ما أقدر عليه أنفارق البحرين. اللي ما شاف بلادي عمره ما شاف الزين، واللي ما عاش عيادي تبكي عليه العين. القلب يقدر يعيش عمره بلا محبوب، بس اللي ما له وطن مشرد ومدعوب. انت يا أحلى وطن، انت يا أحلى وطن، يا قبلة العشاق، يا عمري يا ديرتي، يا قلبي المشتاق. خليفة العيسى.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: ضيوفنا أقمارنا، تنور سهرات إذاعتنا. معاكم نبحث في جوانب الشخصية، آراء وأفكار وإنجازات في سهرة ما خفية أجمل،
3: ما خفية أجمل،
2: مع شيخ الشعلان والمخرجة زينب القحطاني. مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وحياكم الله معانا في لقاء جديد يجمعنا وإياكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين ما خفية أجمل. اليوم احنا بصحبة قامة بحرينية شعرية عالمية، إنسان استطاع بقلمه أن يصل بصوت البحرين إلى آخر الآفاق، شاعر يحمل في داخله مركب، صاري، شراع وأصالتها للبحرين. يكتب عن كل التفاصيل، تفاصيل الشعور الذي يخالج كل إنسان، محب بطريقة بسيطة، عاشق حتى النخاع. يتكلم عن هذه المشاعر التي يمكن أن تصادف أي إنسان وكل إنسان. هذه الصفة التي حملت هذه الأشعار لكي تصل إلى كل الناس وتترجم هذه الأعمال إلى أكثر من لغة. إنسان يحمل هم الثقافة الشعبية،

0: وشاعر ومثقف وبحريني أصيل يهتم كل الاهتمام بهذا الهاجس ويتمنى كل الأماني من أجل أن نحافظ عليه ويبقى حياً للأجيال المقبلة. ليس هذا وحسب، ولكن في داخله أيضاً خفايا أجمل بكثير نكتشفها وإياكم اليوم في سهرتنا. ما خفي أجمل من الشاعر الذي هو أجمل من أي وصف بالنسبة لي على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإعلامي وعلى مستوى متلقي أي إنسان محب للشعر، الأستاذ الشاعر علي عبد الله خليفة. أبو فهد مساك الله بالخير ونورت أثيرنا وإذاعتنا.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على المقدمة الجميلة.
0: اليوم يعني أقع في حيرة الصراحة، يعني كيف يمكن أن نصيغ هذه الساعة أو الساعة والنصف بطريقة مختلفة، بطريقة لربما لم يتعود عليها المستمع، خصوصا وأن لك باع في الإذاعة وأنت صوت إذاعي معروف، ومن يعني يستمع للإذاعة وللأعمال اللي نعتبرها إحنا من أعمدة ما تم إنتاجه في إذاعة البحرين على مر تاريخها يعرف صوت علي عبد الله خليفة تماما. ففكرت اليوم أن أنا أنطلق من ذاكرتي المتواضعة، شو رأيك؟
1: تفضلي.
0: أنا اليوم راح أبتدي مع أو قررت أن أنا أشارك هذه الذاكرة مع المستمعين. الأستاذ علي عبد الله خليفة النقاط اللي في تاريخه ما شاء الله تبارك الله، احنا نتكلم عن عمر من الإنجاز والإبداع، وأحس أن الساعة لربما لا تفي، ولكن حاولت أن أنا أختار الإضاءات التي أثرت فيني كمتلقي ومحب للشعر وإنسان صنحت له الفرصة أن يعني يكون بتجربة على مقربة من الشاعر علي عبد الله خليفة. أنت يمكن ما تتذكر بس أنا ما نسيت، لما كنت في الثانوية كان عندنا محاضرة في المدرسة نتكلم عن التأليف وعن الكتابة وعن الشعر. الديوان كان عندي، خليني أراويك. تذكر هالديوان؟
1: طبعا أتذكره.
0: تذكره صح؟ الديوان أنا شفته في مكتبة المدرسة وشفت الصورة اللي على الديوان. أنا أتكلم مستمعينا عن ديوان عصافير المساء. فبالنسبة لي أن أرى الصورة تمشي على قدمين وتدخل القاعة وأنا يعني لازلت طالبة في الثانوية، كانت اللحظة بالنسبة لي خيالية. كيف يمكن أن أرى الشاعر الذي قرأت ديوانه في المكتبة حاضر أمامي في القاعة؟ ولا أزال أذكر يعني نصائحك لنا، يعني اللي يحب يكتب واللي يحب يعني يدخل في مجال التأليف، وعرجت حتى على الإعلام، وكنت بسيط جدا وحبيب جدا معنا. أنت يمكن ما تذكرها بس أنا ما نسيتها، وعشان كذي يبقى هذا الديوان الموقع من أغلى الدواوين عندي، عصافير المساء.
1: ذكريات كثيرة حول الديوان.
0: شون يعني أولا خليني أقول هذه المرحلة اللي كنت أنت تتواصل فيها مع الطلبة في محاضرات في ورش عمل، إلى أي درجة كانت تمثل لك يعني نقطة مهمة أو مرحلة مهمة من حياتك كشاعر، وتواصلك مع الطلاب إيش كثر أثر فيك؟
1: هو التواصل يعني مع القراء أو مع الجمهور اللي يقرأ أو يتابع الشعر، بالنسبة للشاعر هذه جزء مهم في حياته.
0: نعم.
1: لأن يعني يحس حقيقة ما هو الانطباع اللي قدر يوصله لهذا الجمهور المتلقي، كان قراء إلى آخره. وحقيقة أنا كان فرصة تواصلي ويا الطلبة والطالبات كنت ما أفوت أي فرصة، يعني كل مدرسة توجه لي دعوة للحضور أنا أسارع وأكون سعيد كذلك. وفعلا يعني مثل ما ارتبطت الصداقة العميقة اللي بيني وبينك أنت بكل احترام وتقدير، واللي أنا أنظر لها نظرة مهمة ذات قيمة،

0: عدد كبير كذلك من الآخرين والأخريات، الطلبة اللي الآن ما شاء الله بعضهم صاروا دكاترة وأساتذة وأطباء وكذا إلى آخره، لكن ظل هذا الخيط الساخن المتوتر اللي بين وبين القارئ أو بين السامع أو بين المتلقي ظل دائما حي. وأنا أعتني بهذه الصلة، لأن الصلة ذي هي اللي تعطي لك حقيقة ما تكتب. هل اللي تكتبه أنت وصل، وهل وصل بشكل الصحيح اللي أنت تحبه وتتمناه، وهل أدى التأثير اللي أنت كنت تتوقعه والله لا. حقيقة كان هاي الصلة هي الترمومتر بالنسبة لي.
1: نعم صحيح.
0: وكنت أعول عليها كثير جدا وأعتني فيها، وحتى كثير من زملائي وأصدقائي يعني يقول لك يا أخي يا قراء يعني تروح حق الطلاب والطالبات وين وكذا، أنا أقول لا أروح وأعتني ويهمني جدا، والحمد لله أن هذه الصلة بعد عطتني دافع قوي وعطتني زاد، وهذا الزاد أنت ما تقدر تحسه إلا في التماعة عيون المتلقي لما يوصله المعنى وتحس إيش قد قدرت أنت توصل لهذا المتلقي،
1: وكأنك تلمس قلبه، تلمس جزء في نفسه.
0: بالضبط بالضبط.
1: تذكر هذه الصورة؟
0: نعم أتذكر.
1: عصافير المساء، هذا الديوان أعتقد أنه كان حالة شعرية. الكلمات اللي مكتوبة يعني أعتقد وكأن الواحد لما يسمعها كان واحد يسولف بالشعر، وكأنه يحكي عن إضاءة في ذاكرة فلان وموقف لا يزال في وجدان فلان، ولربما ألم مرت به فلان. الديوان حقيقي جدا وبسيط جدا، والإهداء اللي انت كتبت لي لليل عصافير وللكلمة أجنحة باتساع الأفق، فهل ممكن يعني أستغل اليوم وجودك ونسمع يعني قصيدة من هذا الديوان بصوتك؟
0: بكلم تنان، وعلى فكرة هذا الديوان قبل 40 سنة،
1: عشان كذي هي
0: سنة 83 يعني صادر يعني تقريبا. أي قصيدة تحبين؟
1: والله كلها أحب. غني يا عصفورة شعر.
0: هذه من القصائد يعني اللي حقيقة تم غناءها وتم تلحينها وتم غناءها، وهي مرتبطة بلحظة مفصلية في حياتي يعني، وكتبتها وأنا في غاية التأثر لنتيجة حدث معين. عيني على نيمة ظهر، غني يا عصفورة شعر. خلينا نسمع غنوتك. طارت عصافير الفرح والشير حزنان منتوف الورق، لا يا عطش قيض الليالي الموحشة، خلنا مع شوية ندى ننشف دقيقة من العرق. غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. شفيلي ليبست حزاوينا وتعرت أرضنا، والورد اللي طافت غناوي الماي في حلمة شرق. مري على الأوتار، هاتي كلمتك، قومي اشعلي نيم الظهر لحظة عشق تضوي أبد، تنقض جروح الزمان اللي مضى وتعلم أطفال البلد شلون عاشق في هوى الزينة تغربل واحترق. غني يا عصفورة بعد، ودري ترى اللحظة على الناطر عمر، واللي بيوف النار ما همه على كف اليمر. وين الرفاقة

0: والأهل والروح واليية على درب الخطر والعود في السهرة إلي غنت مرازيم المطر. البحر ما عمن البحار عن ليعة غرق، والبر ما حذر الغزلان قناص وتفك. غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك لطارة طيور الفرح. ميلي علينا بضحكتك.
1: الديوان بسيط، الديوان من صلب لهجتنا البحرينية القحة اللي يقرأ حتى طريقة الكتابة يفهم أنه هو تأصيل وتوثيق لهذه الكلمة البحرينية الأصيلة. ولكن الجميل في هذا الديوان مثل ما قلت هو حالة شعرية، أن يرافق لربما في ذلك الزمان فكرة سبقت الثمانينات، مدام أنت قلت أنه يعني الله يعطيك الصحة والعافية الديوان من 83، تذكر هذه
0: طبعا
1: أشرطة
0: طبعا
1: اللي توهكت ما عرفت وشنو شغلها
0: في ذاك الزمان، كان زمن الكاسيت.
1: كاسيت أشرطة الكاسيت المرفقة بديوان عصافير المساء، هم 4 أشرطة يعبرون عن 4 فصول في الديوان. كل من همه على قده، موسيقى مرزوق المرزوق، عصافير المساء ضم الأوتار موسيقى عبد العزيز ناصر، وسدرة البيت موسيقى غنام الديكان، وشذابة وغيمة صيف هذه القصيدتين موسيقى أحمد الجميري، وأخيرا الكاسيت الرابع هو موسيقى خالد الشيخ اللي هي ما ضاع الربا فيكم، أو إيه ما ضاع الربا فيكم. هذه الفكرة لربما في الثمانينات هي فكرة تقدمية لمشروع الديوان الصوتي المسموع. الآن أصبحت لربما الدواوين الصوتية هي الغالبة على الدواوين المطبوعة بحكم تطور التكنولوجيا والعالم الذي نعيش فيه اليوم، ولكن في 83 كيف كانت ردة الفعل على هذا العمل الجميل؟
0: أولاً هذا العمل كان جداً مكلف مالياً في إنتاجه. أولاً أن الكتاب طبع في سنغافورة، والأشرطة تم إنتاجها 4 في اليونان، وتم تسجيل الصوت في الكويت، والملحنين هما الملحنين الخليجيين. فكانت عملية الإنتاج عملية طويلة جداً في ذاك الزمان، أنك تسافر من بلد لبلد وتروح تسجل، وبعدين تشحن هذه المواد وتشحن الكتاب بروحه، وبعدين تشحن الأشرطة بروحهم، وبعدين تسوي الغلاف بعد بروحه وتجمعه. كانت عملية مش سهلة، لكن أنا كنت مصر بأن أتذكر أن في شاعر سعودي اسمه عبد الإله جدع حاول يعمل إنتاج نفسه وتزامن وياي في نفس الوقت، وكان بصوت الفنان الممثل محمود ياسين. نعم، فحقيقة يعني أنا فوجئت بأن ديواني مع ديواني في نفس الوقت طلعوا وفي السعودية يعني.
1: وأنت ما تعرفه؟
0: ما أعرف، لا والله للآن ما بيني وبينه تواصل، لكن أنا تابعت العملية
1: فكرتك
0: الإنتاجية.
1: يعني تواصلت مع فكرتك؟
0: أي سبحان الله، يعني يعني حتى بس للأمانة أنه ليس هو يعني الديوان الصوتي الوحيد، لكن التوزيع في المملكة العربية السعودية حقيقة تخطى كل التوقعات، كل التوقعات. أقدر أقول لك 10,000 نسخة من الديوان وزعت في المملكة العربية السعودية، والديوان تم الترحيب بشكل غير عادي، وتم استقباله بشكل يعني أنا ما تخيلته صراحة. كان عندي شعور وانه كان انه بينجح، ولان اشتغلت عليه وايد وتعبت عليه وايد، لكن كان استقبال الجمهور له يعني ارضى عندي الغرور الشاعر، يعني لان الناس قالوا اوه تطبع 10,000 20,000 نسخة كمية.

0: كبيرة لتوزيع كتاب يعني. نعم. الناس يوزعون مثلا 1000 و2000 وكذا إلى آخره. فالحقيقة الجمهور في الخليج تلقف هذا العمل. وبعدين الألحان اللي رافقت القصائد يعني موسيقى مؤلفة تأليف للإلقاء وللقصائد بعد كان لها دور. فالنجاح ليس كان لي وحدي، وإنما كان لغنام الديقان، لأحمد الجميري، لخالد الشيخ، يعني كل الفنانين اللي شاركوا معي يعني. فلذلك يعني شعرت بشقد كان الجمهور في ذاك الوقت يعني أعطاني الشيء اللي أنا كنت أنتظره وأكثر.
1: قالت لي كبيرة دمعة المقهور، وأكبر

0: نعود الآن إلى نقطة مهمة في تاريخ علي عبد الله خليفة، في التواصل الجميل الذي تفضلت به، وإلى أي مدى يعني لك شاعر وكمبدع. هو التواصل مع المستمعين عبر أثير الإذاعة من خلال برنامج ضم الأوتار. ضم الأوتار يعني اللي لحق على الليالي السرمدية لإذاعة البحرين، الواحد كذي يقعد ويشغل الراديو ويكون في حضرة الشعر بمعية الموسيقى الجميلة، مع يعني أداء متميز وصوت مختلف للشاعر علي عبد الله خليفة، يعني تماما ما أقول وما أصف لبرنامج يعتبر من البرامج المهمة في تاريخ إذاعة البحرين، وهو برنامج ضم الأوتار. هذا البرنامج أيضا هو من البرامج السباقة للتعامل مع الشعر بطريقة مختلفة ومزاوجة الشعر بالموسيقى. فلو تكلمنا عن تجربة ضم الأوتار كبرنامج، وأيضا تعاملك مع الأثير والمستمعين، أعتقد أنه مختلف عن يعني مستمعين الأمسية الشعرية أو الورشات التدريبية.
1: يعني موضوع ضم الأوتار خلقت الصدف. في وقتها كنت أنشر في مجلة هنا البحرين، وكنا مجموعة أصدقاء، خالد الحمد وسعيد الحمد الأخوان الاثنين وكربع إحنا، فقال ليش ما أسوي وياك لقاء إذاعي؟
0: وكان سعيد الحمد مذيع يعني.
1: كان مذيع نعم في الإذاعة، فجيت إلى الإذاعة وسوينا لقاء، كان من أنجح اللقاءات الأدبية لأنه شاعر جديد وتوى يطرح للجمهور أشعاره وكذا إلى آخره. من بعد ما أذيع البرنامج كان وايد كان للصدى.
0: نعم.
1: وكان الصدى سؤال سألني سعيد الله يذكره بالخير، قال لي أنت ليش اخترت الشعر؟ لماذا اخترت الشعر؟ من ضمن الأسئلة. فقلت له أنا لم أختار الشعر، وإنما الشعر هو اللي اختارني. فكان هذا يعني، وبديت أشرح يعني بأن الموهبة وكذا إلى آخره. فكان هذه من العلامات اللي طلعت في اللقاء. بعد فترة سعيد قال لي أن الأستاذ إبراهيم كانوا يسأل عنك. فقلت أنا أكيد قلت كلام غلط يمكن في المقابلة والله شيء. فرحت وقابلت الأستاذ إبراهيم، قال لي إحنا نبي نسوي لك تست صوت. طبعا في ذاك الوقت شيء غريب، تست صوت وكذا إلى آخره. فكان لقائي مع عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه لأول مرة، فسوى لي تست صوت

0: قال لي عبد الرحمن قال لي أخوي نبيك تقدم لنا
1: برنامج.
0: قلت له برنامج في ذاك الوقت كان تو بدايات يعني بزوغ حركة الشعر العامي في البحرين. فقدمت اقترحت عليهم أن برنامج شعر عامي قراءات شعرية من الشعر العامي، فكان برنامج ضم الأوتار. لكن أنا ما توقعت إن يعني إن إذاعة البحرين توصل للبصرة مثلاً، وإن المراسلات يعني في كل أسبوع كانت للبرنامج زكيبة من الرسائل توصل من كل مكان في الخليج اللي توصل لهم الإذاعة. البرنامج كان يقدم أشعار شعبية، مواويل وأبو ذيغط وأشعار كذا، فكان جمهوري هو من كبار السن، لأن الجيل الجديد كانت اللهجة والأشعار القديمة بعيدة عنه. فالبرنامج كان يحاول يقدم الأشعار الشعبية القديمة إلى الجيل الجديد، لكن هو استقطب البرنامج كل يعني كبار السن والكبيرات السن من السيدات، وكان له شأن كبير حقيقة، وقدمنا من خلاله كل الشعراء اللي يكتبون شعر عامي بدوا من برنامج ضم الأوتار. إبراهيم بوهندي، سلمان الحايكي الله يرحمه، يعني كثير، علي الشرقاوي، فتحية عجلان، كلهم بدوا من البرنامج حسب اعتقادي. وحقيقة البرنامج نجاح كبير، وكان له حظوة أسبوعية لأنه يذاع البرنامج، وظل يمكن حوالي 6-7 سنوات متواصل يعني هذا البرنامج ضم الأوتار. لكن ضم الأوتار علمني شيء جديد، أنا تعلمت منه، لأن أنا كنت أقدم فقط الأشعار اللي إحنا أنا بيئة بحرية، فقدم مواويل، أقدم أزجال شعبية. فجاتني رسالة من سيدة إلى الآن أحس أن له فضل كبير علي ولا أعرف لي حد الآن، اسمها أم فواز. قالت لي أنت ليش تقرأ بس شعر شعبي، ما تقرأ الشعر النبطي؟ فجاوبت في الإذاعة قلت لي أنا غير قادر على قراءة الشعر النبطي لأنه يبي له كفاءة مختلفة. قالت أنا بالمراسلة طبعا، قالت لي أنا أرسل لك القصائد مشكلة تدرب عليها وألقيها. وفعلا هاي السيدة من خلالها أنا دخلت إلى عالم الشعر النبطي، فدخلت إلى عالم عظيم وجميل ومليء بالمعاني ومليء بالقصائد العظيمة. يعني حقيقة لهذه السيدة فضل كبير علي، وما زلت أنا لا أعرف من تكون، لكن أنا مدين لها، لأن هي اللي فتحت لي هذه الكوة الصغيرة اللي من خلالها أنا طل على عالم جديد. فطبعا تميت أتابع دواوين.
1: يعني أنت كشاعر يعني قادم من بيئة بحرية
0: صحيح،
1: يعني خالصة، وكل ما لديك يعني كشاعر، كل مخزونك اللغوي، كل الصور الشعرية، كل ما لديك من أدواتك كشاعر، ما بقول كساحر ولكن كشاعر ساحر للكلمة، هي مرتبطة بالبحر.
0: صحيح.
1: فهذه الكوة الصغيرة اللي افتحتها أم فواز، هي لم تفتح الكوة فقط على العالم، ولكن أيضا منحتك الفرصة للتعرف على أدوات
0: صحيح.
1: الشاعر
0: صحيح.
1: الموجود في بيئة
0: صحيح.
1: مختلفة. الصورة الشعرية عند الشاعر النبطي المرتبطة بالصحراء، المرتبطة بالسماء، المرتبطة بالوديان، حتى الحيوانات في المكان، هي الصورة الشعرية والتشبيهات والمقاربات مختلفة تماما عما لديك كشاعر قادم من البحر.
0: صحيح.
1: فأعتقد أن ضم الأوتار لم يمد يعني جسرا بينك وبين المستمع فقط، ولكن يبدو أنه مد جسرا بينك وبين شعر آخر لم تألف.
0: صح. أنا أتذكر حتى بعد أكون يعني أستكمل هذا الجانب، أن أنا في عالم متخصص في السعودية ألف كتاب اسمه الأدب الشعبي، هو الأستاذ المرحوم عبد الله بن محمد بن خميس، وهو أحد العلماء السعوديين اللي في المؤلفات، وهو بحر في مجال الشعر العامي. فأتذكر زرته حتى أريد ينصحني ما هي الكتب التي أبدأ بها في قراءة الشعر. وحقيقة هذا الرجل ما قصر والله يرحمه، حقيقة أعطاني مفاتيح ودلني على مطبوعات كثيرة أنا ما أعرفها، على دواوين ما أعرفهم، عرفني على شعراء أجهل.

0: منهم تماما. فكان حقيقة فتح لي بعد كذلك باب آخر. فتلاحظين أن الآخرين لهم دور في يعني تقريب العوالم الشعرية. يعني عبد الله بن خميس الله يرحمه كان واحد من هؤلاء الناس يعني اللي مدوا اليد وفتحوا لي، كان عندهم مفاتيح أنا أجهلها، ودلوني على أبواب وأعطوني مفاتيح. فحقيقة هذا رجل يعني واحد من رجال عديدين ومن سيدات عديدات كان لهم دور كبير جدا في إقناع تجربتي، أو على الأقل في إنارة الطريق أمامي في الوصول إلى أشياء ما كنت يمكن أدري ما أعرفها، ولا يعني يمكن مش بسهولة أوصل لها.
1: لكن ربما أنت يعني هذا الحديث وهذه القصة ما هي إلا دليل على الإجابة اللي أجبت بها الأستاذ سيد الحمد، بأن الشعر هو اللي اختارك. تصاريف القدر كلها يعني
0: مهيئة.
1: أنت تقول صحيح. يعني ضمن الأوتار صدفة، فكرة الديوان صدفة، مشاريع مرت في حياتك بدأت بكلمة بفكرة، يمكن حتى بسالفة يبوها الناس صحيح. بمزحة
0: نعم.
1: فكرة خيالية ما كانوا يتوقعون هي تتحول إلى صحيح. واقع
0: صحيح.
1: كل هذا يؤكد على أن الشعر في كل شاردة وواردة يختار علي عبد الله خليفة، حتى ولو لم يشأ علي،
0: الحمد لله،
1: وحتى لو لم يخطط
0: الحمد
1: علي
0: لله. الحمد لله
1: شيطان شعرك شاطر. نواصل معاكم مستمعين أكيد في هذه السهرة المميزة وهذه المساحة الجميلة لنحلق جميعا بجناحي الشعر، ولكن نعود لكم بعد هذا الفاصل.

0: نعود معاكم مستمعينا ونواصل في سهرتنا الجميلة وما خفي أجمل من تاريخ الشاعر الجميل الأستاذ علي عبد الله خليفة. اليوم ما نواصل في مفاجآتنا، نكمل معاك بعد مفاجأة ديوان عصافير المساء. أنين الصواري، لماذا الصاري كان يأن عند علي؟
1: والله يعني هو مستوحى، لأن تدرين يعني في شيء يعني ملموس ومسموع، وهو أن شدة ربط الحبال بالصارية وكذا لما يحركها الهواء تسمع لها صوت، صوت يعني حز الحبل على الخشب. هذا دائما يحرك الهواء لما يكون شديد، فتصبع في صوت صادر من احتكاك الخشب بالخشب ومن احتكاك الحبال المتينة بالخشب. من هذا المعنى أنا يعني التقطت هذا الصوت.
0: يا للتفصيل الجميل الخطير. وكأن الصاري يأن.
1: فعلا يعني في ليالي الهواء الشديدة حتى المراكب أو قصدي السفن اللي على الشاطئ لها صرير يشبه البكاء ويشبه يعني الأنين. فأنا حقيقة هذا الصوت كان وايد يشجيني، وايد يلفت نظري، يلفت سمعي، أن هذا الصوت مو وين يعني، وين طالع، وهو حز الخشب، حز الحبل على الخشب وارتطام الخشب بالخشب يطلع صوت. من هنا أنا اخترت التعبير.
0: أسجل للتاريخ، من يوم قريت هذا الديوان ولا بقول لكم من أي سنة، فسرت أنين الصواري أنه يعني لربما معاناة البحار، معاناة لمستها في القصائد، ألم مظلوم، ألم مقهور، ألم شخص بعيد، حسيت بين القصايد كذي. ولكن احتفظت بهذا السؤال عشان كذي ما قلت ولا شيء، قلت لك لماذا يأن الصاري عند علي؟
1: أنا لأن
0: فشكرا لك أنك فسرتها.
1: لا أنا

0: أخذت هذا المعنى، يعني هذا الصوت اللي يعني أشجاني.
1: نعم.
0: واستخدمته كتعبير وكإيحاء بالأنين اللي كان يعانيه الغواصون، لأنه كان في إقطاع بحري في الزمان اللي في أيام الغوص، كان في إقطاع بحري وكان الإنسان يتعذب.
1: طبعا الديوان باللغة العربية الفصحى،
0: نعم،
1: ويحكي عن هذه المعاناة، ولكن أعتقد أن حتى الإسقاط لكل ما في الديوان من إبداع بغض النظر عن الكلمة ومعاني القصائد، ولكن هي إسقاط لحياة الإنسان.
0: صح.
1: في كل زمان وفي كل مكان هي معاناة البشر.
0: بالتأكيد.
1: نستوقف مستمعينا ونسمع هذه الأبيات ونعود إليك.
0: يا حبيبي سوف أحكي لك عن ليل المحرق، حين يخلو من جموع تنزوي في كل مفرق، تقطع الوقت بأوهام وأحلام، وتطرق كل باب للدعابات وأشجان الحديث. سوف أحكي لك عن ليل المحرق، حينما يخلو من الناي المؤرق في الليالي المقمرات، يسكب اللحن العراقي الحزين طارقا كل الحواري والجهات، ليبكي قلب عذراء سجين، تزرع الآه وأصداء الأنين في أعالي حصنها الداج الحصين.
1: لا يزال ليل المحرق بذات الرونق وبذات الألق وبذات التأثير في نفسك حتى اليوم.
0: والله شوفي، ليل المحرق طبعا هذا الديوان يحكي عن مرحلة قديمة جدا، الناس ما كانت عندها أندية ولا كان في تلفزيون ولا كان في وسيلة من وسائل الترفيه، فكانت الناس تتجمع تحت الليتات مال البلدية في الأحياء الصغيرة.
1: نعم.
0: الناس يتجمعون ويعني
1: يسمرون
0: لين أذان العشاء، عقب العشاء خلاص يروحون يتفرقون. فهذه الذكرى يعني تعطي لك الجو اللي كان في المحرق، يعني في زمن يعني قبل 100 سنة ربما، أو 80 سنة أو 70 سنة. فأتذكر يعني أن كان في شخص أعمى يعزف على الناي ويطوف في الفرجان ويا واحد يقوده ويمر في الفرجان يسلي روحه، فيعزف عمي بياع الورد أغاني كذا عراقية.
1: عشان كذي قلت اللحن العراقي.
0: فكان يطوف، فلما يطوف وإحنا في البيت أطفال صغار كنا نسمع هاللحن الجميل، وبعدين ما نعرف من وين جاي، ما ندري. بعدين سألنا قالوا هذه واحد أعمى يعزف على الناي، وحتى يسري عن نفسه يحط له واحد يقوده ويمر في الفرجان
1: ويعزف.
0: فكلها مرتبطة مع بعضها مع بعض. فلكن المحرق الآن شيء غير طبعا، الحياة تغيرت تماما، صار في أندية، صار في تجمعات أخرى، صار أول طلعت الراديو، بعد طلعت التلفزيون، بعدين طلعت أشياء كثيرة جدا تغيرت طبعاً.
1: سوشيال ميديا.
0: بس على ذلك.
1: نعم يعني. نعم. لا بس أنا أقصد في نفسك أنت، في ارتباطك أنت، هل لا يزال الليل في المحرق الآن مختلف؟
0: مختلف تماماً.
1: لا يزال الليل المحرق مختلف.
0: مختلف تماماً.
1: طبعاً أنا ما أقدر أقول شيء.
0: لا أنا طبعاً تيني هفات. يعني هاي الهفة أقط كل شيء حوالي وأروح البحر، أروح بس أمشي، مش في سيارة، أمشي في الدواعيس القديمة اللي كنت ألعب فيها، أروح الفرجان، فرجان أصدقائي، أمر على بيوتهم، أشوف هذا البيت شلون تغير، أشوف هذا الدريشة وين راحت، هذه كذا، فتغيرت الأماكن. لكن أحس أن أنا بحاجة أروح، ودائما أحس أن لما أروح يصير عندي نوع من الرضا الداخلي. يعني التغير اللي في الحياة طبيعي،

0: لازم يصير تغيير.
1: سنة الكون
0: لازم
1: التغيير.
0: لازم
1: نعم.
0: إلى الأفضل وإلى الأحسن بكل سلبياته هو أحسن، لكن تظل محرك معنى، وتظل محرك قيمة، وتظل محرك ذكرى. هذا شغل.
1: نواصل معاكم مستمعينا، ولكن نعود طبعا بعد هذا الفاصل لنتابع إياكم ما بقي من سهرة ما خفي أجمل.

0: عودة لكم مستمعينا، ونواصل وإياكم في حضرة الشاعر علي عبد الله خليفة، معه نطوف في هذه الذكريات ومشوار طويل من الإبداع المتصل بنقاط مضيئة وبتجارب إنسانية راقية. واليوم أحب أواصل في مفاجآتي، شو رأيك بفهد نكمل مفاجآت الذكريات؟
1: تفضلي.
0: في وداع السيدة الخضراء، أيضا هذا الديوان يعني أيضا باللغة العربية الفصحى، والديوان يحتاج إلى قراءة يعني مرة أخرى، الواحد يقرأ أول مرة تصله رسالة معينة. أنا بتكلم عن تجربة شخصية كمتلقي، قرأت الديوان أول مرة وصلتني رسالة، وبعد يعني حين من الزمن عدت إلى الديوان وقرأته برؤية مختلفة وصلتني رسالة مختلفة. فأنا اليوم أسألك، هل كيفية ترجمة العمل الأدبي، شعر، رواية، قصة، عمل فني، مسرحية، مسألة التفسير والرسائل التي تستخلص من هذا العمل، هل هي مناطة بمن ألف وكتب أو هي مناطة بمن تلقى وقرأ وسمع؟
1: هو طبعا الصورة أو المعنى اللي يقول الشاعر، دائما يقولون مع يعني كلام قديم، المعنى في بطن الشاعر.
0: نعم.
1: لكن الشاعر عندما يكتب نص شعري فهو في حضرة تجربة شعورية، نعم، يحاول يعبر عنها،
0: نعم،
1: ويحاول في الدرجة الأولى أن يعبر عنها قبل كل شيء،
0: نعم،
1: ثم بعد ذلك يريدها توصل للآخرين. طريقة التوصيل أو مستوى التوصيل مختلف، يختلف حسب مستويات القارئ، حسب قدرته على الاستيعاب النص، حسب مستواه الثقافي، حسب رؤيته، حسب جوه النفسي. هو القارئ نفسه يقرأ نص في جو نفسي، في جوه هو النفسي الشخصي، يختلف ربما عن فهم أي قارئ آخر. فلذلك المعنى دائما نسبي، بالذات في الترجمة. من أصعب شيء الآن في الزمن اللي احنا فيه ترجمة النص الشعري إلى لغة أخرى.
0: طبعا أنا سأعرج على موضوع الترجمة،
1: نعم،
0: ويعني هذه المشروع الرائد الذي يعني أنت اهتميت به واعتنيت بتفاصيله، ومثل ما قلت هو تحدي جديد، لأن فعلا كيف يمكن أن تترجم؟ تتحدث عن شعور الشاعر، الشاعر من اسمه هو يتكلم عن مشاعر، عن شعور، كيف يمكن أن أنا أفسرها وأترجمها بلغة أخرى بمفردات أخرى لربما تكون لها دلالات مختلفة وتصل إلى أشخاص في بيئات وثقافات مختلفة؟ هذه هو المفصل، هذه هو اللي بيفرق بين ترجمة كتاب أو إنتاج فلان عن فلان. ولكن لا أزال في وداع السيدة الخضراء، من هي السيدة الخضراء ولماذا اخترت الوداع؟
1: والله شوفي، يعني أنا كتبت هذه القصيدة، أول شيء أنا ربيت في بيت

0: أنا طفل وإلى الآن الصورة موجودة عندي. ربيت في بيت في نخلة عملاقة، يعني لما قلت
1: وسط البيت؟
0: نعم،
1: في وسط الحوش.
0: في وسط الحوش نخلة عملاقة، لما أقول لك عملاقة يعني ما تقدرين أنت تطالعين فوق إلا لازم تحنين راسك. وكانت هذه النخلة تلقي رطبها في فصل الصيف إلى الأرض بدون ما أحد يركب يروح يخرفها. فأنا حقيقة من
1: نخلة
0: يوم
1: الكريمة،
0: يعني من يوم أنا طفل وهذا الصورة موجودة في ذهني، صورة النخلة الكريمة، النخلة الأم، النخلة. فلذلك أنا أخذت النخلة رمز، رمز للإنسان البحريني، لأنه هو الإنسان البحريني مثل النخلة، إنسان كريم معطاء، نخلة على يال البحر، على يال البحر، عروقها في البحر تعطيك رطب مثل العسل. شايف شلون؟ فلذلك يعني النخلة ظلت في خيالي معنى، معنى العطاء، معنى الصمود، معنى كل شيء. فلذلك يعني لما شفنا أن كثير من المزارع تتلف ويعطش النخل أساس يتحول إلى مجمعات ويتحول إلى كذا، فشيء عزيز علينا. ففي وداع السيدة الخضراء هو في وداع الخضرة بشكل عام،
1: يعني والرمز كانت النخلة،
0: والرمز كانت النخلة، لأن إحنا نعيش الآن زمن الأسفلت، زمن الكونكريت، زمن يعني الأشياء الحجرية اللي ما فيها حياة،
1: ما فيها روح،
0: في زجاج وحجر، وين ما تلتفتين أنت تشوفين زجاج وحجر، وإذا بتشوفين نخلة تشوفينها من ليف ميت أو من كرتون. روحي المجمعات تشوفي النخلة اللي موجود فيه، دخل صناعي مو طبيعي. فهذا شيء مؤثر يعني بالنسبة للشاعر، هذه قضية يعني في مقتل، تصير في مقتل معناه، لأن النخلة عندها رمز. فلذلك في وداع السيدة الخضراء، عندما يغرقك المد ويمحو ذكرك الأسفلت، تبقين بجوف التربة السمراء عرقا واهنا ذكرى حياة. لملايين البواسق سيدات الشجر المعطي، وكنت امرأة البحر يذوب البحر وجدا، عندما يجثو كليما يغسل الأقدام حبا ثم يرحل. فإذا عاد شربت دمعه المالح، كنت خادم البيت ملاذ المتعب المضنى وأم الفقراء، حيثما امتدت على الأرض فلا ثابت أصلك فرعاء، رذاذ الغيم يقرئك سلام النهر والبحر وأجرام السماء. ما الذي يمكن للطفل الذي يغفو على حضني أقول، عندما يلمح ظلا لبقاياك بأطراف الحقول، ويغني بعض ما جنت به الدنيا وماتت من تباريح أساه الشعراء. ما الذي يمكن يا سيدتي الخضراء، والأرض التي كان لها عرس البذار قتلت أشواقها الحرة وقالت للرجال الجوف هاتوا كل ما تبقون، اسمنت وقار، اسمنت وقار.
1: تجربة قال المعنى. أنا حاضر اليوم بكل ما لدي. ها؟
0: طيب طيب.
1: ديوان قال المعنى مع ديوان عصافر المساء الآن أمامك، ثلاثة عقود خلنا نقول إذا مو أربعة ما بين هذه التجربة وتلك. شكل الديوان مختلف،

0: الستايل مختلف، لكن الفكرة موجودة. التقنية اختلفت، هذه في كاسيتات، أشرطة كاسيت، وهذا الديوان الأنيق الجميل. لكن للأسف لم أجد السي دي، يعني في شخص أحرجني، وأنا طبعا يعني ما أحب أن أنا يعني أنا كريمة في كل شيء، بخيلة في الشوكولا والكتب، لكن في شخص يعني طلب يسمع الديوان وللأسف لم يرجعه لي. قال المعنى هذه التجربة، حتى في إعلان العمل نفسه، مستوى الفعالية، كل هذا الاهتمام الذي تطور بتطور الحياة طبعا.
1: صحيح.
0: كيف كانت ردة الفعل إزاء هذا الديوان، وكيف استطعت أن تنقل هذه الكلمة إلى آفاق العالم؟
1: والله شوفي، لأن مثل ما قلتي إن في فرق في الزمن في الإنتاج،
0: نعم،
1: تطور الإنتاج، الأدوات كذلك،
0: نعم،
1: يعني عدة تقنيات نقدر نقول كانت موجودة حتى في الطباعة، مستوى الطباعة والألوان، فهي حقيقة كل واحد منهم تجربة، وتجربة حقيقة أعتز بها وأعتد بها، لأنها تعلمني في كل مرة شيء جديد في التعامل مع الجمهور، في التعامل مع الفنانين، في التعامل مع المنتجين. لأن أنت تطبع كتاب وتودي المطبعة وتطبع، هذه شيء
0: صح،
1: شيء بسيط، الآن الطابع يطبع الكتاب، لكن أن تتعامل مع ملحنين ورسامين وخطاطين ومن مصممين ومن دارسين لعمليات الإنتاج والتسويق
0: صحيح.
1: عملية أخرى
0: مختلفة
1: لكنها تعطيك تجربة،
0: لربما تكمل يعني وتجمل تجربة الشعر في حد ذاته.
1: صحيح صحيح. لا، وتعطي لك بعد كذلك يعني ترمومتر للجمهور.
0: صحيح.
1: أنت في جمهور يقدر يشتري هذا النتاج اللي أنت صرفت عليه، وربما أنت رحت تسلفت حتى تطبعه وتحمل ديون وكذا إلى آخره، فأنت بعد لازم تضع اعتبار حق القارئ، لأن مو كل قارئ مستعد يشتري بأي سعر.
0: صحيح.
1: لأن احنا في زمن بعد يعني مثل ما تقولين الأسعار، لأن أنت هذا الحين خلاص أصبح سلعة.
0: صحيح.
1: أصبح سلعة.
0: نعم.
1: وأن أنت لازم تنظر لها بمنطق السوق، ولأن اللي يوزعها يبي يأخذ جزء، اللي يبيعها يبي يأخذ جزء، فلذلك يعني تجارب، وهي تجارب أنا أحبها وأحب أغامر فيها.
0: تعرف أستاذ، أحس أن هذه النوع من التجارب مثل النساج، هو تكلف عناء نسج الخامة، خامة حلوة وراقية وجميلة، واستغرقت منه جهد وبحث ولربما تعب عشان يصفها خيط خيط. لكن شو اللي يخلي هالقطعة هذه تصير ماركة عالمية وتوصل لكل الناس، أو تبقى خامة في زاوية في بيت مهملة؟ ولا هذه العملية اللي ذكرتها، كل هؤلاء الأشخاص المتخصصين الإعلاميين اللي في متخصصين الماركتينج، تسويق، عملية الإنتاج، الطباعة، الكتابة، البحث عن المميز، طريقة تقديمها للمتلقي، كل هذه الجهود هي من يجعل تلك الخامة البسيطة، في ظاهرها طبعا هي بسيطة ولكن هي من نتاج روحها، هي من يوصلها للناس في كل مكان وتصير ترند وماركة عالمية.
1: لكن تدرين أن لكل زمان يعني ظروف إنتاج، يعني حين مثلا عصافير المسر، كل الملحنين اللي لحنوا لما قلت لهم كم التكلفة قالوا هاي هدية منك، هدية لك، ولا واحد منهم أخذ مقابل، بما في ذلك الرسام. الرسام المصري الله يرحمه،
0: جميل يعني الرسمة،
1: طبعا رسام عظيم، يعني قال هذه هدية مني لك، ما حد منهم كلفني سوى الطباعة والتنفيذ المرق. لكن في هذا الديوان كل ملحن صلخني الصلخ.
0: كل
1: واحد منهم صلخني الصلخ.

0: كل خط بثمنه.
1: ليش؟ لأن الزمن تقدم. يعني أنت في البداية في زمن غير، في الثمانين.
0: عشان كذي يسمونه زمن الطيبين. كانوا صدق طيبين ترى.
1: لا لا لا، لأن بعد ذلين طيبين. لكن الزمن الظروف تغيرت.
0: صحيح.
1: أصبح سلعة، وأن أنت لازم تدفع ثمنها يعني. في ذاك الوقت يعني أنا أتذكر أنين الصواري اللي رسم لي غلاف ديواني الأول، هو غلاف جميل الله يعطي الصحة والعافية الأستاذ عبد الله المحرقي. لما رسم الغلاف وقلت له أستاذ كم يكلف؟ في ذاك الوقت كان رسمة الغلاف تكلف 50 دينار. قال هذه هدية منه، هدية لك. الآن أصبحت لوحة فنية لها ثمن بعد.
0: طبعا
1: لاحظت شلون؟
0: صحيح.
1: لأن ظروف الزمن تغيرت، مقاييس الزمان تغيرت، فلذلك يختلف الوضع من تجربة لتجربة، لكن كل واحد منهم يضيف لك جديد.
0: صحيح.
1: ويضيف لك تجربة جديدة، وأكيد إذا الله أحيانا وعطانا فرصة نسوي ديوان ثاني أكيد بعد ظروف الإنتاج بتختلف بكل تأكيد.
0: لكل ديوان
1: أي.
0: يعني يقولون في علم التربية كل طفل يأتي بقصته.
1: طبعا
0: يعني للأمهات.
1: هذا صحيح.
0: وأعتقد أن الدواوين هي أطفال الشعراء.
1: أوف إنهم أطفال.
0: فكل ديوان له قصته.
1: له قصة طبعا.
0: أنا يعني بعد إذنك أستأذنك في اختيار موال من المواويل في هذا الديوان، وحبيت العنوان حصة الروح. حصة طبعا من الأسماء البحرينية الشهيرة، وهذه يعني نداء لكل حصة وكل موزة وكل شيخة وكل قماشة. ترى هذه أسامي من صميم ذاكرة صناعة اللؤلؤ في البحرين. اعتزي باسمك لأن اسمك يعني لولو، واللولو البحريني ترى من أنفس المجوهرات. فما عليك من حصة اللي يقولوا لها حصة العربي وحصة الموسيقى، لا لا لا، أنت حصة، أنت يعني قماشة، أنت لولوة. وحصة اليوم مو بس حصة لولو، حصة الروح.
1: وعلى فكرة كلمة اسم موزة المتداول هو نوع من اللولو
0: بعد. بالضبط. فلا يقصون عليك يقولوا لك ان انت بنانة، لا لا لا، قولي لهم انا من انفس المجوهرات.
1: يا حصة الروح من روح اداريها، واحمل لظى جمرها بكفي وداريها، واعرف شقى ما تبي واحلام داريها، خليك معي بالامل يمكن يزهر ورد، الحق اسافر مع نجم الثريا ورد، واشوف لي غيمة تمطر وتكفي ورد، لصعود اعلى نجم بسرع مداريها.
0: صح لسانك.
1: طبعا حصة اسم الوالدة.
0: أدري. بس هو رسالة لكل حصة، لأن
1: طبعاً
0: يعني خضنا في هذا الحديث طبعا مو بالريكورد، أن للأسف أن البنات مو فاهمين يعني اللي اسمها موزة مستحية من اسمها. لا حبيبتي أنت مو شيء بسيط، ترى هذه من أندر أنواع اللؤلؤ موزة،
1: نادر اللي ما يحصلونه بسهولة يعني.
0: إيه، ولها صفات معينة يعني لونها وشكلها الموزة،
1: وهي على شكل الموزة
0: يعني من النادرة ذي. فأقول لك يعني للأسف إحنا حتى هذه الموروث مو فاهمينه، حتى شيخة مثلا مو فاهمينه، بعد اسم من أسامي
1: حتى اسم بنة،
0: حتى بنة نعم،
1: يعني اسم بنة هاي شيء خطير، اسم من أبدع ما يمكن.
0: كان عندنا واحدة في المدرسة اسمها هميان.
1: هميان.
0: وكانوا يعني يسخرون من الاسم، تعرف تنمر المدارس. هميان اسم يعني هي كيس المجوهرات، مو مجوهرة بعد واحدة ولا ثنتين، هي الكيس الذي يحمل المجوهرات. احنا للأسف ما عندنا ذي الثقافة، وما عندنا ان الأم والأبو يشرحون حق البنات أساميهم. العموم بعد هذا الموال الجميل، المواويل لها يعني مساحة خاصة من تاريخك، وانت بدأت مع المواويل. شنو الموال اللي ليه اليوم إذا يطري عليك يأثر فيك وكأنك تسمعه لأول مرة؟
1: والله شوفي المواويل يعني هي جزء من ذاكرتي الطفولية، يعني لأن أنا نشأت ويا الموال.

0: الوالدة الله يرحمها كانت تحفظ كم هائل من المواويل، لدرجة أنا اعتقد قلت لها يكون هاي تكتب موال وإحنا ما ندري. فيعني كانت تحفظ، خالي كان حفاظ من الدرجة الأولى، فلما يقعدون مع بعض إيش أقول لك يصير ندوة مواويل، فأنا كنت مستمع لهذا المواويل.
1: أعتقد أن المواويل عندها للبحرين، لما الواحد يعني يكون في مجلس، يمكن هذه أنا بعد شفتها من يدتي الله يرحمها لك طولة العمر
0: الله يرحمها،
1: لما يكثر الحديث والجدال في أمر معين وهناك من يحفظ هذه المواويل الموجود في هذا المجلس، يختم الحديث والنقاش بموال يختصر كل الكلام.
0: صحيح.
1: فأعتقد أن هذه المواويل هي اختزال لتجربة الإنسان البحريني في كل مجالاتها. اللي يقرأ المواويل ويتابعها سواء الموروث أو الذي تم تأليفه هو انعكاس واختزال لتجربة كاملة في مجال معين، في مهنة معينة، في موقف إنساني معين، في تجربة إنسانية معينة. هو باختصار كأن دليل الحياة البحرينية.
0: هو بعد من الناحية الفنية أن الموال يشبه الطلقة، طلقة النارية. ليش؟ أول شيء محدود الطول 7 أشطر، بعدين مكثف المعنى، المعنى فيه مكثف، وأنت تنتظر متى هذه الطلقة. في نفس الوقت إلى لغة غير لغة الشعر النبطي،
1: نعم،
0: وغير لغة الزجل، إلى لغة خاصة مفرداته معروفة ومتعارفة وجوه وزنه ما يتغير، وزنه وزن معروف.
1: عشان نقرب الصورة، ترى الموال هو تويتر ملون. لأن مثل ما قلت الوصف أن حروفه معدودة مثل التويتر الحين الرسالة. نعم. التويت له قواعد،
0: تغريدة،
1: التغريدة أنت ملزم أن تكون بعدد معين وتحاول تركز الفكرة باستخدام أقل عدد من المفردات، ويجب أن تبدع في صياغة الكلام.
0: صحيح.
1: هو نفس الموال.
0: نعم.
1: مع الفارق في الزمن.
0: صحيح.
1: احنا طبعا يعني الساعة والنصف لا تكفي الحديث عن إنتاجك، عن إبداعك، عن إنجازك، ولكن أحب أن أختم بسؤال عن علي. لك من اسمك نصيب؟ عادة على فكرة أنا أسأل ضيوفي أول حلقة عن الاسم، ولكن أنا بما أني في حضرة شاعر فقررت أن أقلب الموازين اليوم وأجل هذا السؤال. علي، إلى أي درجة ترى أنا لك من اسمك نصيب؟
0: لا شوفي، أنا كان اسم المفروض يكون اسمي سعود.
1: أعرف، أعرف القصة. ولكن أنت الآن علي.
0: أي نعم. والله ايش اقول لك، هو الاسماء احنا ما نختارها، المشكله يعني يتم اختيارها لنا، لكن انا احب اسمي. احب اسمي واحس انه يعني متالف ويا صديقي.
1: صديقي. وماذا يخبئ لنا علي من ابداع جديد؟
0: والله عندي مجموعه شعريه جديده.
1: نعم.
0: انا طبعا اصدرت مجموعه، انا جايب لك هديه، مجموعه ديوان ما عندك اياها.

0: بعد حفلة الدواوين على الطاولة. ها،
1: عندي تهويدة لنجمة البحر.
0: الله،
1: تهويدة لنجمة البحر، هذا آخر ديوان أنا صدرته قبل يعني، وهذه تهويدة لنجمة البحر.
0: إن شاء الله يكون يعني موضوع لقائنا المقبل بعد أن أقرأ الديوان.
1: إن شاء الله. وأحضر لي ديوان جديد كذلك إن شاء الله قريبا بالفصحى كذلك راح يكون، وعندي ديوان بالعامية كذلك على في التحضير.
0: الله يمتعك بالصحة والعافية
1: إن شاء الله دائما،
0: ويبقي شيطان شعرك نشط وجميل ومختلف، ويأخذنا معك إلى آفاق شعر جميلة. شكرا لكل ما تقدمه للثقافة الشعبية البحرينية، لتوثيقها، لتأصيلها، لتحويلها إلى ونقلها إلى مستوى أكاديمي وراقي ويعني مختلف. شكرا لأنك تحمل اسم البحرين في كل مرة تحمل ديوانك بلغة مختلفة وتصل إلى عالم آخر، كل مرة أنت تحملنا معك في هذه التجارب. أتمنى لك كل التوفيق، كل الحب، وتبقى دائما أبدا علي عبد الله خليفة، مكتفيا عن أي صفة أخرى.
1: شكرا، شكرا جزيلا، ممتن جدا لهذا اللقاء الجميل حقيقة والموحي واللي فيه العديد من الأشجار. شكرا،
0: شكرا لكم مستمعينا، ونلقاكم إن شاء الله في سهرة مقبلة وما خفي أجمل.

0: ضيوفنا أقمارنا تنور سهرات إذاعتنا. معاكم نبحث في جوانب الشخصية، آراء وأفكار وإنجازات في سهرة ما خفي أجمل.
1: ما خفي أجمل
0: مع شيخ الشعلان والمخرجة زينب القحطاني.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزيرة الصحة تفتتح مشروع توسعة غرفة الإنعاش بوحدة الحوادث والطوارئ في مجمع سلمان الطبي، وتؤكد أن افتتاح المشروع يعكس الحرص المتواصل على تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في وحدات الحوادث والطوارئ. وزارة الخارجية تطلق حملتها التوعوية السنوية أمنكم الله، وذلك انطلاقا من حرصها على تعزيز الوعي لدى المواطنين الكرام بالخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة وبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج، بما يسهم في ضمان حصولهم على الدعم والمساندة عند الحاجة. وزارة التربية والتعليم تطور خدمة تصديق ومعادلة شهادات خريجي المدارس الخاصة كخدمة رقمية تهدف إلى استكمال جميع إجراءات التصديق والمعادلة بشكل إلكتروني من خلال نظام المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للوزارة. مملكة البحرين تشارك العالم الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي من خلال شواهد ملهمة تؤكد الدعم المستمر للمرأة في شتى المجالات وخصوصا في المجال الدبلوماسي. وفي الشأن العربي والدولي، مجلس الوزراء السعودي يجدد التأكيد على المواقف الثابتة والراسخة للسعودية في دعم

0: الجهود المبذولة لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي ويبحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين. رئيس الوزراء القطري يؤكد أن إنشاء خط اتصال مباشر بين واشنطن وطهران ضروري لمنع الجهات غير المنضبطة من عرقلة عادة فتح المضيق، كما أوضح أن خط الاتصال الذي اتفق عليه الجانبان خلال محادثاتهما في سويسرا ضروري لمواجهة المعلومات المضللة وضمان التنسيق. زعيم كوريا الشمالي يعلن أن بلاده تعمل على تزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية، وذلك خلال مراسم تدشين سفينة حربية جديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: مستمعين، بالتزامن مع قرب الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من يونيو من كل عام، نسلط الضوء على جهود وزارة الداخلية في حماية المجتمع من هذه الآفة، حيث تواصل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات جهودها في التصدي لجرائم التهريب والترويج، إلى جانب تنفيذ البرامج التوعوية والوقائية بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. وفي هذا الشأن نستضيف الملازم أول في خليل الشنو، رئيس فرع التوعية بشعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية،
2: للحديث عن يعني اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتي يصادف يوم 26 من يونيو، يوم بعد غد إن شاء الله. بودنا أن يعني نلقي الضوء على جهود إدارة مكافحة المخدرات في التصدي لهذه الآفة، وما هي أبرز النتائج التي تحققت في مجال المكافحة والوقاية. نعم،
3: طبعا الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية متمثلة بإدارة مكافحة المخدرات تواصل جهودها على مدار الساعة في مواجهة هاي الآفة. ولأعطي مستمعين الكرام صورة عن حجم العمل، خلال العام الماضي 2025 تم ضبط ما يزيد على 2000 قضية مخدرات غالبيتها داخل المملكة، إلى جانب ضبط كميات في المنفذ البري بجسر الملك فهد وفي مطار البحرين الدولي، وعدد من القضايا في المنفذ البحري. تنوعت هاي القضايا بين التهريب والترويج والتعاطي، حيث شكلت قضايا التعاطي النسبة الأكبر منها. أما في الربع الأول من العام الحالي 2026 فقد تم ضبط ما يقارب 475 قضية، وهاي المؤشرات تدل على يقظة رجال الأمن واستمرار الجهد دون توقف. ومن أبرز الملاحظات هذا العام أن بعض المواد المخدرة شهدت تراجعاً واضحاً، مثل الحشيش اللي كانت تتصدر القائمة العام الماضي، بينما برزت المارجوانا كأكثر مادة يتم ضبطها هذا العام، إلى جانب ظهور أنماط جديدة من المخدرات المصنعة والسائلة، وهو تطور نراقبه بحذر شديد تحت أعين الأجهزة الأمنية.

0: الإلكترونية لحماية المجتمع من هذه المواد، كما تم ضبط آلاف من الأقراص المؤثرات والعقلية أبرزها عقار المعروف تجارياً اللاريكا.
1: نعم، الملازم أول في، يعني جهودكم جبارة في التصدي لهذه الآفة اللي يعني بالفعل هي سبب مدمر للمجتمعات. تشهد أساليب ترويج وتهريب المخدرات تطور مستمر مثل ما ذكرتي، لا سيما عبر الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. كيف تتعامل الإدارة مع هذه التحديات المستجدة، وما مدى أهمية التعاون المجتمعي في هذا الجانب؟
0: سؤال غاية الأهمية. اليوم تغير شكل الجريمة، ومروجين المخدرات ما قاموا يوقفون في الشارع ويبيعون، بل انتقلوا إلى الفضاء الإلكتروني، يستهدفون أبنائنا والمجتمع ككل عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي. وفي المقابل فإن إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع هاي التحديات باحترافية عالية، حيث يتم ضبط المروجين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما يتم التنسيق المستمر مع جهات إنفاذ القانون خارج المملكة لملاحقة الأطراف المقيمة في الخارج. ومن هنا أود أن أوجه رسالة مباشرة لكل مواطن ومقيم على أرض هذه المملكة الغالية، إذا وصلتك رسالة مشبوهة أو حساب مجهول يعرض عليك المواد المخدرة لا تتجاوب معه، احضر الحساب فورا وبادر بالاتصال على الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات 996. الإبلاغ ليس وشاية، بل هو حماية لك ولأسرتك ولمجتمعك، وسوف تكون مكالمتك بكل سرية تامة.
2: نعم، بكل تأكيد ملازم أول في الشنو، طبعا مثل ما تفضلتي بأن يعني تطور أساليب الترويج وتهريب المخدرات يعني وصلت لمرحلة متقدمة، وبلا شك بأن من الفئات المستهدفة للأسف يعني لنشر هذه الآفة فئة الشباب. بودنا نتعرف على إسهام الحملات التوعوية اللي تنفذها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في تعزيز الوقاية من آفة المخدرات لدى فئة الشباب.
0: التوعية بالنسبة لنا في شعبة الإعلام الجنائي مو عمل ثانوي، بل هو ركن أساسي في محاربة هاي الآفة الخطيرة، ونحن نؤمن بأن الوقاية خير من العلاج، ولهذا نعمل على تنفيذ برامج توعوية متنوعة في ربوع المملكة، في المدارس، الجامعات، أماكن العمل والأندية الرياضية، وطبعا ما ننسى دور العباد وكل بيئة يتواجد فيها أبناء المجتمع. نحرص على تقديم رسائلنا التوعوية بلغات متعددة منها العربية والإنجليزية والأردية، حيث تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المقيمين على أرض المملكة. ولنتحدث شوي بلغة الأرقام، خلال العام الماضي 2025 نفذنا أكثر من 300 محاضرة وحملة ومعرض توعوي استفاد منها ما يزيد على 30,000 شخص. أما خلال الأشهر الستة الأولى من هاي العام فقد بلغ عدد محاضراتنا أكثر من 90 محاضرة استفاد منها ما يزيد على 22,000 مستفيد. وما ننسى أن هناك تعاون متواصل مع وزارة التربية والتعليم على مدار العام الدراسي، إيمانا منا بأن المدرسة هي خط الدفاعي الثاني بعد الأسرة.
1: بالفعل الملازم أول، يعني المدرسة لها دور كبير في الحفاظ على القيم التربوية، وأكيد تبعد كل الشباب والبنات في المدارس عن آفة المخدرات. الملازم أول في، ما هي الرسالة اللي تودون توجهونها لأفراد المجتمع للمشاركة في مكافحة المخدرات؟
0: رسالتي اليوم مو بس لأولياء الأمور فقط، بل لكل مواطن ومقيم على أرض هذه المملكة الغالية. احذروا المخدرات، هي مو مجرد مادة، بل حرب على مجتمعنا وعلى شبابنا وعلى مستقبلنا. مخدرات اليوم مو مثل مخدرات الأمس، هي مخدرات مصنعة فيها نسب عالية من المواد الكيميائية الضارة والسامة، واللي تؤدي بحياة الشباب من الجرعة الأولى. إن مملكة البحرين بحاجة ماسة لكل جهد صادق، فكن مساهماً

0: في بناء الوطن لا في تدميره. ولأبنائنا الشباب أوجه نصيحة لهم، احسنوا اختيار أصدقائكم، فالصاحب صاحب إلى الخير أو الشر. انشغلوا بهواياتكم المفيدة، وخصوصا نحن في عطلة الصيف، وما ننسى ولي الأمر بمراقبة أبنائهم بالطريقة الغير مباشرة. وفي الختام، مكافحة المخدرات ليست مسؤولية إدارة معينة، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تبدأ من الأسرة، ويبقى الإعلام دورا كبيرا في إيصال هذه الرسالة. ونحن في وزارة الداخلية موضون في هذا الدرب لحماية هذا الوطن الغالي وأبنائه.
1: من أخبار الديرة.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح

0: هذه ورقة لك. يا من حياته هم وغم،
1: يا من حياته حزن وأسى،
0: فهذا مريض
1: وذاك ضريح والآخر جريح.
0: فكم من ورقة طويت من صفحات عمرك. أصل

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

ترنيمة الحب والإخلاص والانتماء، يا كيف توفي ثرى البحرين وامجادها، قطعة من الأرض تتربع بهام السماء، تضيق عين المدايح في مدى بعادها.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: هل نستطيع السيطرة على المواقف الحياتية اللي نمر فيها؟ هذه مجموعة من النصائح النفسية اللي تستحق التجربة فعلاً. عندما يصرخ شخص ما في وجهك، احتفظ بهدوءك. هذا الشيء راح يزيد من غضبه في البداية، لكنه سيشعر بالخجل فيما بعد، ثم سيشعر بالأذى أكثر مما تشعر فيه أنت. خاطب الناس اللي تقابلهم لأول مرة بأسمائهم، هذه الأمر يجعلهم يشعرون بالثقة والود والامتنان تجاهك. إذا وجدت صعوبة في تعلم أي أمر معين في حياتك، قم بتعليم شخص آخر هذا الأمر. هذا الشيء راح يجعلك أكثر انتباهاً وبيساعدك على تعلم هذه الأمر. نصيحة جميلة يمكن للمؤسسات اللي عندها قسم لخدمة العملاء. إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، ضع مرآة خلفك بحيث أن الشخص أو العميل يشوف فيها نفسه. راح تندهش من تأثير ذلك على العملاء الغاضبين اللي تواجدون في هذا المكان. إذا كنت في نقاش ساخن، تجنب استخدام كلمة أنت، لأنها كلمة اتهامية وما راح تساعد أبداً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشخص اللي تتناقش معه. إذا كنت تتوقع هجوم من شخص معين في أحد الاجتماعات، اجلس بجواره مباشرة. هذا الشيء راح يقلل من حدة هجومه عليك أثناء النقاش. إذا حاول تجرب هذه النصائح النفسية في حياتك وشوف مدى تأثيرها على حياتك، ودائما استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد. هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
0: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
2: ولتقدمها ستواصل.

الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد

إذاعة البحرين، صوت البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تفنن في

إذاعة البحرين، صوت البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. نوادر اللغويين.
1: صنع رجل لأعرابي ثريدة ثم قال له:
2: تفضل، صنعت لك ثريدة لذيذة، لا تسقعها ولا تشرمها ولا تقعرها.
3: فمن أين أكلها؟ لا أبا لك، من أين؟
2: من جوانبها، من جوانبها.
3: جوانبها.
1: أما قوله لا تسقعها أي لا تأكل من أعلاها، وأما قوله لا تشرمها أي لا تخرقها، أما قوله لا تقعرها أي لا تأكل من أسفلها.
0: لطائف الأخبار.
1: يقول ابن جني، وهو من كبار علماء اللغة العربية في إحدى نوادره:
4: حضرني قديماً بالموصل عربي يقال له محمد بن العساف، وقلما رأيت بدوياً أفصح منه، فقلت له يوماً شغفاً بفصاحته: أتقول يا ابن العساف أكرم أخوك أباك؟
5: كذلك أقول، أكرم أخوك أباك.
4: أتقول أكرم أخوك أبوك؟
5: لا، لا أقول أبوك أبدا.
4: حسنا، أفتقول أكرمني أبوك؟ أخبرني.

0: أجل أجل كذاك أقول.
1: حسنا، ألست تزعم أنك لا تقول أبوك أبدا؟
0: أوه ما هذا، قد اختلفت جهة الكلام.
2: لطائف الأخبار.
3: كان الخليفة سليمان بن عبد الملك في مجلسه إذ قام إليه رجل وقال:
4: يا أمير المؤمنين، إن أبينا هلك وترك مال كثير، فوثب أخانا على مال أبانا فأخذ.
5: فلا رحم الله أباك، ولا شدت عظام أخيك، ولا بارك الله لك فيما ورثت.
4: ماذا؟
5: أخرجوا هذا اللحان عني.
1: قم قم، فقد آذيت أمير المؤمنين.
6: حتى هذا أيضا يلحن في كلامه.
5: وهذا اسحبوه برجله.
2: لطائف الأخبار.
3: يروى أن أبا الأسود الدؤلي لقي ابن صديق له فقال:
7: ها ما فعل أبوك؟
8: أخذته الحمى ففضخته فضخة، وطبخته طبخة، وردخته ردخة، فتركته فرخة.
7: فما فعلت امرأته التي كانت تزاره وتماره وتشاره وتضرها؟
8: طلقها، نعم طلقها وتزوج غيرها، فحظيت عنده ورضيت وبضيت. نعم.
7: وما معنى بضيت؟
8: بضيت بضيت حرف من اللغة لم تدري من أي بيض خرج، ولا في أي عش درج. نعم.
7: يا ابن أخي، لا خير لك فيما لم أدري.
2: لطائف الأخبار.
3: ومن طرائف النحويين أيضا أن نحويا ذهب ليعزي رجلا في موت والده.
9: يا بني، إن أباك كان رجلا من أصحاب الكبائر، ولقد أسرف على نفسه كثيرا، فاستغفر له وادع له.
10: وما الكبائر التي كان أبي يرتكبها؟
9: إن أباك كان ينصب المجرورة ويجر المنصوب، ولا يعطي كل كلمة حقها من الإعراب، ولا يؤمن بقواعد النحو.
10: يا هذا، انصرف عن وجهي، وإلا فتحت لك فتحة في رأسك، وكسرت رجليك، وضممت يديك إلى ساقيك، حتى أجعل منك جثة ساكنة، وخبرا مرفوعا في المدينة، وبناء تحت الأرض، لن تسمع عن الإعراب بعده شيء. أغرب عن وجهي، اذهب يا هذا.
2: لطائف الأخبار.
3: روي أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة دخل يوما على الخليفة هارون الرشيد وكان عنده الكسائي يمازحه.
11: السلام على الخليفة أمير المؤمنين.
12: وعليك السلام يا أبا يوسف، اقترب اقترب.
11: يا مولاي، أرى أن هذا الكوفي الكسائي قد استفرغك وغلب عليك.
12: يا أبا يوسف، إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي.
0: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟
11: نحو أم فقه؟

0: لا بل فقه.
1: تلقي على أبي يوسف فقها؟ نعم نعم.
0: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار، أي فتح أن، ها؟ ما تقول؟
1: إذا دخلت طلقت.
0: أخطأت يا أبا يوسف، أخطأت.
1: وكيف الصواب يا كسائي؟
0: يا أمير المؤمنين، إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق، وإن قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق.
2: فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي.
3: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة حسن السعاتي، علي القطان، سالم العثمان، طارق محمود، علي الطريف. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما التقوى؟ فقال: أجتزت أرضا فيها شوك؟ فقال: نعم. فقال: فكيف تصنع إذا كنت فيها؟ قال: كنت أتوقى الشوك، أي أحذره. قال: فكذلك توقى أنت الخطايا.
1: ما خط القلم.
2: ما يبدو قمة السخف في جيل ما يتحول غالبا إلى قمة الحكمة في الجيل الذي يليه. جون ستيوارت ميل. قيل والله أعلم إن هشام بن عبد الملك كان يوصف بالبخل، ودخل يوما بستانا له فيه أشجار الفاكهة، وكان معه أصحابه، فجعلوا يأكلون من شجره ويدعون بالبركة. فقال هشام: كيف يبارك الله فيه وأنتم تأكلون منه؟ يا غلام اقلع هذا.

0: هذه الأشجار واغرس مكانها أشجار الزيتون.
1: ما خط القلم.
0: قال الأصمعي: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل في مجلس واحد فحدثه بحديث لا أصل له، فإن رأيته أصغى إليه وقبله فاعلم أنه أحمق، وإن أنكره فهو عاقل. قيل في منثور الحكم: من لم يتعرض للنوائب تعرضت له. وقال بعض السلف: من عمل للآخرة أحرزها وأحرز معها الدنيا، ومن آثر الدنيا حرمها وحرم معها الآخرة. قال الحسن البصري: نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلك. قال دعبل الخزاعي: لئن كنت لا تولي يدا دون إمرة فلست بمول نائلا آخر الدهر، فأي إناء لم يفض عند ملئه، وأي بخيل لم ينل ساعة الوفر. وليس الفتى المعطي على اليسر وحده، ولكنه المعطي على العسر واليسر.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين. يا أرضاً كتب على جبينها وطن المفاخر،
0: نتغنى في حبها وبرقيها دوماً نفاخر.
1: وطن المفاخر.
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا أسرة البرنامج تحييكم وتدعوكم معها لجولة معرفية في صفحات الكشف الإنساني التي أضاءت الطريق.
1: أملين أن تكون مساهماتكم معنا دافعاً لمزيد من البحث والرؤية العلمية المنشودة، فأهلاً بجميع مساهماتكم.

0: أصدقائي، صادف 22 من ديسمبر 1988 الذكرى 50 لإحدى أبرز الاكتشافات العلمية في هذا القرن. ففي مثل هذا اليوم اكتشفت قبالة الساحل الشرقي من رأس رجاء الصالح أسماك الكولاكينث، المسمى أيضاً ذوات القوائم الأربع القديمة، التي ساد الاعتقاد أنها انقرضت قبل 70 مليون سنة.
1: والمعروف اليوم أن هذه الأسماك تتميز بزعانف تتحرك على نحو نصف دائري ولها ما يشبه القوائم.
0: ويعتقد أن هذه الفئة من الأسماك تتصل بحلقة مفقودة من السلم ما بين الأسماك والحيوانات البرمائية.
1: وعبر هذه الصفحات من موسوعتنا نقدم القصة المدهشة لهذه المتحجرات الحية.
0: بدأت القصة حين كان هندريك جوسن، وهو قبطان سفينة لصيد الأسماك في المياه العميقة، كان عائداً من جولة صيد عادية قبالة الشاطئ جنوب غرب إيست لندن في مقاطعة الكيب بجنوب أفريقيا.
1: فجأة راوده شعور أقنعه بأن ييمم شطر مصب نهر شالومنا،
0: وهناك طرح شبكة الصيد على مسافة 5 كيلومترات من الشاطئ إلى عمق 72 متراً قرب حيد صخري مغمور بالمياه.

وما أن سحبت الشبكة وأفرغ الصيد حتى اندلقت سمكة بلغ طولها مترا ونصف متر تكسوها طبقة حرشفية سميكة. ولقد أمضى غوسن معظم عمره يجوب البحار، لكنه لم ير يوما مشهدا كهذا.

0: أصدقائنا، لقد أدرك القبطان جوسن على الفور أن هذا النموذج من الأسماك قد يكون ذا قيمة علمية فريدة، خصوصاً بالنسبة إلى صديقته مارغوري كورتني لاتيمر القيمة على متحف إيست لندن الحديث العهد. وكثيراً ما كانت مارغوري تزور أرصفة السفن وتبدي اهتماماً فائقاً بأجناس غير مألوفة من أسماك يلتقطها ربابنة سفن الصيد.
1: قبل 3 أيام من عيد الميلاد في عام 1938 كانت مارغوري مستغرقة في العمل على متحجرة معروضة في المتحف، فتلقت مكالمة هاتفية أنبأتها أن سفينة جوسن عادت بصيد ثمين،
0: وللحال ركبت سيارة أجرة نقلتها بسرعة إلى رصيف الميناء، حيث طلعتها سمكة مدرعة ذات لون أزرق مخضر.
1: تقدم أحد الصيادين وأشار إلى أن زعانف السمكة تشبه القوائم، وأنها كانت زرقاء زاهية عندما سحبت من المياه، وأنها حاولت قضم أصابع القبطان بأسنانها الشبيهة بالأنياب،
0: ووصفها بأنها سحلية بحرية ضخمة. فجال في فكر مارغوري أنها قد تكون نوعا من الأسماك الرئوية، لكنها عادت وجزمت أنها نوع غير عادي يستحق الاهتمام.

0: أصدقائنا فور الوصول إلى المتحف وضعت مارجوري رسماً تقريبياً للسمكة وأخذت قياساتها، ثم أرسلت الجيفة الحادة الرائحة إلى مصبر المتحف الذي حنطها وثبتها على سناد. بعد ذلك وجهت رسالة إلى الرجل الأوحد الذي تعرف أنه يستطيع كشف هوية هذا النوع من الأسماك.
1: كان جيمس ليونارد بيرليري سميث أستاذاً لمادة الكيمياء بجامعة رودس في غراهامستون بجنوب أفريقيا، ولقد تعلق منذ نعومة أظفاره بهواية صيد الأسماك، وبناء على إرشادات من طبيبه كان يقضي معظم وقته في الهواء الطلق يحلل كل سمكة يلتقطها، حتى غدا في تلك الآونة واحداً من أهم علماء الأسماك في جنوب أفريقيا.
0: تسلم سميث رسالة مارجوري لاتيمر مرفقة برسم تقريبي يوم 3 يناير في منزله الريفي على شاطئ لاغون بكينسينا، وحين تفحص الرسم قال: شعرت كأن قنبلة انفجرت في دماغي. وقد ذكر لاحقا في كتابه قصة الكولا كينث وأضاف: لقد كان ما خطر لي محالا منافيا للطبيعة والعقل، حتى أن حسي السليم راح يؤنبني ويزدري بلاهتي.
1: كتب سميث: عذبتني الشكوك وكوتني الهواجس ورحت أتساءل ماذا أنتفع إذا اندفعت وراء ظني وجعلت من نفسي أضحوكة بين العلماء.

0: 50 مليون سنة، أمر لا يصدق أن تبقى أسماك الكولاكينث حية كل هذا الوقت ولا يدري الإنسان المعاصر بوجودها.
1: عندما اكتشفت سمكة الكولاكينث الأولى كان ظن سميث أنها انقرضت قبل 50 مليون سنة، أما اليوم فيقدر العلماء أنها انقرضت قبل 70 مليون سنة.
0: والسؤال، ماذا فعل الجميع لاكتشاف حقيقة هذه السمكة؟

0: أعزائنا، بعد مضي 7 أسابيع توجه سميث وزوجته مارغريت إلى إيست لندن مباشرة إلى المتحف، فقيل لهما الآنسة لاتيمر في الخارج. ويتذكر سميث قائلا: أرشدنا الناظر إلى غرفة داخلية حيث وضعت الكولا كينث. يا إلهي، لقد شعرت للوهلة الأولى كأن صاعقة أصابتني، وحين أفقت من ذهولي رأيت الحقيقة ماثلة أمامي بكل تفاصيلها، حرشفة فحرشفة، وعظمة فعظمة، وزعنفة فزعنفة. إنها الكولا كينث بلا ريب.
1: وعاد الزوجان ومعهما المتحجرة الحية إلى منزلهما، حيث أكب سميث على العمل، وراح يستيقظ في 3 من كل صباح ليشرح كل حرشفة وعظمة وزعنفة ويحللها بدقة متناهية. وأخيرا أتم دراسته للسمكة في العام 1939 وأعادها إلى المتحف.
0: غير أنه لم يكتفي بما اكتشفه، فراح يدق أبواب المسؤولين محاولا إقناعهم بتمويل رحلة للبحث عن أقرباء ذوات القوائم الأربع، ذلك لأن وجود هؤلاء الأقرباء أمر لا يقبل الجدل. لكنه عام 1939 ومن يهتم بسمكة والقنابل تنهمر فوق الرؤوس. إلى هنا سنكتفي بعرض جزء من قصة هذه السمكة، لنكمل العرض في الغد، فإلى اللقاء.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

أحب البر والمزيون، وأحب البدو والأوطان، وأحب

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: مرة أخرى يا عزيزي المستمع مع الأحداث المذهلة التي بدأت يوم 12 من أبريل سنة 1604 ميلادية لنصل بها اليوم إلى نهايتها.
1: رأينا كيف آل عرش قياصرة روسيا إلى بوريس جودونوف بعد أن مات ولي العهد الصغير، وكيف بعد أن مرت 20 سنة على موت ذلك الطفل يظهر في بولونيا فتى في 25 ويزعم لأمير بولوني اشتهر بكراهيته الشديدة لقيصر روسيا يزعم له أنه هو ديمتري الوريث الشرعي لتاج آل رومانوف، إنه هو الطفل الذي زعم منذ 20 عاما أنه مات في حديقة القصر.
2: إني مقتنع تماما بأنك أنت ديمتري إيفان فاسيليفيتش، ابن إيفان الرهيب وصاحب الحق الوحيد في تاج أسرتك الإمبراطورية آل رومانوف.
3: أشكرك يا أمير جان.
2: من حقك إذن يا صاحب الجلالة أن تحصل من ملك بولونيا على مرتب سنوي وقصر مناسب حتى يتسنى لنا تكوين جيش مناسب لطرد بوريس جودونوف عن عرش روسيا.
4: يا صاحب السمو، أنا ترى أنه من الصعوبة بمكان تكوين جيش ونحن في أرض بولونيا؟ إن هذا قد يضع ملك بولونيا في حرج شديد.
2: ماذا تقترح إذن يا دكتور سيمون؟
4: أقترح أولا أن نسعى لدى ملك بولونيا كي نحصل على اعترافه بصاحب الجلالة القيصر ديمتري، وبعدها أعتقد أن بقية ملوك أوروبا لن يتوانوا عن تأييد حقه في عرش آبائه وأجداده.
2: هذا معقول، معقول جدا. والآن أين تنوي أن تقيم يا صاحب الجلالة؟ إنه لا يشرفني حقا أن يحظى قصري المتواضع بإقامة جلالتكم في الوقت الحاضر.
3: حسن، وإني أشكرك على هذا يا أمير جان فينسكي، وأعدك إذا استرددت عرش آبائي وأجدادي أن أجعلك مستشاري الأول في كل الشؤون السياسية
2: والمالية يا صاحب الجلالة.
3: والمالية يا أمير جان فينسكي.
1: ما هذه الأحداث العجيبة التي تفوق كل شطحات الخيال؟ أيمكن أن يكون هذا الفتى أفاقاً مغامراً وأداة في يد اليهودي سيمون للوصول إلى تاج أكبر دولة في ذلك الوقت؟ أم أنه حقاً هو الوريث الشرعي لتاج آل رومانوف الذي أقصاه عنه بوريس جودونوف في نسج قصة أشبه بقصص ألف ليلة وليلة؟
0: وهل حقاً يسهل على ديمتري وسيمون إيقاع رجل ذكي مثل الأمير جان فينسكي في أحابيل

0: خدعة كهذه؟ أم أن الرجل مقتنع حقا بصدق الحكاية بكل تفاصيلها؟
1: لن نصل إلى حقيقة الأمر إلا بسؤال الأمير جون نفسه.
2: اسمعي يا سيدتي، المسألة بكل بساطة أنني رجل واسع الآمال شديد الطموح، ولا يهمني إن كان هذا الفتى هو ديمتري الحقيقي أم أنه مدع ومزور.
1: وما هي أمالك وكيف تتصور تحقيقها من ذلك الطريق؟
2: إنني أولا من أم روسية، فكيف لا أطمع في أن أحكم روسيا من خلف ديمتري إذا حصل على التاج؟ ثانيا، إن لابنة وهي مارينا الجميلة، فهل أجد لها زوجا خيرا من ديمتري إيفان فازيليفيتش قيصر روسيا؟
1: تعني إذا تزوجها ديمتري؟
2: سيتزوجها وستصير قيصرة روسيا.
0: وما يدريك يا سيدي أنه يرضى أن يتزوجها؟
2: إنك إذن لم تر ابنتي مارينا. لا أحد يقوى على مقاومة سحرها وإغرائها ودلالها وجمالها. لقد تقدم لها أمراء وملوك، ولكنها لا أدري لماذا كانت ترى دائما في الحلم أنها، ومع ذلك دعني أناديها حتى تسمع منها بأذانكما ما ترى في المنام. مارينا، مارينا.
1: وتقبل مارينا، فتاة في العشرين كساحرة الأحلام، بالغة الروعة والجمال، صوت منغم كأنه موسيقى علوية، غير أن الأذن الخبيرة لا تخطئ في ذلك الصوت. رغم هذا كله ففيه رنة الجشع والطمع والأنانية والإحساس المفرط بالذات.
2: أذكري يا ابنتي للسيدة وللسيد الحلم الذي ترينه دائما في المنام.
3: أيلزم أن أحكي يا صاحب السمو؟
2: أرجوك يا عزيزتي.
3: حسن، إني أحلم دائما كل ليلة تقريبا بأن على رأسي تاجا رائع الجمال، وأن عشرات النساء يرفعن ذيل ثوبي، وأنا أصعد درجات قصر الكريملين.
0: هل سبق لك يا صاحبة السمو أن دخلت قصر الكريملين؟
3: كلا، ولكن من كانوا حولي في الحلم قالوا هذا قصر الكريملين.
1: وتماما كقصص ألف ليلة وليلة يقع ديمتري في غرام مارينا فينسكي.
4: مارينا الغالية، هل تقبلين الزواج مني؟
3: وهل أطمع في أكثر من هذا يا حبيبي العزيز؟ ولكن غرامنا هذا قد يقف أمام وصولك إلى عرش أجدادك. قد لا يرضى شعبك بغير أميرة روسية.
4: سأرغمه على قبولك قيصرة لكل روسيا.
3: يا حبيبي العزيز، ترى كم يكون مهري؟ يقال إن أمي حصلت من أبي على ضيعة ثمنها 20,000 روبل. ترى هل أحصل على شيء كهذا؟
4: 20,000 روبل؟ إنني أهبك 100 مليون روبل، أعني عندما أصل إلى العرش، بل أهبك فوق ذلك ضيعة في.
3: كنت دائما أحب أن أقضي الشتاء في مدينة نوفغورد.
4: المدينة كلها لك، وليس نوفغورد وحدها، بل بسكوف أيضا. هذه للشتاء وتلك للصيف.
3: يا حبيبي العزيز.
0: وتبدأ محاولات الحصول على اعتراف الملك سيغسموند ملك بولونيا.
5: آسف، أنا لا أستطيع أن أدخل في إشكالات سياسية مع بوريس جودونوف. ثم أي دليل على صحة أقوال هذا الشاب؟ لا يوجد دليل حقيقي مقنع.
0: ومحاولات أخرى مع بابا روما.
6: آسف يا أمير جان، ليس أمامي أي دليل قاطع على صحة ادعاء ذلك الفتى، بالإضافة إلى أن الشخص الذي قام على تربيته يهودي وقد أنشأه بعيدا عن الكنيسة الكاثوليكية، فكيف أعترف بيهودي قيصرا على روسيا؟
2: يا صاحب القداسة، لقد غير ديانته إلى الكاثوليكية في كاتدرائية بولونيا منذ شهور.
6: آسف يا أمير جان، لم يحدث أن وافقت على أمر كهذا، آسف.
0: ثم محاولات تكوين جيش من المرتزقة.
2: أبشر يا صاحب الجلالة، لقد صارت تحت إمرة جلالتكم حتى الآن 4000 جندي من القزاق والمجيك و...
1: جنود؟

0: الجنود لا يهمهم غير السلب والنهب والسرقة، وليصل إلى الحكم بعد ذلك من يريد. ترى ما موقف بوريس غودانوف قيصر روسيا إزاء هذا كله؟
1: أكاد أجن يا سيدتي، هذا الفتى مدعي.
0: وما دليلك؟
1: دليلي أنني شاهدت بنفسي جثة ديمتري الطفل، شاهدت دفنه منذ 20 عاما.
0: لماذا لا تسأل أمه الإمبراطورة ماريناكوا؟
1: لقد اختارت العزلة في أحد الأديرة منذ مات ديمتري، فلا أدري إن كانت ترضى أن تعود بذهنها إلى تلك الأحداث المؤسفة.
0: إنها دليلك الوحيد على كذب ديمتري المتربص بك في بولونيا.
1: أجل، سأذهب إليها في الدير. تعالي معي يا سيدتي، تعالي معي.
2: ألا تدعوني لآلامي يا صاحب الجلالة؟
1: يا صاحبة الجلالة، أنت تعرفين ما تتعرض له روسيا من خطر بادعاء ذلك الفتى.

0: بالحيرة، أهو حقا ولدك؟
1: ولدي مات منذ 20 عاما يا صاحب الجلالة.
0: هل أنت واثقة من أن الطفل الذي وقع وانغرست المدية في رقبته هو ولدك ديمتري؟
1: أجل، أجل هو، كيف لا يكون هو وقد رأيته بنفسك قبل دفنه؟
0: هذا صحيح. هل أطمع يا صاحبة الجلالة في أن يصدر عنك بلاغ بهذا تكذبين به ادعاءات ذلك الفتى المدعي الذي يقيم في بولونيا؟
1: اكتب ما تريد يا بوريس جودونوف وسأوقع عليه في الحال.
2: ويعود بوريس جودونوف إلى موسكو بإقرار الأم الإمبراطورة، ويعلنه على الشعب كله، ويرسل منه نسخا إلى كل ملوك أوروبا، وتدق الأجراس في كل مدن روسيا ابتهاجا بانتصار القيصر السياسي على الفتى المدعي.
3: ولكن هذا لم يكن رأي الشعب. ماذا لو نزلنا إلى الشوارع وسألنا؟
4: هذه لعبة سياسية من بوريس جودونوف. صحيح أنه قيصر عادل، ولكن هذا لا يمنع من أنه اقتصب التاج من صاحبه الحقيقي.
5: بوريس مغتصب لتاج آل رومانوف، ولو كنت مكانه رددت الحق إلى صاحبه الحقيقي.
3: وليقل الناس ما يقولون، فبوريس هو القيصر الحالي، هو صاحب القوة والمسيطر على الجيش، وإذا حاول ديمتري السير بآلافه الأربعة فسيبيدهم جيش بوريس في ساعة واحدة.
2: ولكن ما هذه الأجراس الحزينة؟
6: بشراك يا صاحب الجلالة ديمتري فازيليفيتش، لقد مات بوريس جودونوف، أصيب بالسكتة القلبية ووقع في مجلس المستشارين ميتا.
7: الآن أصبح الطريق مفتوحا أمامي إلى موسكو.
3: ومرة أخرى يتدخل خيال ألف ليلة وليلة، فإذا الشعب كله يهتف لديمتري إيفان فازيليفيتش قيصر روسيا الجديد، الذي يدخل الكريملين في مظاهرة شعبية وعسكرية لم ترى لها روسيا مثيلا.
7: أريد أن يكون أول عمل لي هو أن أزور أمي الإمبراطورة في الدير الذي تقيم فيه.
8: لقد وعدت أن يكون أول عملك هو ازدواج مني يا صاحب الجلالة.
7: يا إلهي، كيف فاتني هذا؟ الزواج غدا ومقابلة أمي بعد غد.
8: والمهر، هل نسيت؟
7: أبدا. أين صاحب السمو مستشاري السياسي؟
6: والمال يا صاحب الجلالة، ها أنا ذا رهن إشارتك.
7: اكتب إننا وهبنا خطيبتنا الأميرة مارينا فينسكي 100 مليون روبل بالإضافة إلى الملكية الخاصة لمدينتي نوفغورد وبيسكوف.
2: ثم كانت المقابلة العاطفية العجيبة بين الإمبراطورة الأم وديمتري. تقدمت الأم نحو ديمتري وتطلعت في وجهه طويلا، ثم ألقت بنفسها على صدره.
1: ولدي ديمتري، ولدي العزيز ديمتري، لكم اشتقت إليك يا طفلي العزيز.
7: لم أنسك لحظة واحدة يا أمه، طوال فترة عذابي في القرية وتشردي في البلاد لم يغادر طيفك خيالي دقيقة واحدة.
1: الحمد لله أن عدت إلي، الحمد لله أن رأيت تاج آل رومانوف على رأسك يا ولدي.
3: وتعيش روسيا عاما سعيدا كالأحلام، ثم رويدا رويدا تذهب سكرة الحلم.
2: الإمبراطورة الجديدة تتخذ لها عشاقا من الضباط البولنديين.
3: أبوها الأمير فينسكي يرهق الشعب بالضرائب ويثير الحقد بالسرقات والاغتصاب لأرضه وأملاكه.
2: وفي بطء ولكن في إصرار تبدأ الهمسات الخطيرة.
4: من قال إن هذا الرجل الجالس على عرش آل رومانوف هو ديمتري فازيليفيتش؟ إنه مغتصب ومدع، لقد اعترفت به الإمبراطورة خشية أن يقتلها بعد أن مات بوريس جودونوف.
9: مستحيل أن يحكمنا يهودي، لقد ثبت لقداسة البابا بما لا يدع مجالا لأي شك أنه يهودي وأنه الإبن غير الشرعي للدكتور سيمون.
3: وكانت الشائعة الأخيرة أخطر الشائعات، وسرعان ما عززها منشور من بابا روما يؤكد ديانة ديمتري اليهودية.
2: وتكون الثورة في كل روسيا.
3: الشعب يجتاح قصر الكريملين، ويصل 10 رجال إلى غرفة ديمتري.
4: إذا اعترفت بحقيقة أمرك اكتفى الشعب بنفيك إلى سيبيريا، وإلا قتلناك على الفور.
7: سأعترف،

0: سأعترف بكل ما تريدون. أجل، إنني ابن الدكتور سيمون.
1: يهودي إذن؟
0: أجل أجل،
1: اكتب هذا ووقع عليه.
0: سأفعل ما تريدون، سأفعل كل ما تريدون.
2: وبدل أن يمد يده إلى القلم أسرع إلى غدارته، ولكن رصاص الثوار كان أسرع منه.
3: وكف مؤلف ألف ليلة وليلة عن الكتابة، وانتهت أعجب أحداث تاريخية في حياة روسيا القيصرية،
2: الأحداث التي غيرت من سير التاريخ في هذه المنطقة من العالم لأكثر من 4 قرون تالية.
3: ألست معنا يا عزيزي المستمع أن الحقيقة كثيرا ما تكون أغرب من الخيال؟
4: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في جمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. مفهوم الفضول أو الشخص الفضولي دايماً نشوفه بسلبية، وكأن هالكلمة تم حصرها بالأشخاص اللي يتدخلون في خصوصيات الآخرين وما يحترمونها. ولكن شلون ممكن تمتلك صفة الفضول الإيجابي مع الابتعاد عن الأمور اللي ما تخصك؟ فالفضول الإيجابي من الصفات المهمة في الإنسان، واللي ممكن أن تصنع شخص مثقف وملم بالعديد من الأمور. تعريف الفضول الإيجابي أنه هو الشغف لمعرفة أخبار وقضايا ومعلومات مهمة ومفيدة تؤدي إلى التعلم والتثقف. ويقول أحد الحكماء أن الشيخوخة تبدأ عندما نفقد الفضول. أجمع العلماء على أن الفضول ليس إشباع لرغبة مؤقتة أو حالية مثل الجوع أو العطش، ولكنه دافع غريزي في البشر ويمثل جزء كبير من سلوكياتنا. وفي دراسة نشرت في عام 2007 وجد الباحثين من خلالها تغيرات في جينات معينة عند الأشخاص الفضوليين والشغوفين. هذه التغيرات تربط الجين DRD4 بميول الشخص نحو الإبداع والتجديد. ومن أهم الأمثلة في الفضول الإيجابي هو العالم الكبير ألبرت أينشتاين، واللي قال: ليس لدي موهبة خارقة ولكني فضولي بشدة.
6: في زمن بعيد وفي مكان بعيد.
7: ماذا بك يا جاك يا صديقي؟ أجدك دائما بين هذه الأوراق وهذه الكتب القديمة، ما الذي تبحث عنه؟
8: أبحث عن طريقة لزراعة الطماطم وأنواع من الخضروات والفواكه في غير موسمها، فاستطعت في العام الماضي زراعة الطماطم لكنها لم تستوي بشكل كامل، واليوم استطعت التعرف على المناخ المناسب لها وتوفيره باستخدام هذه المحميات المصغرة.
7: أوه.
6: وبعد مرور أسبوع،
8: مارك تعال يا مارك وانظر، استطعت أن أنتج هذا المحصول من الطماطم بالطريقة التي أخبرتك عنها.
7: تهانينا يا جاك، فعلا حب الفضول والاكتشاف قادك إلى هذه النتيجة.
8: أشكرك يا مارك، والآن سأوسع دائرة الأبحاث لتشمل أنواع عديدة من الخضروات والفواكه.
7: إنني فخور بك يا صديقي.
2: كل تطور شهده العالم كانت أحد أساساته حب الفضول والاكتشاف. الفضول قادنا إلى المعرفة والتطوير، والأشخاص اللي دايماً حريصين على تفسير وتحليل جميع الأمور اللي تصادفهم في الحياة هم الأشخاص المبدعين والموهوبين. والبدايات الأخرى مع الفضول باستغلاله بإيجابية ووضع طاقته في الأمور اللي تنفع الشخص والمحيط فيه.

0: بنستمع الحين وياكم لاستطلاع لبعض الأشخاص ونتعرف على أكثر الأشياء اللي تشبع رغبتهم في الفضول وشلون يوظفونها بإيجابية.
1: أنا أذكر مرة حضرت دورة فيها موضوع الفضول الإيجابي، كانت المحاضرة تقول إن شلون تم اختراع المنظار الطبي. فكرتي جت من باب الفضول الإيجابي، كان الشخص ميود قلم وقاعد يفكر يقول هذه القلم أنا شلون ممكن، شنو استخداماته غير الكتابة. تم التفكير أن هذه القلم ممكن حتى يوصل بخيط أو بحبل، ولو يبلعه مثلا يصير يوصله مثلا بكاميرا أو شيء. جات فكرة ورا فكرة ورا فكرة لين صار اختراع المنظار. هذه فضول إيجابي، لما أنا أفكر يكون عندي فضول في الأشياء شلون أنا أستخدمها باستخدام خارج المألوف عليه.
2: وايد أحب أكون شخص فضولي بس بشكل إيجابي. مثلا أنا مهتم في مجال الإعلام، أشوف شخص في هذا المجال شخص عنده خبرة، فأقوم أسأله أسئلة ما تخلص، بالتالي هو الشخص يقول لي تجربته وأنا أستفيد من هاي التجربة.
3: فضول إيجابي وايد يغير من الأشخاص، لأنك أنت بتكون في شغف أنك أنت تبحث تتعلم، يصير بينك وبين نفسك تحدي أن لازم أن أنا أبحث عن ذي شيء وأتعلم ذي شيء. فضول إيجابي جدا مفيد، يطور من الأشخاص إذا كان إيجابي وليس سلبي.
4: لما يكون عنده فضول في المعرفة، عنده فضول في إدراك الأمور، عنده فضول في فهم الأمور من جميع النواحي ومن جميع الزوايا، هاي الفضول الإيجابي اللي هو يصنع الشخصية، يزيد المعرفة.
0: الفضول غريزة في الإنسان وتوظيفها يجب أن يتم بإيجابية تامة، وعشان نشبع رغبتنا في الفضول نبحث دايماً عن الأشياء اللي تطورنا وتزيد من ثقافتنا. ومن فوائد الفضول الإيجابي، يزيد المخزون المعرفي، يدفع الشخص إلى البحث في التفاصيل المهمة، يفتح آفاق جديدة، ويساعد على تحسين الصحة العقلية والنفسية. واليوم عشان نبدأ بداية جديدة مع فضول إيجابي، نتعرف أول شيء على شغفنا في الحياة ونبحث عن تفاصيله ونتعرف عليه أكثر. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
5: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
6: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
6: هنا البحرين.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات

0: وأقسام الأعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
1: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
0: www.mia.gov.bh.
1: شاركنا إبداعك
0: قبل 25 من يونيو 2026.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية. برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
3: أعزائي المستمعين، اليوم في برنامجنا ثقافتنا الغذائية موضوع حلقتنا بعنوان المشويات والمقليات وعلاقتها بصحة الإنسان. طبعا المشويات

والمقليات أصبحت جزء مهم من حياتنا اليوم، سواء تكلمنا عن رمضان، غير رمضان، في العيد، عقب العيد، قبل العيد، في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء. اليوم السمبوسة أصبحت جزء من حياة الإنسان، التكة والكباب والشاورما أصبحت جزء من حياة الإنسان، السبرينغ رول مثل ما قلنا، هذا القطع الدياي المقلي أصبحت جزء من الإنسان. كل هذه أصبحت جزء من الإنسان. طيب هل هذه لها أضرار، لها فوائد، ولا احنا مجرد ناكل ناكل ناكل من غير ما نعرف ايش ناكل؟ شنو تأثير الطبخ عليها؟ شنو تأثير درجة الحرارة على التكة والكباب والأشياء اللي ناكلها احنا؟ هل فعلا تسبب السرطان بعيد الشر، ولا احنا يعني مجرد بس ناكل وما ندري ايش ناكل؟ خلونا نتحدث اليوم على هذا الموضوع. نبدأ بالشاورما اللي هي أكثر استهلاكا اليوم في حياتنا اليومية. الشاورما اليوم أصبحت تنافس البرجر بأنواعها المختلفة. احنا تكلمنا عن البرجر في حلقة سابقة وما نبي نكرر الكلام اللي قلناه، سواء برجر دياي أو برجر لحم، وحين أصبح عندنا شاورما دياي أصبح عندنا بعد شاورما لحم، فأصبح هذه الشاورما تنافس البرجر خاصة في وجبة العشاء. بالتلفون يجيبون لك اللي تبي. طبعا الشاورما وقفونها على صيخ طويل عمودي، وبالتالي يقصص في هذا اللحم، يعطيك لحم نوعا ما نوع الشرائح، يخلطه مع شوية خضرة ويعطيك إياها مع بصل وخل وشيء من هالقبيل، فأنت سواء، ويحط لك طحينة مع شاورما اللحم، ويحط لك ثوم، صلصة الثوم مع شاورما الدياي، ويعطيك إياها وتأكلها. طيب شاورما اللحم فيها حوالي، وجدوا ان الشاورما الوحدة اللحم فيها حوالي 328 سعرة حرارية، شاورما الدياي فيها اكثر 356 سعرة حرارية. الدياي فيه اكثر، ليش؟ طيب نسبة الدهون والكوليسترول في شاورما الدياي اعلى بالمقارنة من شاورما اللحم. ليش يا جماعة؟ سؤال خطير، ليش يصير كذي مع ان اللحم فيه دهون اكثر من الدياي؟ طيب قالوا هناك شيئين. الشيء الأول أن الطحينة اللي يحطها مع شاورما الزين هي تسبب نوع من ارتفاع في الدهون. احنا ما جاوبنا على السؤال الأول الزين، وشافوا أن في كمية، يعني اللحم في كمية شحم، الزين كمية شحم، والدياج في جلد الدياج، بالإضافة أنه خلطة بالشحم، وبالتالي أصبحت كمية الكوليسترول، كمية الدهون في شاورما الدياي أكثر، لأن اللحم لأنه أساساً في شحم، وبالتالي يتراكم يصير أقوى، لكن الدياي ما في، ممكن يتفرفت، وبالتالي يضيف له هذه الشحوم على أساس وهذه الجلد علشان يتماسك أكثر. ونفس الشيء بالنسبة حق التكة، تكة اللحم وتكة الدياي. التكة اللي يسمونها كباب في بعض الدول العربية، يحضرونها، يأخذون قطع اللحم يقطعونها انزين، وبالتالي يضيفون لها، يخمرونها مع اللومي الأسود، مع الفلفل، مع الروب، شيء من هالقبيل، يحطونها من 7-8 إلى 10 ساعات بعض الأحيان، وبالتالي يعني يتمخمخ اللحم، الأنسجة تبتدي تتفكك، وبعدين تكون سهلة في عملية الهضم. يعني حتى في ناس ممكن يأكلها مباشرة من عملية التخمير، ما عدا طبعا في الحالة ذي نسبة الميكروبات تكون فيها عالية وبالتالي تشكل خطورة، ولكن ممكن تؤكل إذا ضمننا أنها خالية، وإن كانت خالية بسبب الروب، بسبب الليمون والخل والحمض اللي موجود فيها، ما تسبب نوع من التسمم بقدر ما فيها بعض الأنواع الأخرى من السموم. بعدين يشوون هذا اللحم وبالتالي تكون جاهزة. أما بعض الناس ما يخمرون الدياي، تكة الدياي ما يخمرونها، يخلونها مثل ما هي، لأن أنسجة الدياي غير متماسكة مثل أنسجة اللحم، وبالتالي يختلف. ولكن في ناس يفضلون أن يخمرونها بطريقة أو بأخرى، على الأقل لو ساعات أقل من اللحم. هني يختلف شوي، تكة اللحم فيها نسبة عالية من الدهون، تقريبا 15%، وممكن توصل إلى يعني 18%، فيها نسبة عالية من الكوليسترول، يعني الطبق الصغير فيه حوالي 27% من احتياجات الإنسان اليومية من الكوليسترول، فيعني لو تأخذ لك طبقين تشوف أنت شكثر تأكل. طبعا لأنه هو لحم، وبالتالي في نسبة عالية من الحديد، وفي نسبة عالية من الفيتامينات، ونسبة عالية من الأملاح. أما الدياي فنسبة الدهون فيه أقل، وإن كان فيه

0: نسبة عالية من الكوليسترول، طبق الصحن الواحد من التكة الدياي في نسبة أكثر من اللحم تقريبا 43%، يعني الصحن واحد من الدياي في حوالي 43% من احتياجات الجسم اليومية، قلنا بسبب الدهون والشحوم اللي يضيفونها. نيحق الكباب، كباب اللحم بعد نفس الشيء، نيحق موضوع الشاورما وكذا، كباب اللحم في نسبة أقل من الدهون مقارنة بكباب الدياي، يعني الصحن الصغير من كباب اللحم فيه حوالي 19% من احتياجاتك اليومية من الكوليسترول، الدياي في 25% من احتياجاتك من الكوليسترول. يعني هذا طبعا بسبب مثل ما قلنا راجع إلى طريقة التحضير، لأنه يخلط بالشحوم، لأن الدياي تخلط بالشحوم علشان تماسك أنسجة الدياي يعطيك على الأقل نوعا ما متماسك. اللحم أساسا هو فيه شحم متماسك موجود فيه، فهذه الاختلاف يكون بهذا السبب. طيب السؤال اللي دائما يسأل، هل اللحم سواء شاورما ولا تكة ولا كباب يسبب السرطان لو كلناه وايد ولا ما يسبب السرطان؟ وايد هذا السؤال يارد. طيب ليش احنا نقول هذا الكلام؟ انت تخيل الآن الشواية والفحم موجود فيها والتكة محطوط عليها ولا الكباب محطوط عليها، متخيل معاي؟ وبالتالي هو يالس حطهم صفهم، واللحم ولا الدياي ولا الكباب يالس يقطر من الدهن اللي فيه. وين يروح هذا اللحم والدهن هذا التقطر؟ يصب على الفحم، يصب على اليمر اللي موجود. طيب ويبدأ اليمر يسوي تش، هذا يعني ان الدهن بدأ يحترق. التش هذه يعني ان الدهن بدأ يحترق. طيب لان احترق الدهن، الدخان وين يروح مرة ثانية؟ يبدأ انه يلتصق الدخان باللحم مرة ثانية. عملية الحرق هذه، ان التش هذه ولا الدهن ذي اللي احترق، هذه يسبب مادة سرطانية، مادة نسميها البنزوبايرين، وهذه يبدأ بالتطاير مرة ثانية ويلتصق باللحم. هذا شيء، ولما يلتصق باللحم انت تي تاكل اللحم فيه مادة البنزوبايرين، وهذه ممكن تسبب مشكلة. مو بس كذي، عملية ان اخلي التكة فترة طويلة ولا الكباب فترة طويلة يسبب لك تكتل او احتراق للحم ويسبب لك الكربون، وبالتالي ممكن هذا الموضوع ممكن يسبب كارثة. طيب اذا انا محتاج، ليش الشاورما قلنا عنها؟ لان الشاورما الصيخ مالها عمودي، وبالتالي النار جاية من جنب، لما الدهن يسقط تحت في الصينية التحتية، وبالتالي ما يصير تش، ما يحترق الدهن، وإنما يبقى الدهن تحت في الصينية التحتية. طيب شو أسوي في الكباب والتكة؟ أسوي أن أخلي علق البانكة في الجانب، كل ما إذا استخدمنا بانكة وايد أفضل من عملية التهوية باليد، لأن البانكة ذي تطير هذه الدخان بعيد، وبالتالي لا يصل الدخان إلى مرة ثانية إلى اللحم والتكة والكباب مرة ثانية. حتى موضوع الدياي المشوي اللي الدياي الكاملة اللي يحطونها اللي نسميها دياي مكينة، دياي المكينة ذي اللي تنشوي تفتر، انت لاحظ شو يسوي، هو كل ما انشوت الدياي ونضت حطها تحت، ولا ليحين ما نضت ولا حطوها جديدة يحطها فوق، لان درجة فوق، درجة الحرارة الفوق اللي فوق درجة حرارة اعلى، وبالتالي هو يبي بسرعة يشوي الدياي. لما الدياي الفوقية تبدأ بالاستواء، عصارة الدياي وين تروح؟ تتساقط على الدياي الناضجة تحت، وبالتالي الميكروبات اللي موجودة في العصارة يا جماعة توصل إلى الدياي الناضجة. هالمرة إذا تبي تاخذ دياي مكينة مثل ما يقولون، تشوف حط بالك وين من وين يجيبها يا جماعة، ما يصير يقطها تحت وخلاص يشيلها وكذا، لا لازم نفهم ان احنا شلون نشتري هذه المادة الغذائية. وبعدين لا تاكل التكة والكباب مفحم، لأن الفحم ذي مادة كربونية وبالتالي مشكلة، وهذه كلها مشاكل وممكن احنا نتكلم عنها. هذه بالنسبة حق المشويات. طيب المقليات، السمبوسة والسبرينغ رول والأشياء ذي، طبعا احنا هذه كلها تقريبا مواد غذائية دخلت علينا بشكل أو بآخر، وأصبحت جزء من الموروث الشعبي اليوم في دول الخليج. السمبوسة طبعا غلاف عينة مثل السبرينغ رول، ولكن هي كلها مجرد عملية اختلاف في الشكل، ولكن هي نفس الشيء، عينة ويحطون فيها حشوة داخلية سواء دياي ولا اللحم. إذن هي تتوقف قيمتها الغذائية على الحشوة الداخلية، لأن العينة هي عينة، هي عينة ما لها أي تأثير وايد، ولكن تتوقف على الحشوة الداخلية إذا كانت آلو فيها بصل ولا فيها ماش ولا لحم ولا دياي، كل هذه يتوقف على الموضوع ذي. وبعدين يأخذونه طبعا يقلون عملية قلاي في طبقة من الدهن، وبالتالي العبرة مو بس في الحشوة في القيمة الغذائية. ياخذ السمبوسه والسبرينغ رول، احنا نتكلم عن المطاعم، في البيوت ما عندي مشكله وايد، لان الان عندنا الاير فراير، الشوايه ذي ممكن تمنع حتى من استخدام الدهن، او حتى يحطون زيت الزيتون، او يعني موضوع الصحه اصبحت تثير الان في البيوت كثير من الهواجس. في المحلات التجاريه في في الدكاكين، في المحلات اللي يبيعون السمبوسه، ياخذ السمبوسه يا جماعه ويحطها في دهن، الله يعلم هالدهن كم مرة استخدمه، الله يعلم هذا الدهن سليم مو بسليم، الله يعلم هذا الدهن دهن حيواني ولا مهدرج ولا من أي مادة جايبها ولا من وين حطها. هذا موضوع إعادة تكرار طبخ الدهن قضية عودة، يسبب لك مادة البنزوبايرين اللي تكلمنا عنها، مادة تلتصق بالسمبوسة، تلتصق بالسبرينغ رول، حتى البقايا المخلفات. لما تصور أنت لما السمبوسة تنقلها مرة ومرتين وثلاث، ويجيب سمبوسة اليوم باكر وعقب باكر، ويخلي الدهن مثل ما هو ويغطي، ويجي يوم ثاني يشوف شوي الدهن قصر يزيد شوي دهن، في مخلفات تبقى من بقايا السمبوسة اللي صارت كثير من الأوقات ذي، وبالتالي تترسب في الدهن. هذا الترسب أيضا يؤدي أن هذه تلتصق بالسمبوسة، وبالتالي أنت تأخذها تأكلها. إذا عندك مادة البنزوبايرين، عندك نوعية الدهن، عندك المخلفات، هذه المواد اللي أنت تأكلها، وبالتالي أنت أيضا معرض لكثير من الأمراض، دفعتها بفلوسك أنت علشان تجيك هذه الأمراض. إذا مرة ثانية، السمبوسة نسويها في البيت يفضل، إذا كانت مشوية خاصة حق اللي يعانون من مشكلة السمنة يفضل، الشيبس يفضل نسويها في البيت، التكة طبعا ما نقدر نسويها في البيت إلا الآن بعض الحفلات بعض المناسبات نسويها، طلعنا بر بعض البيوت الآن عندهم استعداد يسوونها، بعد يفضل نسويها في البيت. الهمبرجر الأشياء دي كلها كل ما كانت في البيت يا جماعة بيكون أفضل، بيكون أفضل حق صحة الإنسان، أمراض القلب، السمنة، السكر، القرحة، كل هذه الأمور يا جماعة يجب أن نعيد التفكير فيها. وإن شاء الله أدعو لكم بالصحة، وأوصل معاكم إلى ختام حلقتي اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، والتقي بكم باكر إن شاء الله.
1: ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي، وإخراج إبراهيم تريفت.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنها تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية. والله مو بعارف شو أسوي، شنو تنصحيني أسوي بالضبط؟
3: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث، مشكلة جدا شائعة وإحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما أحد الآباء يرفض علاج البنت أو الولد بحجة إن الأدوية مواد كيماوية. مهم إن إحنا نكون صريحين مع بعض، أي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط أو لفترات مطولة ما لها داعي أكيد رح تنتج عنا آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح وللفترات الصح تحت إشراف طبي بإذن المولى ما راح تكون له آثار جانبية غير مرغوبة. للأسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر 30 أو 40 ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفر أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكراً. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم، هذه هي البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جدل الملك المعظم يشير بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة وصلة الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر، ويؤكد على مواصلة تنميتها وتطويرها في ظل الشراكة الثنائية التي تجمعهما. وزيرة الصحة تؤكد الحرص المتواصل على تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في وحدات الحوادث والطوارئ. جهود تنظيمية وخدمية متواصلة لاستقبال موسم عاشوراء في أجواء آمنة ومنظمة وسط إشادة بالدعم والاهتمام الملكي السامي الذي تحظى به المواسم الدينية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر.

قطر. وأعرب جدلته في البرقية عن أطيب تهاني وتمنياته لسمو وهب موفر الصحة والسعادة ولشعب دولة قطر الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. وأشاد جدلته في هذه المناسبة بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والصلات الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر، مؤكدا جدلته على مواصلة تنمية وتطوير هذه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في ظل الشراكة الثنائية التي تجمعهما. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة ممثلتين إلى أخيه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر وأخيه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. أعربت وزيرة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بزيارة معالي السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة ضمن جولة في دول المنطقة والمشاركة في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي تستضيفه مملكة البحرين غدا في إطار الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين ومساعيهما المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمية. وعبرت الوزارة عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة العريقة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تربطها مع الولايات المتحدة الأمريكية والحرص على مواصلة تطويرها في إطار الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار المبرمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويجسد عمق علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق بين البلدين، مجددة مساندتها وتقديرها لمبادرات فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لحل النزاعات في المنطقة والعالم بالتفاهم والحوار والسبل السلمية. وجددت وزارة الخارجية ترحيب مملكة البحرين بتوقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة للأزمة الإيرانية عبر الحوار والدبلوماسية بما يضمن التزام إيران بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ووقف دعم الوكلاء والميليشيات الإرهابية وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز واستقرار حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والازدهار لشعوب المنطقة والعالم. افتتحت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة مشروع توسعة غرفة الإنعاش بوحدة الحوادث والطوارئ في مجمع سلمانيا الطبية. وبهذه المناسبة أكدت وزيرة الصحة أن افتتاح المشروع يعكس الحرص المتواصل على تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في وحدات الحوادث والطوارئ التي تمثل أحد الركائز الأساسية في التعامل مع الحالات الحرجة. وأشارت سعادتها إلى أن التوسعة الجديدة ستسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية لغرفة الإنعاش وتحسين سرعة الاستجابة للحالة الطارئة، مؤكدة أن مواصلة تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية تمثل أولوية مهمة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومستدامة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى مواصلة تطوير الخدمات الصحية ورفع الطاقة الاستيعابية للمرافق الطبية بما يوكب الزيادة في أعداد الحالات الحرجة والطارئة ويسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وتحسين

0: الكفاءة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الجمهورية الأذربيجانية باكو تحت شعار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول الأعضاء من خلال التعاون البرلماني. وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ نهجها السياسي المتوازن القائم على الانفتاح والحوار وبناء الجسور بين الأمم، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي لدفع نحو الحلول السلمية العادلة للقضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة كشريك موثوق في منظومة العمل الدولي ودعم رئيس للتعاون متعدد الأطراف. وأشار سعادته إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل تحديات دولية متسارعة وما تفرضه من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق بين البرلمانات الإسلامية وتوحيد المواقف والرؤى بما يدعم جهود الاستقرار والتنمية المستدامة ويعزز حضور الصوت البرلماني الإسلامي في القضايا الدولية. وهذا الحديث عن أبرز الموضوعات التي ناقشها المؤتمر وأهمية مخرجاته في دعم العمل البرلماني الإسلامي المشترك. معنا عبر الهاتف من باكو سعادة الدكتور علي الحداد عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين. أهلا بك دكتور. بداية، ناقش المؤتمر عدد من التقارير ومشروعات القرارات الصادرة عن اللجان الدائمة المتخصصة للاتحاد إلى جانب عدد من القضايا ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والحقوقية. هل تحدثنا أكثر بخصوص ذلك؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على سؤالكم. في البداية يسعدني أن أتوجه معكم وأشكركم على تسليط الضوء على هذه المشاركة الهامة. بالتأكيد أن حضور وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يأتي تجسيدا لالتزام المملكة الراسخ بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد معظم حفظ الله ورعاه بدعم كل ما من شأنه تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتوحيد الرؤى تجاه التحديات التي تواجه أمتنا. جدول أعمال المؤتمر كان زاخرا، حيث ناقشنا تقارير ومشروعات قرارات جوهرية صادرة عن اللجان الدائمة، وقد ركزنا في مداخلاتنا على أهمية موائمة هذه القرارات مع المتغيرات الدولية الراهنة، وتم التأكيد على مواقف مملكة البحرين الثابتة في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وأيضا ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للنزاعات. واستعرض الوافد تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال حقوق الإنسان وتكريس قيم التسامح والتعايش السلمي، وهو ما وجد صدى إيجابي كبير لدى الوفود المشاركة، إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والطاقة الرقمية، وهو ما يصب في مصلحة شعوبنا. وهنا تكمن أهمية مخرجات هذا المؤتمر في كونها ليست مجرد توصيات، بل خارطة الطريق في الحقيقة للدبلوماسية البرلمانية الإسلامية من خلال توحيد المواقف تحت مظلة هذا الاتحاد. يمكن التأثير بشكل أكبر في المحافل الدولية والدفاع عن قضايا أمتنا العادلة بلسان واحد. والمخرجات التي تم توافقنا عليها ستعزز بالتأكيد من دور البرلمانات في الرقابة على تنفيذ الاتفاقيات والتشريعات التي تدعم التنمية المستدامة.
0: نعم، من باكو سعادة الدكتور عادل الحداد عضو مجلس الشورى، شكرا لك. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 27 للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون

0: الإسلامية، وذلك ضمن الاجتماعات المصاحبة للدورة 20 لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان. وشهد الاجتماع انتخاب نواب الرئيس بهيئة المكتب الاتحاد واعتماد جدول الأعمال واعتماد تقرير الأمين العام باللجنة إلى جانب اعتماد تقارير اللجنة التنفيذية. وبعدها ناقش الاجتماع ضمن المسائل التنظيمية تحديث مشروع جدول أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية، إلى جانب اعتماد تقرير الدورة 27 للجنة العامة للاتحاد. شارك سعادة النائب هشام أحمد العشيري عضو البرلمان العربي وسعادة النائب محسن علي العسبول ممثلين عن مجلس النواب في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والمنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة. وأكد العشيري خلال الاجتماع أن مملكة البحرين تدعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات، وتؤمن إيمانا راسخا أن قوة الأمة العربية في وحدتها، وأن التحديات الجسيمة لا يمكن مواجهتها إلا بموقف عربي موحد وبمزيد من التعاون والتنسيق العربي الشامل والمتكامل، وتعزيز التضامن العربي سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا وأمنيا وبرلمانيا. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي. نرحب بك دكتور. بداية، هل لك أن تطلعنا على أبرز القضايا التي ناقش اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر البرلماني العربي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة. وبداية قبل أن أبدأ، أود أن أشيد بجهود مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في دعم العمل الخليجي وتعزيز العمل العربي المشترك. شاركنا اليوم أنا وسعادة النائب زميلي محسن العسبول كممثلين عن مجلس النواب البحريني اليوم الأربعاء في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي تعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. وتأتي مشاركة وفد مجلس النواب انطلاقا من توجيهات من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، إيمانا بالدور البرلماني لتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني العربي المشترك. وترأس الاجتماع معالي السيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وتم خلال الاجتماع بحث عدة مشاريع ومخرجات للمؤتمر الذي سيعقد يوم السبت إن شاء الله الموافق 27 يونيو بمقر جامعة الدول العربية، بالتعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي. وناقشت اللجنة التحضيرية اليوم مشروع قرار بشأن بلورة موقف برلماني عربي موحد إزالة الاعتداءات التي استهدفت سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها، بجانب مناقشة مشروع قرار بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأيضا تم بحث إطلاق رؤية برلمانية حول موضوع السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي. من المقرر أن تواصل اللجنة التحضيرية اجتماعاتها غدا الخميس إن شاء الله، وسيتم بعد المناقشات رفع المخرجات للمؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المقرر عقدها يوم السبت المقبل. ختاما أود أن أشير إلى أن هذه المشاركة البرلمانية تعمل على تعزيز العلاقات الخليجية والعربية، وتساهم في تبادل الخبرات والتجارب على مستوى الممارسات البرلمانية، كما تتيح أيضا هذه المشاركة الفرصة للسلطة التشريعية في مملكة البحرين لعرض إنجازات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
0: نعم، من القاهرة سعادة الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي، شكرا لك. شارك سعادة الدكتور عادل عبد الرحمن

المعاودة نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماع لجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكد الدكتور المعاودة على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كما أكد أن الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص لم تكن طرفا في الحرب التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، ولم تدعو إليها بل دأبت على الدعوة إلى السلام والحفاظ على علاقات حسن الجوار، منوها إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاملت مع تداعيات هذه الحرب بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها رغم ما تملكه من خيرات وإمكانات للدفاع عن مصالحها وأمنها الوطنية. أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة حرص المعهد على مد جسور الشراكة الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الحيوية في مملكة البحرين بما فيها القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات والأدوات الكفيلة بمواكبة المبادرات التنموية الحكومية. جاء ذلك خلال استضافة المعهد للسيد يوسف عبد الله اليوسف رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين في لقاء منتسبي الدفعتين 36 و37 من برنامج قيادات الذي يقدمه المعهد لمدراء القطاع العام ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية. هذا وشهدت سعادتها بالدور الذي تطلع به بورصة البحرين في تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، مؤكدة أن استفادة منتسبي برنامج قيادات من هذه الممارسات الناجحة سيعزز تبادل الخبرات ونقل أفضل التجارب. من جانبه أكد السيد يوسف عبد الله اليوسف رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين حرص بورصة البحرين على مواصلة تطوير سوق رأس المال وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها بما يسهم في دعم استدامة القطاع المالي وترسيخ مكانته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني. أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمنكم الله، وذلك انطلاقا من حرصها على تعزيز الوعي لدى المواطنين الكرام بالخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة وبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج بما يسهم في ضمان حصولهم على الدعم والمساندة عند الحاجة. وتأتي هذه الحملة في إطار المبادرات الداعمة للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، وتستمر الحملة طوال فترة فصل الصيف مركزة على إبراز الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية للمواطنين خارج المملكة والتعريف بآليات الاستفادة منها، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يطلع به موظفو البعثات الدبلوماسية ومركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية في خدمة المواطنين ومتابعة شؤونهم والاستجابة لاستفساراتهم وطلباتهم على مدار الساعة. كما تستعرض الحملة جهود الوزارة في تقديم الرعاية القنصلية للمواطنين من خلال عرض إحصائيات ومؤشرات تعكس حجم العمل الذي يتم إنجازه عبر البعثات الدبلوماسية ومركز الاتصال والمتابعة، بالإضافة إلى التعريف بقنوات التواصل الرسمية المتاحة للمواطنين مع الوزارة والبعثات في الخارج بما يعزز سرعة الوصول إلى الخدمات وتقديم المساندة اللازمة في مختلف الظروف. ويمكن للمواطنين الكرام متابعة الحملة التوعوية السنوية أمنكم الله عبر المنصات الرقمية التابعة لوزارة الخارجية أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. في مشهد وطني يجسد عمق التلاحم بين القيادة والشعب، توصلت مشاركة العائلات والأسر البحرينية في التوقيع على وثيقة العهد والولاء المرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تأكيدا على ما يجمع أبناء البحرين من وفاء وانتماء أصيل للوطن. وعكست هذه المشاركات الوطنية الاعتزاز بالوطن والتمسك بثوابته،
كما رسم

0: خط قيام العهد والولاء بوصفها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية البحرينية.
1: في مشهد وطني يفيض بالوفاء والانتماء، تواصلت برقيات العهد والولاء من العائلات والأسر البحرينية الكريمة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مجسدة أسمى معاني العهد الصادق والارتباط الوثيق بين القيادة والشعب. ومع توافد أبناء الوطن للمشاركة في التوقيع على وثيقة العهد والولاء، ارتسمت صورة وطنية مشرفة حملت في تفاصيلها رسائل الاعتزاز بالوطن والتمسك بثوابته الراسخة. فقد اجتمعت العائلات البحرينية بمختلف مكوناتها وأجيالها لتجدد عهدها للبحرين وقيادتها، مؤكدة أن قيم الوفاء والانتماء تشكل جزءا أصيلا من الهوية الوطنية البحرينية. وفي مشاهد مؤثرة، شارك الأطفال إلى جانب آبائهم وأمهاتهم في التوقيع على الوثيقة، فيما سجل كبار السن حضورهم المميز، حاملين معهم ذاكرة وطنية زاخرة بالمواقف المضيئة، ليجتمع الماضي والحاضر في لوحة واحدة عنوانها العهد والولاء، ورسالتها التمسك بالوطن وصون مكتسباته.
0: تتواصل الجهود التنظيمية والخدمية لاستقبال موسم عاشوراء في أجواء آمنة ومنظمة وسط إشادة بالدعم والاهتمام الذي تحظى به المواسم الدينية من جلالة الملك المعظم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
2: مع اكتمال الاستعدادات في المآتم والحسينيات بمختلف مناطق مملكة البحرين، تتواصل الجهود التنظيمية والخدمية لاستقبال موسم عاشوراء في أجواء آمنة ومنظمة وسط إشادة بالدعم والاهتمام الذي تحظى به المواسم الدينية من جلالة الملك المعظم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لإحياء الشعائر الدينية وترسيخ قيم التآلف والتلاحم المجتمعي.
3: طبعا الاجتماعات التنسيقية المسبقة اللي قامت فيها مديرية شرطة محافظة العاصمة مع محافظة العاصمة والأوقاف الجعفرية ورؤساء المواتم كله يصب في إنجاح موسم عاشوراء، بحيث تم وضع خطة أمنية مسبقة ومدروسة لتأمين الشوارع الرئيسية بالتنسيق مع جميع إدارات وزارة الداخلية وأهمها الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المعزين من خارج المنطقة إلى داخل المناطق. وما ننسى أيضا شرطة خدمة المجتمع والشرطة النسائية يتم ترتيبها داخل مناطق العزاء، وذلك لخدمة المواطنين والمعزين داخل المنطقة.
2: ويؤكد القائمون على المآتم أن مستوى الجاهزية هذا العام يعكس حجم التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية، حيث شملت الاستعدادات تجهيز المرافق وتنظيم البرامج وأعداد الخطط التشغيلية والخدمية، إلى جانب تعزيز الجوانب التنظيمية والمرورية والصحية بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المشاركين. كما ثمن الأهالي والمتطوعون التعاون المستمر من قبل وزارة الداخلية والمحافظات والجهات الخدمية المعنية، مشيرين إلى أن هذا التنسيق المشترك أسهم في رفع كفاءة الاستعدادات وتعزيز الجاهزية الميدانية، بما يرسخ النهج البحريني القائم على الشراكة المجتمعية والتعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية. وتتواصل الدعوات إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية والجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع، وبما يسهم في إنجاح الموسم وإظهار الصورة الحضارية المشرفة لمملكة البحرين في إدارة وتنظيم المناسبات الدينية والوطنية.
0: وفي الشأن العربي والدولي، جدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين التأكيد على المواقف الثابتة والراسخة للسعودية في دعم الجهود المبذولة لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرا إلى استمرار الإسهام في الاستجابة.

0: مستجابة للنداءات الإنسانية ومد يد العون والعطاء إلى المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء المعمورة. كما وتابع المجلس تطورات الأوضاع ومجرياتها على ساحتين الإقليمية والدولية. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن خالد درج الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي في إطار العلاقات الأخوية والتعاون العسكري بين البلدين. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات والقضايا المرتبطة بالشأن العسكري والأمنية. هذا وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز مجالات التعاون المشترك وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس وزراء دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن إنشاء خط اتصال مباشر بين واشنطن وطهران ضروري لمنع الجهات غير المنضبطة من عرقلة إعادة فتح المضيق. كما أوضح رئيس الوزراء القطري أن خط الاتصال الذي اتفق عليه الجانبان خلال محادثاتهما في سويسرا ضروري لمواجهة المعلومات المضللة وضمان التنسيق أثناء عمليات إزالة الألغام من هذا الممر المائي الحيوي. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تحرك العالم بشكل أكثر إلحاحاً للحد من الاحترار المناخي، محذراً في الوقت ذاته من الكلفة البيئية المتزايدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المرتبطة بها. ودعا غوتيريش في خطاب أمام مؤتمر المناخ في لندن شركات التكنولوجيا إلى توضيح الأثر البيئي لعمليات الذكاء الاصطناعي من حيث استهلاك الطاقة والمياه والأراضي، معلنا إطلاق مبادرة أممية لتعزيز الشفافية البيئية في هذا المجال. كما أطلق دعوة عالمية للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان ثاني أكبر مسببات تغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون من خلال الحد من الانبعاثات في قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات. أظهر تقرير أممي أن عدد الأطفال والمراهقين الذين تعطل تعليمهم بسبب النزاعات والأزمات المناخية والاجتماعية والاقتصادية ارتفع إلى نحو 258 مليون طفل حول العالم، بينهم 93 مليون خارج مقاعد الدراسة بشكل كامل. وأوضح التقرير أن عدد الأطفال المتأثرين بالأزمات ازداد بنحو 21 مليون خلال الأشهر 18 الماضية.
1: نزاعات مستمرة تخطف في كل يوم أحلام ملايين الأطفال، تركة إياهم أمام أبواب مدارس مغلقة باتت رمزاً لأحلام مؤجلة. تقرير أممي كشف عن ارتفاع عدد الأطفال المتضررين تعليمياً من الأزمات إلى 258 مليون طفل، حيث تختبئ خلف هذه الأرقام صفحات دفاتر فارغة وحقائب مدرسية تنتظر أصحابها. وأشار التقرير إلى أن النزاعات والعنف يمثلان السبب الرئيس لانقطاع الأطفال عن التعليم، لافتاً إلى أن نحو 60% من إجمالي الأطفال المتضررين يرتكزون في 9 دول فقط. وأكد التقرير أن الأزمات الممتدة بما في ذلك النزوح والكوارث المرتبطة بتغير المناخ تواصل تقويض فرص ملايين الأطفال في الحصول على التعليم الذي يعد حقاً أساسياً من حقوقهم التي كثيراً ما تسلب في أوقات الأزمات. وشدد التقرير على ضرورة زيادة الاستثمارات لدعم الأطفال المتضررين من الأزمات وضمان مستقبلهم التعليمي، فهؤلاء الأطفال لا يتمنون أكثر من أن يحملوا حقائبهم المثقلة بالكتب وأن يتخلوا عن حمل أثقال الحياة التي فرضت عليهم قبل أوانها.
0: نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم تم تسجيل مريض اسمه خالد، طفل عمره 5 سنوات. فدخل طبعا خالد يمشي الحمد لله ومع أمه. سألنا أم خالد خير إن شاء الله، شنو سبب الزيارة؟ قالت أنا جاية اليوم، بصراحة أنا خالد عمره 5 سنوات، وخالد أخوانه اللي أكبر منه يعني لهالعمر كانوا يتكلمون من عمر سنة ونص، من عمر سنتين. خالد لهالعمر 5 سنوات ما يتكلم. قمنا فحصنا خالد، طبعا يابته أمه ولادة طبيعية، ما كان في أي مضاعفات، ياخذ تطعيماته كلها بمكتمل التطعيمات. فمن الفحص السريري لخالد تبين أنه ما شاء الله كل أعضائه الداخلية طبيعية، بالنسبة حق السمع، السدر، دقات القلب، التنفس، نموه طبيعي. ولكن من ناحية بعض الاختبارات السريرية البسيطة السمعية تبين أن خالد ما قاعد يستجيب لنا بهذه الإشارات السمعية. فنصحنا أم خالد أن مهم أن أنت تودينا طبعا تحويله إلى أخصائي للسمع وأخصائي أنف وأذن وحنجرة. الحمد لله ودته حق الأخصائي. يوم تم فحص خالد تبين أن خالد تصيده التهابات، بالفعل التهابات مزمنة في الأذن، وتعطيه أمه المضادات، ولكن للأسف بالفحص تبين هناك كمية من الماي قاعدة تسد القنوات السمعية والعصب السمعي بالنسبة لخالد، وبالتالي يحجب السمع، وخالد ما قاعد يسمع أي ذبذبات سمعية توصل له من أي مصادر خارجية. فالحمد لله تم علاج خالد وأعطائه العلاج الصحيح بالنسبة لكمية

0: الماي اللي موجودة، وتدريب أم خالد على يعني إعطائها الإرشادات، لتدريب خالد على الاختبارات، والتدريب لبعض تدريب السمعي والتكرار بعض الكلمات السمعية لخالد. والحمد لله تجاوب، وخالد بدأ يخزن بعض الكلمات اللي كان فاقدها في الفترة السابقة، والحمد لله في خلال 6 شهور تجاوب خالد للعلاج، والأم انبسطت من أن خالد الحمد لله بدأ يتكلم كلمات وبدأ الحمد لله يتجاوب. بالذات تم اكتشاف هذا الشيء قبل دخول خالد للمدرسة، فهذه يعني الإشارات مهم أن الأمهات ينتبهون لهذا الشيء مثل ما انتبهت أم خالد لولدها. يعني الحمد لله تم علاجه وتم تجاوز هذه المشكلة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص

تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يوما للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي له بطعام: يا نبي الله، لو أكلت وأنت متكئ كان أهون عليك. فأصغى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبهته الشريفة حتى كان

أن يمس الأرض بها، وقال: بل آكل كما يأكل العبد، وأنا جالس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس متحفزاً بهيئة المستعجل، غير متمكن من الأرض في جلوسه. من صفات الداهية تفويت الغرض على عدوه. ذكر المدائني وهو يصف دهاء عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه جعل لرجل جعل أو جائزة على أن يسأل عمرو بن العاص عن أمه وهو على المنبر، فلما قام عمرو بن العاص رضي الله عنه خطيبا على المنبر قام الرجل وقال له: يا عمرو، من هي أمك؟ فقال عمرو: هي سلمى بنت خزيمة.

0: أن يسأل عمرو بن العاص عن أمه وهو على المنبر. فلما قام عمرو بن العاص رضي الله عنه خطيبا على المنبر، قام الرجل وقال له: يا عمرو، من هي أمك؟ فقال عمرو: هي سلمى بنت خزيمة، تلقب بالنابغة من بني جلان من عنزة، أصابتها رماح العرب فصارت للفاكه بن المغيرة، ثم صارت إلى عبد الله بن جدعان، ثم صارت للعاص بن وائل، فولدت فأنجبت. اذهب فخذ جعلك الذي جعل لك.
1: ما خط القلم.
0: قال عبد الرحمن الكواكبي: من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل.
2: ما خط القلم.
0: دخل قوم من بني تيم الله على مجنون من بني أسد، فأكثروا العبث به، فقال لهم: يا بني تيم الله، ما أعلم قوما خيرا منكم. قالوا: وكيف؟ فقال المجنون: بنو أسد ليس فيهم مجنون غيري، قد قيدوني، وأنتم كلكم مجانين وليس فيكم مقيد. الأب هو رجل يريد من ابنه أن يكون جيداً بالشكل الذي كان يتمنى أن يكون عليه. فرانك كلارك.
1: ما خط القلم.
0: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم.
2: ما خط القلم.
1: خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج.

0: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. معجمنا معجم ثري، ويذكرنا بفترة زمنية مضت، وعندما نتحدث عن ما مضى من الوقت نعرف أن أول تحول، ولكن نبي نستمد العبر والحكم. وكل عادة حسنة كانت موجودة، ونبي نشرح للجيل الجديد جزء من ثقافتنا الشعبية اللي شكلت في مجملها الهوية الوطنية البحرينية. نروح حق صفحات هذا المعجم ونصفح على الصفحة الأولى ونشوف عنوان يقول لك مفردات منتقاه من اللهجة.

مستمع الكريم، احنا بدأنا معاكم من حرف الألف ونمشي حسب الحروف الأبجدية، وهناك مفردات ننقيها ونتحدث عندها، بعضها نوقف وبعضها نشرحها وبعضها نتجاوزها. الآن احنا وصلنا في حرف السين، وعندنا تحت هذا الحرف مفردات، منها مفردة سلحوت. السلحوت طائر رمادي تقريبا مع ذيل أسود، يشاهد عندنا في المزارع وفي الريضان، أول هس ريضان في روضة العمر وفي البراري، وأيضا يتواجد في المزارع، وهو دائم الحركة، يعني كأنه ما يستقر، دائما يحرك ذيل بالتحديد فوق وتحت. المصريين يسمونه أبو فصادة، بالعربية الفصحى اسمه الفتاح، وإحنا بعد ساعات نسميه فتاح، ولكن التسمية العامة له سلحوت. الطريف الأمر أن السلحوت في اللغة العربية تعني المرأة الماجنة. المفردة اللي عقبها مفردة سبيل. مستمع الكريم، قد تمشي في شارع من شوارع البحرين وإلا حنفية ماي وبراد اللي يسمونه كولر محطوط في الشارع ومكتوب عليه ماء سبيل، وتشرب الماي ويجي غيرك ويشربوا هكذا ماي بارد، يسمونه ماي سبيل. شنو سبيل؟ يعني وين جت سبيل؟ الواقع يعني كما يبدو أن الماء ذي هو للذي يعبر الطريق، أي واحد ماشي في السوق ولا غير السوق، وموقفه صاحب الماء البراد ذي اللي سواه. طبعا براد في الوقت الحاضر، قبل كانوا يخلون برم ويحال، مخلية في سبيل الله، يعني ابتقاء للأجر وكسب الثواب، مب للبيع، ما يبيع ماي، هو مخلي الماي حق العابر، حق الرايح والياي، اي واحد عطشان يتفضل يشرب ماي، فمسمينه ماء سبيل، راحت عليه التسمية سبيل. والطير، اي طير، احيانا انت مثلا

تشوف طفل صغير عنده طير عذبه، يكسر خاطرك هذا الطير، تقول سبله، سبل الطير ذي، فيقول لك لا، تروح تشتري من عنده وتهده، تقول روح سبيل. هني أيضا سبيل تعني في سبيل الله، يعني أطلقت سراحة في سبيل الله. وفي مثل شعبي ظريف جدا يقول لك لين طار طيرك قل سبيل، بمعنى لابد أنت الآن يعني خلاص فقدت الطير، فقول سبيل، وكأنك أطلقت سراحة. هذه نوع من التهكم طبعا، هذه مو في سبيل الله، هو غصبا عنك رايح لك، لا تقول غصبا عنك عشان لا تفشل، قول والله سبلته. طبعا يضرب لكثير من المواقف اللي نفاجئ أن احنا نقرم غصبا علينا، وعقب ما نقرم نلبس اللي غرمناه أو الحدث اللي حصل لنا لبس آخر، حتى لنبين إن احنا يعني تفشلنا في العملية ونشوف صفحة جديدة.

تحت عنوان من الفنون الشعبية عندنا فن شعبي كان موجود في يوم من الأيام، ولكن يد الزمن طالته وانقرض هذا الفن، اللي هو فن السنجني.

شنو السنغني؟ السنغني نوع من الفنون البحرية. كانوا البحارة يغنون هذا النوع عند تدشين سفينة جديدة. يعني الحين برزت السفينة في المجدف ويبون ينزلونها بحر، يتفزعون البحاحير ويبون أحيانا الدور صاحب السفينة ويذبح ذبيحة ويبتدون بالطريقة التقليدية. لا عندهم وينش ولا عندهم تركتر ولا عندهم شيء، سحب بالحبل يحطون تحت القاعدة اللي هي البيص، نوع من الأقصان المستديرة يسمونها طعوم، ويدهنونها بالصل فيسهل انزلاق السفينة، ويمدون لها الحبال القوية ويبتدون بجر السفينة إلى البحر على أنغام السنغني. السنغني يتطلب أداء مقدرة فائقة وقدرة، لأن إيقاعه جدا صعب، يعني الموسيقيين يعرفون ذلك، لذلك الأولين أطلقوا عليه سنغني من مفردة سنغين الفارسية وتعني ثقيل أو شيء ثقيل، يعني سنغين يسمونه، حتى الشاي الثقيل يسمونه سنغين. محدثكم كلم المرحوم سالم العلان، قلنا لا تعرف السنغني، قال سمعته وانا صغير ولا حفظته. يعني السنغني كان منتشر في البيئة البحرينية بكثرة، ولكن لم يتم تداوله وابتدوا ينسونه وتبخر من الذاكرة الشعبية، علما أن إذاعة البحرين في السبعينات سوت محاولة لإحياء مع النهام عتيج بوتكوي ومن دار علي بن صقر، واللي سمعوا الفن بعضهم قالوا سنغني بحريني، بعضهم قالوا هذا مو سنغني. على العموم هو بقى في الكويت وحفظوا لأخوانه الكويت حافظوا عليه وتم متداول عندهم، والله ما أعتقد الآن هو متداول أو بقى أحد من اللي يغنون السنغني الأوليين إلا إذا الشباب. إحنا نعرف أن الغناء البحري ارتبط بأشياء كثيرة، يعني هناك غنيات خاصة على الميداف، وغنيات خاصة أثناء رفع الأشرعة، وأغنيات خاصة لسحب الحبال، ويعني تمتاز سائر الأعمال على سطح السفينة، هي متنوعة طبعا، نعرف أن الأعمال متنوعة. الغناء هنا غناء جماعي، وأحيانا يبتدي النهام، وأحيانا بالكف، وأحيانا بالطبل. الغناء يظهر

ضبط وحدة الحركة الروتينية للبحارة. يعني المياديف احنا نعرف اذا لم تنزل نزلة رجل واحد كلها ما تصير السفينة، كل واحد على كيفه، لازم تطلع من الماء في وقت وتنزل في الماء في وقت معين كل المياديف. لذلك يعني للغناء هني وظيفة عظيمة جدا اللي هو ضبط الوحدة الحركية للعمل. وجاء السنجني وانقرض والآن نستمع إلى هذا الفن من السنجني. نختم حلقتنا. هذه محاولة جرت في السبعينات لإعادة إحياء ما بعض الشياب مثل ما ذكرت، والآن إلى فن السنجني.

0: انتهت حلقتنا، وأرجو أن أكون وفقت في اختيار مادتها، وأتمنى لقاءكم في حلقات قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.
2: البحرين حضارة وتاريخ.
3: في 16 من ديسمبر من عام 1961 للميلاد ارتقى الحكم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رائد نهضة البحرين الحديثة، الذي تحقق على يديه العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، واستكملت البلاد استقلالها عام 1971 للميلاد.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: صحتك في الصيف.
2: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير

0: شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط الضوء من خلاله على تاريخ إذاعة البحرين منذ نشأتها وحتى يومنا هذا، وطبعا ذلك بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس إذاعة البحرين. ولقاءاتنا مستمرة بدءا من جيل الرواد وحتى الجيل الحالي الذي ما زال يتألق بإذاعة البحرين بأعماله وبرامجه. أهلا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة والزميلة الإعلامية نورة بوشوك. أهلا وسهلا بك نورة معنا في هذا اللقاء، سعيدين بتواجدك معنا بهدف تسليط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين في الفترة اللي تواجدت فيها، وأيضا عملت أيضا مع أسماء كبيرة راح نتعرف عليها أيضا.
1: أول شيء حياك الله حسن، وسعيدة جدا بوجودك طبعا وسط طاقم البرنامج الجميل وبرنامجكم الرائع. أشكركم على اختياري إن اليوم أمثل إذاعة مملكة البحرين في هذا الحقبة اللي أنا تواجدت فيها. أشكر طاقم البرنامج أيضا ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك نورة. طبعا احنا نعتمد مع ضيوفنا طريقة المسطرة الزمنية بحيث أن احنا نبدأ من النشأة والطفولة وكيف أثرت خلينا نقول هذه الفترة في الشغف الإعلامي، ثم يعني شيئا فشيئا إلى مرحلة دخول إذاعة البحرين. فنبدأ بذيك الفترة، كيف كانت نشأة نورة بوشوك؟
1: شوفوا أمانة في المرحلة الابتدائية أنا بديت ألاحظ نفسي ميولي حق الإعلام. يعني يوم كنت يمكن في المرحلة الأولى من حياتي في الابتدائي كنت أحب أقرأ الجريدة. يعني هذه كانت أول ظهور الميول، كنت أخذ الجريدة وأقعد أقرأها كلها. فيعني كنت أحب أتكلم بأسلوب الأخبار. بعد فترة بديت أشوف المسلسلات وأطبق الحوار اللي موجود، أسجل صوتي، أحب أكتب، أحب يعني بدأت تظهر الميول شوية إن أنا كأني مقدمة، كأني مذيعة، أحب أستخدم الصوت، أحب القراءة. فكانت الميول واضحة من البداية يعني، وكانت كلها تظهر على هيئة الألعاب. يعني كنا نلعب أنا ويا بنات خالتي، أهلي، خواتي، بروحي حتى ساعات. فكانت هذه الفترة من الابتدائي بينت ميولي. لكن طبعا يعني أنت تعرف في هذاك الوقت ما حد يقول لك والله ها ترى أنت عندك ميول إعلامية أو أنه واضحة فيك ميول إعلامية. كنا نمشي سبحان الله يعني بالفطرة، ويعني بروحنا نكتشفين هذه الأشياء. يوم كبرنا وعيننا صرنا نتذكر الأشياء القديمة.
0: لحين عندك الكاسيتات؟
1: لا والله موجودة والله، شلون زين.
0: من كان يسمعك لما تسجلي مثلا شغلة وتحسين مثلا هناك يعني إذا صح التعبير فيدباك؟
1: والله كانت بنت خالي صراحة الله يعطيها الصحة والعافية، كانت هي في عمري، فكنت أنا اللي أسوي الأجواء وهي كانت اللي تتبعني، يعني تحب أن هي تشجعني تتبعني تقلدني. فحسيت أن هي كانت سبورت من غير ما كانت تدري. يعني
0: هل هذا الشيء بين في المدرسة بين المعلمات بين الطالبات؟
1: والله أمانة لا. يعني أكون معك صريحة، ما كان يبين في أيام المدرسة، وحتى يعني تخصصاتي في المدرسة ما كان لها علاقة بالإعلام. يعني أنا يمكن ميولي كانت أدبية واضحة، بس تعرف إحنا يمكن في ذيك الفترة كنا نتبع ربعنا شنو بيختارون شنو التخصص، فكانت ميولي أدبية واخترت تجاري. وكان واضح في علاماتي في اللغة العربية إيش كثر كانت مرتفعة، في التعبير كنت متميزة جدا، كان واضح يعني الميول الأدبية كانت كلها متجهة نحو الأدب. لكن للأسف اخترت أن أكون في تجاري، وما كنت متحسفة أمانة. يمكن كنت أحتاج هذه الألفة خلينا نقول في وقت التعليم، ولكن سبحان الله يوم صار الجد الله سبحانه وتعالى هو اللي حطني في المكان الصحيح لما اخترت

0: تخصص أعلام.
1: اختيارك تخصص الإعلام هل كان بنصيحة معينة أحد شافك هذا النبوغ وهذا الاهتمام الأدبي فيعني انصحت إنه والله المفروض إن أنت ما تكونين مواصلة في المجال التجاري فتنتقلين للإعلام؟
0: هو أمانة بصدق حسن يعني هذه اللحظة اللي حسيت إن هي قرار شخصي وقرار نابع من قناعة يعني لدرجة أن حتى الوالدة الله يذكرها بالخير كانت تقولي لا أنا كنت أتمناك أن أنت مثلا تكونين خدمة اجتماعية صرين مشرفة صرين في المجال التربوي والتعليمي. فكنت أنا ذيك الفترة عارفة شنو أبي يعني من غير ما حد يوجهني من غير ما حد يقول لي خلاص يعني انتهت فترة الاختيارات العشوائية وصار أن لا أن أنا في ذي الفترة لا أبي أختار الإعلام واختاريت الإعلام. وأنت عارف طبعا جامعة البحرين في فترة يعني أول شيء فترة تمهيدية بعدين تقدر تختار أنت أي تخصص تبي في الإعلام نفسه. فحطيت تخصص علاقات عامة تم رفض التخصص. حطيت تخصص المالتي ميديا تم رفض التخصص. حطيت تخصص ثالث تخصص كان إذاعة وتلفزيون وتم قبول
1: سبحان الله
0: لأن هذا قدري. فأنا يعني في ذيك الفترة يعني أنا من عائلة جدا محافظة فيعني شلون أنت بتصيرين مذيعة وبتقدمين يعني شيء جديد على العائلة يعني. فأنا متوترة في ذيك الفترة يعني وتعرف أنت في هذه المرحلة يعني ما تقدر تتخذ قرار كبير من هالنوع.
1: صحيح.
0: فرحت حق عميد الكلية قلت له لا أنا صراحة أبي أغير تخصصي وأبي أروح علاقات عامة. قال ليش؟ قلت له الأهل مو راضين. قال لي يعني حاول وياي إنه هو يقنعني وأنا لا مصرة. في النهاية قال لي خلاص أنت حين روحي عيشي التجربة وإذا حسيت تخيل يعني أنت تروح حق شخص وتقول له لا وعندك سبب مقنع وهو يعني
1: يدفعك دفعا
0: يعني دفع يعني أزيد حق هالتجربة. ومو بس كذي أنت كأنك أنت يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي مسخرك حق هذا المكان وكأنه هو توجيه وكأنه هو يعني قدر مثل ما تقول لازم أن أنت تحققه. يعني كانت
1: من كان عميد الكلية في وقتها؟
0: والله ما أذكر الصراحة يعني الأسامي بس أنا قاعدة أتذكر الأشكال يعني صراحة يعني إذا تبي الصج كثير من الأشخاص والدكاترة نسيت أساميهم إلا المميزين اللي تعاملت معهم بشكل يعني مكرر مثل أستاذ سامي أحمد درستني بعض المواد الإعلامية محمد السيد طبعا أشهر من نار على علم كثير من الأساتذة. فكانوا في أساتذة شوي أتذكرهم الباقي صراحة لا. لكن سبحان الله يعني كأنه إذا الله سبحانه وتعالى أرادك لمكان وأنت تحمل رسالة معينة تسخر لك كل الأمور. وبعدها صار فترة الترينينج في الجامعة خلاص فاخترت أن أنا إذاعة أن الترينينج إذاعة بحكم أن زميلاتي كانوا يقولون لا الإذاعة أسهل في الترينينج وكذي. فهيت الإذاعة وبديت أن أنا أعد بالشكل المطلوب. شافوا إمكانياتي شافوا قدراتي. أتذكر أول من سمعني كان الأستاذ أحمد الشريان الله يذكره بالخير كان مخرج في إذاعة البحرين مخرج قدير. فقال ما شاء الله يعني أنت عندك إمكانيات وايد حلوة وصوتك حلو. فقلت له يعني ما يعني كنت يعني ما كنت أحس يجاملني يعني ما كنت عارف أنه فعلا أنه أنا عندي إمكانيات معينة. إنزين وبعد فترة سمعني شخص آخر وقال لي لا ما شاء الله عندك إمكانيات وأسلوبك حلو وإعدادك ممتاز شنو هالسكريبت شنو هالأشياء هذا اللي سويتها.
1: طبعا أنت ما زلتي في الجامعة
0: ترينينج كنت جاي ترينينج في الإذاعة. وانتهت فترة الترينينج على أمل أن أنا أتوظف في الإذاعة بس ما كان في يعني فرص أمانة. بعدها تم فتح الرياضية القناة الرياضية وخبرونا أنه يعني أنه في فرص حق تدريب. رحت القناة الرياضية في التلفزيون وأول ما شافوني أول من شافني أنا قاعدة أتذكر لك أول أشخاص اللي تعاملت معهم كان أخوي عمار البناي كان هو يعني ملزم بإعداد الإعلاميين. فكنت أنا وزميلي محمد عيسى كنا في نفس الفترة داخلين وشاف أنه شاف إمكانياتنا من بين تقريبا 70 إعلامي تم اختياري أنا ويا محمد عيسى. فأول ما شافوني المصورين لما كنت أتكلم أمام الكاميرا كانوا يقولون ما شاء الله أنت محترفة وأنت قوية. فأنا كنت هني توني أتعرف على إمكانيات الإعلامية من هذه الفترة لما سمعت أن الناس قاعد تف يعني

0: يعني تشوفني أنا كإعلامية وتشوف إمكانياتي، هني بديت أعرف إن أنا ترى فيني هذا الخصال. أما في يعني في السابق يعني ما حد لفت انتباهي لا من أهلي ولا من معلميني سواء في المدرسة أو في الجامعة، فسبحان الله كان الحافز أكثر من الموظفين اللي اشتغلت معاهم في الإعلام. ولكن الوالد يعني هذه دائما النقطة أنا أقولها، الوالد الله يحفظه كان دائما يشجعني حق هذا المجال. يعني أول ما دخلت واشتغلت في الرياضية كان يقول لي، كان دائما يشجعني، كان هو الناقد الأول لي لما أنا أخطأ مثلا في عمل الإعلامي. دائما كنت أشوف فيه أنه أنتي لا توقفين عن طموح معين، دائما كبري طموحاتك، عززي من إمكانياتك. وكان هو اللي شجعني بشكل كبير يعني الحمد لله، يعني من بعد الله سبحانه وتعالى كان له دور.
1: نعم، ودائما الملاحظات اللي يعني تأتي من بيئة العمل يعني يمكن لاحتكاكهم دائما في جو العمل ويعني نمط التقديم وغيره، لكن أن يأتي التشجيع يعني من الوالد وهو يمكن خارج منظومة العمل فهذا يعني أدعى وأقوى.
0: صحيح.
1: نعم. بعد ما انتهت فترة الترينينج التحقتي بالقناة الرياضية. وإيش كثر تميتي هناك في القناة الرياضية؟
0: تميت تقريبا يعني قول من 2008 يعني من بعد ما انتهت الترينينج على طول مال الجامعة التحقت بالرياضية من 2008 ل 2010 تقريبا سنتين كنت موجودة، وكنت أزور الإذاعة وكنت أتعرف على القامات اللي كانت موجودة هني. لحقت على الله يذكرها بالخير الأستاذة أمينة الشبلان، كانت هي معدة ومقدمة، كانت هي رئيسة المذيعين ذيك الفترة. ولحقت بكريم الزيداني الله يرحمها، بدرية عبد اللطيف الله يذكرها بالخير، بدرية كمال، فوزية محمد، فاطمة الدوسري الله يرحمها، يعني كلهم هذول الأشخاص أنا لحقت عليهم وتعاملت معاهم وعاصرت هذيك الفترة، وكانت صراحة من أجمل الفترات اللي أنا يعني التحقت فيها في الإذاعة. فتقريبا في الرياضية سنتين، وكنت أزور الإذاعة من فترة والثانية، وبعدها انتقلت من الرياضية إلى الأخبار. أذكر في هذا الانتقالة طبعا كنت أنا أشتغل في الرياضية وحاب العمل الرياضي، ولكن الأستاذ سامي هجرس شاف فيني أيضا هذه الإمكانيات، قال لي أنا حاب تقديمك وحاب حضورك، أنت شابة بحرينية حلو وجودك على شاشة تلفزيون البحرين خاصة الأخبار. فخذاني هذه الفترة كنت أقدم تقارير خارجية، وكنت فعلا أدي شغلي يعني على أحسن ما يمكن. وأنا في الأخبار أستاذ يونس سلمان كان يبحث عني، يعني كان هو ماسك الإذاعة الشبابية في هذه الفترة.
1: أيوة.
0: وياني لي الأخبار وقال أنا بيش تكونين من ضمن فريقنا من ضمن الإذاعة، فأنا حاب أن تواجدش أمانة ويانا، فأسعدني صراحة الموضوع. ومن هنا دخلت الإذاعة. وبعدها تعرفت على الإذاعة وعلى زملائي في الإذاعة، وتم ترشيح أن أنا أنتقل أيضا إلى إذاعة البحرين، وكان تقريبا في 2000 يعني أمانة أنا في الأخبار ممكن ظليت أقل من سنة، وانتقلت في 2010 إلى الإذاعة كموظفة رسمية في وزارة الإعلام.
1: إذن دخلت الإذاعة من باب الإذاعة الشبابية.
0: إيه نعم تقريبا من نعم. يعني بشكل رسمي وعندي برامج خاصة، يعني كنت أنا يعني مستعدة أن أنا أدخل الإذاعة الشبابية، ولكن أمانة ما قدمت ولا برنامج في الإذاعة الشبابية لأن طاقم بحرين في أستاذ خالد درويش كان حاب أن أنا أقدم برنامج في إذاعة بحرين في أم، ومجرد تواجدي في الإذاعة كان أيضا بيفتح هذه الفرصة، وكنت أول مذيعة تقدم برنامج صباحي على بحرين اف ام، وكان بعنوان بريكفاست شو، وكنت أقدم من الساعة 6 للساعة 8 صباحا. أول ما عرضوا علي الوقت، أول ما عرضوا علي البرنامج كنت سعيدة صراحة إن أنا بكون من ضمن نجوم بحرين اف ام اللي يقدم برامج ترفيهية، وأنا أحس صراحة هذا جزء من شخصيتي أيضا وطريقة تقديمي، فكنت سعيدة. بس يوم قالوا لي الوقت هني قلت لهم ليش تتقمون مني؟ يعني إيش معنى هالوقت؟ فقالوا لي لا بالعكس ترى هو وقت أثري وممتاز، وبتكونين أنت من أول الإذاعات اللي تطلع على الهواء، الإذاعات الخليجية، وتقدم برامج من هالنوع. حبيت هالتحدي، ومن بعد ما عشت هذا التحدي لأول

0: والمرة على الهواء وعندي أنا برنامج خاص وأول مرة في الإذاعة، فكان شوية مسؤولية وكنت قلقة أن أبي أطلع بيرفكت وأن أبي أحاسب حق كل ثغرة من الثغرات الموجودة وما يكون يعني عندي خطأ وأن يعني أطلع على الهواء وأنا واثقة من نفسي. والحمد لله قدرت وتمكنت وكنت ملفتة حق الجمهور البحريني هذيك الفترة. ليش؟ لأن كانوا كلهم يسألون سؤال واحد، الساعة كم تقعدين؟
1: إذا طلعنا على الهواء
0: الساعة كم؟ إيه بالضبط، وتضحكين وتستانسين، أنت شو تسوين؟ فكان كل الناس اللي تشوفني واللي تتصل في البرنامج يسألوني هذا السؤال. الحمد لله أثبت نفسي وحصلت إشارات حلوة مع هذا الظهور، كتبوا عني شخصيات حلوة مؤثرة في مملكة البحرين، كتبوا عن البرنامج، كتبوا عني أنا كمذيعة، فحسيت إن هالشيء يعني عزز من ثقتي بنفسي، وكان في أمانة هني تشجيع توجيه مستمر. فهذه كانت الانطلاقة الأولى الحقيقية يعني في الإذاعة.
1: نعم، جميل هذا القبول.
0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
1: الصدى اللي يعني يحتاج الحقيقة من يقدم في الإذاعة أو في التلفزيون، وهذه هو مجاله، يعني هم الجمهور، فهم اللي راح يتلقون المادة فيقبلونها أو يرفضونها.
0: الحمد لله،
1: لكن لما يقبلونها الحمد لله معناته أن احنا في السليم.
0: الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. أنا دائما أقول كل توفيق في هذا الحياة، يمكن احنا نسعى سعي بسيط، يمكن اللي نقدمه شيء عادي، ولكن القبول والفضل كله يعود لله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه. هل تذكرين الطاقم العمل اللي كان معاك اللي يقعد معاك من 6 الصبح للساعة 8؟
0: كان واحد هو.
1: بس واحد؟
0: فهد الجزاف، الله يذكره بالخير، مخرجنا فهد الجزاف. هاي طبعا كانت في البدايات، لكن بعدين أيضا انضم لنا أحمد بريان وكان أيضا جزء من الفريق، الله يذكرها بالخير، جميلة الشاعر. وبعدين صرت أنا الجوكر في البرنامج الصباحي، فصرت أنا موجودة وينضمون لي بعض الزملاء. أول من انضم لي كان زميلي فايز السادة، وبعدين انضمت لنا أم عبد الله الإعلامية نسرين معروف في هذا الوقت بالتحديد أنا أتكلم لك عنها، وبعدين انضم لنا سالم العثمان، وقبلها كان عصام ناصر الإعلامي عصام ناصر، وبعدها يونس العيد. فأنا الجوكر موجودة ثابتة في البرامج الصباحية، وكانوا هم كلهم ينضمون للبرنامج، وكل واحد أمانة أضاف إضافة جميلة، أضاف لمسته، شخصيته الإعلامية، قدم للبرنامج شيء فعلا له ثقله، وكنت سعيدة جدا. ولأن أنا كنت أحب الشيء بشغف، أعتقد لذلك كنت أنا اللي ثابتة في الموضوع، لأن أنا كنت حابة الأجواء الصباحية، خلاص بديت أتعلق فيها، بديت أحس أن الجمهور الصباحي دائما بحاجة للاستماع إلى الأشياء اللي أنا أقدمها بطريقتي وأسلوبي.
1: على ذكر الجمهور، وإحنا راح نرجع إلى الإذاعة، لما تكونين خارج الإذاعة هل تذكرين بعض المواقف اللي ما زالت محفورة في ذاكرتك مع الجمهور، لما مثلا يسمعون صوتك يعني يعرفون أن أنت اللي تقدمين البرنامج الصبح؟
0: تشوف، هذا أتذكر أول ما بدأ الإنستغرام،
1: أيوة،
0: وكان أتوقع في 2012
1: تقريبا
0: في 2012. فأنا يعني كنت ما أستخدم السوشيال ميديا، ولا عندنا كلنا سوشيال ميديا، ولا نعرف إنستغرام ولا شيء. فصار الإنستغرام خلاص الكل بدأ يستخدم الإنستغرام، وأذكر الفيديو اللي أنا صورته، قلت لهم حياكم الله، في ناس يمكن دائما تسمع صوتي وودها تشوفني، أنا اليوم أقول لكم صباح الخير، وكنت أصبح لهم، وكان استوديو يعني أذكر استوديو بحرين FM. فكانت التعليقات، يا ريتني أنا للحين ما زلت محتفظة في هذا الفيديو، كانت التعليقات تحت البوست، أنت نورة أخيرا شفناك، هذه كانت أحلى لقطة في الحياة، مع أنه أنا كنت أطلع لهم في التلفزيون، بس ما كنت أترك ذي الأثر اللي تركته في الإذاعة. يعني تعرف أنت لما المستمع أو الجمهور البحريني بالذات اللي يمتلك ذوق خاص في الصباح لما يسمعك ويتقبلك، هذا أنا أعتبره بحد ذاته إنجاز. وكنت أنا أطلع في التلفزيون، بس ما كان لي الأثر نفس اللي تركته في نفوسهم من الصباح، من أول ما يفتحون الراديو يسمعوني ويستقبلون كلماتي أو حتى رسائل التحفيزية. فهذه كان شوية

0: المواقف الجميلة. وأنا أمانة يعني ما أحب الأماكن اللي فيها تواجد ناس أو المجمعات أو الأماكن اللي فيها لويا جمع أنا أتجنبها، فما كنت أظهر وايد حق الجمهور. ساعات أثناء اللقاءات العائلية أكتشف إن في ناس يعرفوني يجون يسلمون علي، أحب هذا الشعور الودي. في ناس مثلا يقابلون أهلي ها يقولون حق أبوي هذه بنتك ما شاء الله، يقول حق أمي بنت، فكنت أحب أسمع ردود الأفعال خاصة أو ردود ال خلينا نقول ردود أفعال الناس عني من خلال أمي وأبوي وهلي. كنت هذا الشيء يعني وايد بالنسبة لي كنت ممتنة له، إيش كثر هم يوصلون الرسالة بطريقة إيجابية، هم يكونون فخورين فيني أكثر من صحيح. لما توصلني أنا الرسالة وبتفرحني صحيح. فكان هذا الشعور جميل.
1: إن شاء الله يدوم، إن شاء الله يعني دائما هذا التألق والنجاح. هل بقيتي في بحرين اف ام ولا ايضا صار لك مجال تقدمين في اذاعات ثانيه او موجات ثانيه من اذاعات البحرين؟
0: لا طبعا اكيد صار لي مجال اني اقدم في كل الاذاعات تقريبا. في اذاعه البرنامج العام اذكر اول ما دخلت الاذاعه في 2010 قبل الاف ام قدمت في اذاعه البرنامج العام مسابقات، قدمت برامج رياضيه مع الله يرحمه توفيق صالحي، قدمت مع كثير من القامات حتى مع استقلال احمد الله يذكرها بالخير ويعطيها الصحه والعافيه. قدمت تقريبا مع كل الزملاء في هذه الفتره.
1: اي يعني المذيعين اللي في البرنامج العام يختلفون عن بحرين اف ام شوي.
0: اي تقريبا.
1: من تذكرين منهم؟
0: علي حسين. علي حسين أمانة بعد أحب أوجه له تحية، وكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تدريبنا يوم الجامعة أمانة قبل الله إحنا ندخل خلينا نقول العالم الإعلامي في الوزارة، كان هو اللي يدربنا ويرشدنا وكان يعطينا كثير من وقته، وكان وما زال أمانة هو المرشد والأخ الكبير اللي إحنا ما بقول كبيرة كبرة بس أخونا العزيز اللي فعلا دائما نسمع نصائحه السديدة، وها أمانة يعني مثال وقدوة طيبة لكل الإعلاميين اللي ودهم أنهم يعني يكونون بمثل مستواه الإعلامي. فقدمت مع استقلال، قدمت مع توفيق صالحي كان في الرياضة، قدمت مع فواز العبدالله كان يقدم في الإذاعة، قدمت مع هدى درويش أول ما جيت هني تريننج في الجامعة، أول ما طلع صوتي على الهواء كان مع زميلتي هدى درويش. وكثير صراحة يعني وأفتخر فيهم كلهم وأحبهم كلهم. قدمت مع زملائنا الحاليين في حقبتنا الحالية، بس أنا قاعدة أتذكر كل الأشخاص اللي من أول ما يتقدمت معهم.
1: جميل.
0: بس كلهم تقريبا قدمت معهم والنعم فيهم، وكنت سعيدة وتشرف أمانة بتقديمي وياهم.
1: ذكرتي في مرحلة التريننج المخرج القدير أحمد الشريان.
0: نعم.
1: من تذكرين أيضا من المخرجين اللي كانوا معاك في البرنامج العام، بما أن احنا ذكرنا مخرجين موجة بحرين اف ام في وقت البرنامج الصباحي؟
0: أذكر الله يذكرها بالخير لطيفة بمطيع، جميلة بمطيع، كانوا من الشخصيات اللي أنا دائما أثروا فيني ووجودهم كان يعني طيب أمانة. من المخرجين أذكر مخرج محمد حسن، محمد الجابر، أذكر يوسف خيري بعد الله يذكره بالخير، يعني كلهم شخصيات هذالين يعني عاشرتهم واشتغلت معاهم وكنت جدا سعيدة أمانة.
1: هل تذكرين مواقف معاهم لحد الحين ما تنسينها، كلمات سمعتيها من يعني خصوصا أنهم جيل يعني متقدم وجيل يعني رائد يعتبر، فهل يعني في بعض الكلمات أو بعض الجمل ما زالت بالنسبة لنورة يعني لما تستذكرها يعني ما زالت تتعلم منها أو ما زالت يعني بالنسبة لها شيء كبير؟
0: شوف أمانة تعلمنا من كل واحد في الإذاعة، خاصة القامات الكبيرة اللي كانت موجودة في الإذاعة، شيء تعلمت من الأستاذة بدرية عبد اللطيف اللطافة والحنية والحميمية في التعامل، يعني هي تعاملنا في الإذاعة كانت مو بأن هي يعني رئيستنا أو أن هي زميلتنا، كانت تعاملنا كأنها أم لعيالها، فكنت ألامس فيها هذا الشعور وأحس إيش كثر هذا الشيء أثر في شخصياتنا إحنا كإعلاميين اليوم.
1: هاي بين ترى في نبرة صوتها يعني
0: صحيح.
1: لما تسمعين أم
0: صح هي. ولما تكلمك كأم، لما تنصحك كأم، فكنا نحس بأجواء

0: حميمية في الإذاعة هني. تعلمت من أمين الشملان الالتزام والاحترام بالوقت. كانوا يعني من الأشخاص اللي فعلا عندهم قيمة الوقت والدقيقة والثانية جدا محسوبة. وكانوا يعلمونها ويعلمونا إياها ويعززونها فينا إلى أن تربينا وصرنا فعلا جيل يعني يحترم الوقت. تعلمت من كريمة الزيداني الله يرحمها. تعلمت أيضا اللطافة في التعامل، الاحترام، حب العمل. كانت تحب عملها وايد، كانت يعني لآخر لحظة من يومها هي تشتغل وتعطي في الإعلام وتعطي في التلفزيون، تعطي في الإذاعة. فحبيت فيها هذا الإخلاص في العمل، هذا الحب والتفاني في العمل. تعلمت من الله يذكره الأستاذ أحمد عاشور، أنا كنت دائما أحب أجيب طاري، هو كان رئيس القناة الرياضية هذيك الفترة. تعلمت منه أيضا كأنه هو يعاملنا كأنه إحنا عياله. وكان هذا الطريقة وايد فعالة أمانة في ذاك الوقت. فلما أحد يعاملك كأنك أنت في البيت وهو أبو وقاعد يعطيك نصايح، أنت تستحي حتى تقول لا. فكنا نأخذ نصايحه بعين الاعتبار، نأخذ كلماته تعزز فينا حب العمل. كان دائما يمدحنا، كان دائما يعزز فينا هذه الأشياء اللي يمكن ربما الآن إحنا نوعا ما نفتقدها أمانة. لكن هذين أسسوا البنية النفسية في مجال الإعلام، وكانوا وهم لهم أمانة فضل كبير في تكوين شخصياتنا إحنا اليوم.
1: تقديمك في الإذاعة العامة لا شك بأنه يختلف اختلاف كبير يعني عن بحرين اف ام. جو بحرين اف ام جو فيه يعني نوع
0: الأجواء ترفيهية
1: أكثر، أو يعني ربما خارج نطاق الرسمية يعني كثير، لكن البرنامج العام يعني فيه قالب
0: معين
1: لابد أن احنا يعني نلتزم فيه ويعني يحافظ على شخصية الإذاعة نفسها. هل كان هذه بالنسبة لك وانت أيضا يعني كنت تتنقلين بين الموجتين، هل كان يعني بالنسبة لك صعوبة؟
0: يعني شوف، هو بالضبط اللي قاعد تقوله بشرحه لك في مثال معين. يعني كأنك أنت تحب عندك مكان تحب تروحه، يعني مثلا خلينا نقول كوفي شوب تحب تروحه، أو مثلا في بيتك تحب بيتك مثلا. فهو أنت تحب البيت بس عندك زاوية تقعد فيها ترتاح أكثر، والزاوية الثانية يعني أوكي ترتاح فيها بس مو نفس الأولى.
1: ديج فيها مواجيب وفيها يعني
0: أيوة
1: التزام.
0: الصالة مثلا فيها المواجيب، تستقبل فيها الضيوف، غرفتك الخاصة أنت ترتاح فيها وتكون على طبيعتك. أنا أعتقد أن احنا أي إعلامي اليوم إذا هو يبي يعني يبادر في العمل الإعلامي، من المهم أنه هو يحب الشغلة نفسها، سواء كان اللي معطينك إياه البرنامج يعني في رسمية ولا في لا، بالعكس يعبر عن شخصيتك أكثر. مهم أنك تتجرب كل القوالب علشان تكون أنت في النهاية يعني مذيع محترف. أوكي، بعدين تبقى في المكان أكثر اللي أنت ترتاح فيه. هذه أنا دائما النصيحة اللي دائما أنا أقولها، لما أنت أوكي أنت مهم تجرب القالب الرسمي حلو وله ثقله وتمكنت فيه الحمد لله، يعني ما اقول لك ان انا يعني فشلت فيه وما عرفت اتكلم، لا بالعكس، جربت صيغه الاخبار، جربت صيغه البرامج الرسميه، جربت صيغه البرامج السياسيه الثقافيه، كلها تنوعت فيها والحمد لله، اللهم لك الحمد. مسابقات الاطفال كلها الحمد لله، يعني قدرت وحاولت وسعيت، يعني ما خليت لي اني في شيء اقول والله لا صعب، لا حطيته كتحدي أنا يمكن مو متعودة عليه، لكن مع الممارسة يمكن أتقنه بشكل محترف. يعني أنت اليوم لو مشيلني من البرامج الترفيهية بتقولي والله بحطش في قالب سياسي، ما بضايق، لأن أنا أحب المكان أساسا. فأنا لا، بتدرب عليه أكثر، بحب أكثر، بتمكن فيه وبثبت فيه نفسي أكثر.
1: يعني تعتبرينه تحدي يعني في كل خطوة؟
0: أيوة
1: نعم،
0: أعتبره
1: نعم.
0: تحدي، وبالعكس شيء جميل.
1: نعم، وهذه يعني جانب من جوانب الإيجابية.
0: أيوة بالضبط.
1: أيوة. بالضبط. يعني ختام هذه المسيرة الجميلة، اهتمامك بالجانب الإيجابي ملاحظ جدا في البرامج والفقرات أيضا اللي تقدمينها. هل هناك يعني سبب معين، نقطة تحول معينة خلتك تتجهين هذا الاتجاه؟
0: شوف، أنا أعتقد أن كل إنسان يمر بنقطة التحول المعينة هذه اللي ذكرتها. يعني إحنا كلنا نعيش فترة

0: مغيرات في حياتنا. يمكن احنا في البداية نعيش مرحلة الطفولة، بعدها المراهقة، بعدها شوية مرحلة الشباب، بعدين هذه كل المراحل هذه انت تعيش فيها ببراءة، تعيش فيها على حقيقتك، تعيش فيها ان انت تتصرف بشكل طبيعي عفوي. تمر عقب في مرحلة لا، في العمل مثلا انت مطلوب منك انك شوي تتصرف تصرف مغاير عن تصرفه في البيت او مع اصدقائك. في بعض المواضع مثلا لا، انت ما تتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة، لأن مو كل الناس تربوا معاك نفس التربية، مو كل الناس يعاملونك نفس تربيتك وأخلاقك، في ناس يعاملونك أرفع، في ناس يعاملونك أقل. فإحنا نواجه في الحياة يعني خلينا نقول مختلف في الأشياء هذه. فلما دخلت شوي عمق في الحياة وشفت أن هذا بدل مفهوم يتشكل عندي، إيش قاعد يصير؟ يعني ليش الناس كذي؟ ليش الأشياء اللي متعود عليها ما كنت أشوفها؟ ليش في مثلا ناس تضايق ناس؟ بديت أتألم، بديت أحس أن في شيء لازم أنا أحله في نفسي. فكنت أبحث في ذي المجال، ونفس ما قلت لك أنا كل شيء يعني هي طبيعتي الفطرية، كل شيء في الحياة أحب أن أعتبره تحدي. يعني أنا ما أواجه شيء وأنا مو فاهمته أحب أخليه تحدي إلى أن أتقنه. وكنت أعيش هالشيء مع نفسي، ولا إراديا بديت أن أنا أظهره حق الناس، بديت أن أعزز فيه حق الناس. كل ما أنا طبقت شيء واستفاديت منه أنقله للناس، أولا أطبق على نفسي، لأن لا تصل الرسالة أبدا إذا أنت كنت مجرد تقول نصائح من غير ما أنت تطبقها. ما يحسون بالطاقة أساسا. ولكن لما أنا أقوم كل يوم الصبح وتشوفون أن الناس كل يوم أقوم الصبح وله تأثير إيجابي على حياتي، فمن المهم أن لما بقول كلمة الحين الكل بتأثر فيها، لأن أنا رويتهم شيء. فسبحان الله صار هذا الشيء لا إراديا، يعني موجود في برامجي، موجود في فقراتي، في حياتي. وبعدين كنت أكتشف نفسي، صار عندي فلاش باك في الطفولة. كنت أنا من الناس اللي أقدم نصائح من وأنا صغيرة، حتى حق أبوي، حتى حق أمي. فكنت أقول لهم لا ليش، يعني كان هالشيء جزء من فطرتي الطبيعية. فسبحان الله، يعني خلينا نقول تقدر تقول هذه بذور طبيعية، بذور فطرية فيني، قاعدة أشوف نتاجها كل ما كبرت ومريت بتجارب، وقاعدة أنقلها للناس في رسالتي الإعلامية.
1: الله يوفقك دائما
0: وياك إن شاء الله.
1: ويعني هذا القبول اللي يعني من الجمهور إن شاء الله يكون مستمر
0: بإذن الله إن شاء الله.
1: إذا قلنا يعني بالنسبة لنور أبو الشوك، الشخصيات اللي أثرت إعلاميا على مسيرتها، الآن ما شاء الله وصلنا إلى 15 سنة في الإذاعة.
0: نعم.
1: من خلينا نقول إذا قلنا الإذاعة بالنسبة للأستاذة نور أبو الشوك، من تستذكر من الشخصيات اللي أثرت تأثير مباشر؟ تذكرت أنك استفدتي من الكثير، ولكن يعني هل هناك شخصيات معينة اللي يعني فعلا تعتبر بالنسبة لك هي يعني المؤثرة مباشرة؟
0: يعني شوف، أنا أتعلم واستفيد من الكل، ولكن أمانة كنت دائما أحط نفسي محل تحدي نفسي. يعني أنا لما أشوف نفسي اليوم غير لما أشوفها قبل، فأنا هذا التحدي بالنسبة لي وهذه التركيز اللي بالنسبة لي. يعني ما بقول كلهم يعني ما أثروا، لا، قلت لك أنا تعلمت وتأثرت، وفي ناس يعني كانوا بالنسبة لي واو ملفتين. أول ما دخلت الإذاعة كنت أنا وايد معجبة بأسلوب أم عبدالله نسرين معروف، وقلت لها للكلام. فكانت بالنسبة لي قبل ما أدخل إن هي ما شاء الله، يعني شنو هالصوت، شنو هالحضور، شنو هالإلقاء. فكانت بالنسبة لي وايد يعني ملفتة أمانة ذاك الوقت، وما زالت طبعا، لها كل الاحترام والتقدير. ولكن طوال هالفترة ما كنت أركز على أحد أكون مثله، لأن أنا عارف إن إحنا في الحياة بصمات يدنا كل بني آدم في هذه الحياة تختلف. فكنت فاهمة إن بالفطرة إن في فرادة، فأنا لما أبي أكون يعني إعلامية مؤثرة مهم إن أكون حقيقية، إن أنا أعبر عن نفسي أنا. فلذلك قلت له أنا ما خذيت خط أحد، أنا بنيت لي خط، لأن هذا الخط هو اللي يمثلني ويعبر عن حقيقتي. فكنت أنا أشوفه، بس لما أشوف مثلاً نماذج كبيرة في الحياة، مثلاً أوبرا وينفري. أوبرا وينفري يعني أقدر أقول لك من زمان كانت هي الملهمة بالنسبة لي. كنت أشوفها هيش كثر مؤثرة، مو قصوراً في الإعلاميين الموجودين في البحرين، بس أنا أعتبر نفسي يمكن من الناس اللي بدأوا

0: بنفس المجال كأول إعلامية. يعني أنا ما شفت إعلامية تكلمت في مجال التأثير الشخصي والتحفيز الذاتي، فكانت بالنسبة لي هي المؤثرة، لأن هي سبقتني في المجال وأثرت في الناس عن طريق رسالتها الإعلامية.
1: هل صار لك مجال لبرنامج تبادل المذيعين بين البحرين ودول مجلس التعاون؟
0: لا ما جربت أمانة، بس يعني سبق أن في تجارب يعني حوارية في البرامج، يعني يمكن احنا تبادلنا بعض اللقاءات، سوينا دمج برامج بين إخواننا في السعودية، في الكويت، في الإمارات، وفي مسقط أيضا، بس أن أنا كحضور وتبادل لا ما جربت.
1: إن شاء الله يكون مستقبلا
0: إن شاء الله أكيد
1: بيسمعون صوت نور أبو الشوك عندهم في موجتهم.
0: تسلم.
1: احنا بشذي نكون وصلنا الى ختام مشوارنا مع الاستاذ نور أبو الشوك، لكن اذا قلنا بنجمل هذه المسيرة الجميلة المضيئة ان شاء الله واللامعة
0: ان شاء الله،
1: فشنو تجملها نور أبو الشوك بجملة او جملتين؟
0: والله خش اقول لك، يعني انا ودي اوثقها في جملة، ولكن انا اعتبر عملي هوايتي شغفي، ووظفته أنا كوني اليوم أقدم برامج، فهذه الجملة اللي ممكن أنا أقولها.
1: نور أبو الشوك الزميلة العزيزة والإعلامية البحرينية، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا، وشكرت لك أخوي حسن على هذا الاستضافة وهذا المجال اللي احنا فعلا نعبر فيه عن أنفسنا كإعلاميين، وشكرا جزيلا لك على هالبرنامج الرائع أنت وطاقم البرنامج.
1: يا الله، وشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إعلامية أخرى، نستودعكم الله وفي أمان الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
7: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين،
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.

0: طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريف.

0: بينهم. ألا يا جماعة وافهموا شكوى الشأن، أحمل الهموم زادني صاحبي بهم، فلو بالبلد باكي فنا المغرم الباكي. بغيته نصيب وردني بالخفا الحروب، وانا اللي عطى قلبه وروحه وغلاكي. على الله على الله، والبنادم له المكسوب، مثل ما نسينا غيرك اليوم ننساك.
1: واحنا ما نسيناكم ولا بننساكم، وشلون ننساكم وانتم خطوة الآتي، انت وشبابيك الفرح حق زمن ياهي وفي زمن فات.
0: مرحبا بكم أعزائي معنا شوق العصافير لسدرة البيت، أهلا وسهلا بالجميع.

0: حاسين معنا العناد، يعني إن تكون الوحدة عنيدة.
1: صفة ما أحبها، ما أحبها تكون في المرأة إذا ما كان لها ما يبررها.
0: يعني شلون؟
1: يعني لابد أن يكون في سبب معين يخلي الوحدة منا تمارس عنادها ويقولون عنها عنيدة.
0: طيب سمعي هالقصة اللي حدثت مع حبيبة أحد الأصدقاء في يوم من الأيام. مرة كلمتني بالتلفون وبادرتني حتى بدون مقدمات وقالت لي أنا أنت يعني ما سمعت اللي صار؟ قلت لها سمعت.
1: قالت يرضيك إنه يغدر بي كذي بدون سبب؟
0: قلت إيه نعم يرضيني.
1: قالت شنو اللي يرضيك؟
0: قلت لها الغدر.
1: شلون ترضى بالغدر؟ معقولة أنت اللي طول عمرك تكره الغدر، تشكو حتى حق جدران الغرف، معقولة تقول هالكلام؟
0: قلت لها كأنتي غدرتي به عشرات المرات وهو ما قال شيء.
1: قالت باستغراب حتى لو كان هذه صحيح، هل توافق أنت أن تعاقب على الجريمة بارتكاب نفس الجريمة؟
0: الغدر جريمة عند اللي ما يغدرون، لكن عندي اللي يغدرون هو القدرة على الخداع بذكاء، وما أعتقد أنك تزعلين من واحد استعار ذكائك الخارق مرة واحدة في حياته.
1: وتعتقد شو اللي خلاني في نظرك أزعل وأغضب؟
0: يمكن اللي خلاك تغضبين هو اعتداءه على اختصاصك.
1: تدري أنك خيبت ظني فيك؟
0: ليش؟
1: لأنك تعتقد أن الغدر هو اختصاصي.
0: نعم. ونزلت السماعة من حمقها في وجهي.
1: وسكت على هالأمر؟
0: بالعكس، رديت واتصلت بها وسألتها بكل أدب ليش استعجلتي في إنهاء المكالمة؟
1: لأني أحسك اليوم غير طبيعي، مو بالشخص المهذب والخجول اللي أعرفه.
0: أنا ما زلت مهذب، لكني كلمتك بصراحة، وأنت ما تحبين تسمعين صوت الصراحة لأنك عنيدة.
1: تسمح لي أني أكون مهذبة وما أرد عليك بكلمة؟
0: عيل سمعي الكلمة اللي بقولها لك، صديقي عندما غدر بك ما اعتدى على اختصاصك، لكنه اعتدى على اختصاص ناس وايد مثلك.
1: أقول لي شو سوت لما سمعت هالكلام؟
0: صرخت ونزلت السماعة وهي بغضب.

0: الوجوه الماضية ولا جديدة، واذكرك بدر بخيالي، بدري ما صابه كسوف، باقي نورك بعيني تعكسه روحي، قصيدة في عيونك شفت دنيا، شفت فرح وشفت خوف، وشفت بحر من المعاني يحتضن دمعة وحيدة، وشفت نور الكون كله من على خدك يطوف، تكسره بسمة حزينة في معانيها فريدة، لو وصفت أشواق قلبي ما تكفيني الحروف، بعد ما غبتي حياتي ليل والقمرة بعيدة، يا عسى دنياك فرحة دوم يا أغلى هفوف، جعلها دنياك دايم عيد وأيامك سعيدة.
1: يقولون الحرفة أو المهنة تجر صاحبها إلى استخدام مفرداتها المهنة حتى في حديثه،
0: مو بس المهنة حتى الهوايات، أصحاب الهوايات تلقينهم يرددون نفس المفردات اللي يرددونها لما يمارسون هوايات.
1: خلنا نوضح الأمور أكثر ونبسطها. المهندس مثلا تلاقيه بوعي أو بدون وعي، قاصد أو غير قاصد، يردد كلمات المهنة في أحاديثه اليومية، حتى لما يضرب لك مثل من الأمثال تلقاه في شيء من مسميات مهنته.
0: ترى نفس الشيء بالنسبة لأصحاب المهن، النجار، الحداد، السماج وغيرهم، كلهم يمارسون نفس الشيء.
1: لكن تعال حق الطبيب الشاعر أو المهندس الشاعر أو رجل الأطفاء الشاعر، لو تنعمت في إنتاجه الشعري بتلاقيه بدون وعي منه يضمن كثير من مفردات مهنته أو هوايته، فيمكن يستخدم كلمات مثل الدواء

0: كلمات مثل المساحة، الارتفاع والأبعاد للمهندس، والنار والماء والاحتراق طبعا لرجل الإطفاء.
1: أنا عندي نموذج آخر، نموذج شاعر رقيق جدا، هو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. المعروف عنه أنه يحب الطيور والقناص، ومن الطبيعي طبعا لما يروح المقناص تكون الصور اللي أمامه واللي يحبها موجودة في طيوره اللي على يده ومستعدة للانطلاق.
0: لذلك لما شبه حبيبته شبهها بالطير.
1: بالفعل شبهها بالأشقر، وهو الطير الجميل الحر. فكانت الصورة اللي بنسمعها:
0: أشقر على أشقر مثلما الحر على أشقر، يجمع معاني الزين كامل معانيه، متميز بالوصف مخبر ومنظر، أجمل وصوف الحسن متجمعة فيه، أفرح بشوفه لجماله مصور، والقى منى عمري إذا ما ألاقيه، وإذا أشوفه كل جسمي مخدر، ودق قلبي كل ما مر طاريه.
1: يعود مياس بحسنه تخطى، هزه هوانا ثم تثنى من التيه، إن قلت هانت زاد في قلبي أكثر، صاح الصويب ولا سمع من يلبيه. الله أكبر كيف العيون تسحر، وكيف الأحداب تصوب اللي توديه، لو جرحني في الوداد وتعذر، صويب سهم ما لقى من يداويه.

0: شافته يمشي وراها يتبعها مثل ظلها. قالت له:
1: انت ليش دائما تركض وراي وتتبعني؟
0: لاني ما ودي تختفين عني، وما ودي تخافين مني. انا حبيب مو بعدو،
1: لكني اخاف من هالحب.
0: انا مو بذاك الحبيب اللي تشوفين راحتك في تعذيبه بالهجر والقلق.
1: اذا كنت انت بابا حبيب، اذا انت شنو؟
0: انا شاعر وانت ملهمه، وكل ما شفتك حلق لي جمالك في افاق جديده من الجاذبيه والرقه والجمال. فاعبر لك عن مشاعري بكلمات تنبض وتضيء وترتعش.
1: بس يمكن ما اكون انا المحركه لشاعر مثلك، يمكن اوهامك الشعريه، يمكن خيالاتك هي اللي تصور لك الموقف عكس الواقع.
0: ارجوك خليك معي، ليش تبخلين على كلماتي بالنبض والضوء والرعش؟
1: حبيبي حبيبي، في لمحتك شفت في عيوني حلالك، ما بعد حبك غرام. حبيبي من خطفتك بنظرتي مني وعنك، ما بعد حبك كلام. حبيبي في لمستك بيدك مني عاهدتك، ما بعد غيرك هيا.
0: حبيبي ليش شفتك؟ ليش شفتك؟ شو اللي خلاني احبك؟ شو اللي سواني ملاك؟ حبيبي ليش كلمتك؟ شو اللي خلاني اودك؟ شو اللي ذوبني بهواك؟ حبيبي ليش احبك؟ شو اللي سويته معاك؟ شو اللي طيرني بدماغك؟
1: مثل ما يطير طائر الليل يحاول الرجوع إلى عشه بعد مشوار يوم حافل، سعيد باللي حصل عليه. احنا نترككم مع ليلة سعيدة إن شاء الله نتمناها لكم.
0: تصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريف.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 من يونيو 2026.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور

0: والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: لا تتصل لي ولا ترسل لي حروفك، ما بسوات

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في

إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، هذا الشيء أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وكذلك تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لملك البلاد المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة.

0: التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر، ويؤكد على مواصلة تنميتها وتطويرها في ظل الشراكة الثنائية التي تجمعهما.
1: الشيخ ناصر بن حمد يؤكد على العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في ظل ما تشهده من زيارات متبادلة واتفاقيات في مختلف المجالات.
0: وزيرة الصحة تؤكد الحرص المتواصل على تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في وحدات الحوادث والطوارئ.
1: مملكة البحرين تشارك العالم الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي عبر شواهد ملهمة تؤكد الدعم المستمر للمرأة في عملها الدبلوماسي.
0: جهود تنظيمية وخدمية متواصلة لاستقبال موسم عاشوراء في أجواء أمنة ومنظمة وسط إشادة بالدعم والاهتمام الملكي السامي الذي تحظى به المواسم الدينية.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والصلات الوثيقة

0: إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم.
1: أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لسموه بموفر الصحة والسعادة ولشعب دولة قطر الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. وأشاد جلالته في هذه المناسبة بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والصلات الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر، مؤكدا جلالته على مواصلة تنمية وتطوير هذه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في ظل الشراكة الثنائية التي تجمعهما.
0: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة ممثلتين إلى أخيه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر وأخيه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. التقى سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السناتور لينزي جرام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
1: جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وخلال اللقاء أكد سموه على العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في ظل ما تشهده من زيارات متبادلة واتفاقيات في مختلف المجالات، منوها في هذا الصدد بما تمثله الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار من إطار متقدم للتعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ودورها في دعم جهود التنسيق المشترك تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من التطورات الإقليمية والدولية وبحث أوجه تعزيز مسارات التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يرفد مجال التعاون الثنائي ويسهم في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. استقبل سمو الفريق ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السيد برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.
0: جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وأكد سموه خلال اللقاء أن العلاقات

0: التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تشهد تطوراً مستمراً يرتكز على أسس راسخة من التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، بما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل للدفع بالعلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر تقدماً بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين في شتى الميادين. كما تناول اللقاء استعراض عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم جهود تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي. التقى سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السناتور جاكي روسن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
1: جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وأكد سموه خلال اللقاء أن العلاقات البحرينية الأمريكية تحظى باهتمام وحرص مشترك على تطويرها في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة تجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من مستويات متقدمة في التعاون والتنسيق على الصعود كافة. كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السيناتور برايان شاتز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
0: جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وخلال اللقاء أكد سموه عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات في ظل الحرص المتبادل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار عززت من أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين وأسهمت في فتح مجالات أوسع للتكامل والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة. كما جرى استعراض أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بزيارة معالي السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة ضمن جولة في دول المنطقة والمشاركة في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي تستضيفه مملكة البحرين غدا في إطار الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين ومساعيهما المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: وعبرت الوزارة عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقة الصداقة العريقة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تربطها مع الولايات المتحدة الأمريكية والحرص على مواصلة تطويرها في إطار الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار المبرمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويجسد عمق علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق بين البلدين، مجددة مساندتها وتقديرها لمبادرات فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لحل النزاعات في المنطقة والعالم بالتفاهم والحوار والسبل السلمية. وجددت وزارة الخارجية ترحيب مملكة البحرين بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة للأزمة الإيرانية عبر الحوار والدبلوماسية بما يضمن التزام إيران بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن استخدام القوة.

0: قوة أو التهديد بها ووقف دعم الوكلاء والميليشيات الإرهابية وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز واستقرار حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والازدهار لشعوب المنطقة والعالم. افتتحت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة مشروع توسعة غرفة الإنعاش بوحدة الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي.
1: وبهذه المناسبة أكدت وزيرة الصحة أن افتتاح المشروع يعكس الحرص المتواصل على تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في وحدات الحوادث والطوارئ التي تمثل إحدى الركائز الأساسية في التعامل مع الحالات الحرجة. وأشارت سعادتها إلى أن التوسعة الجديدة ستسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية لغرفة الإنعاش وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مؤكدة أن مواصلة تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية تمثل أولوية مهمة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومستدامة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى مواصلة تطوير الخدمة الصحية ورفع الطاقة الاستيعابية للمرافق الطبية بما يواكب الزيادة في أعداد الحالات الحرجة والطارئة، ويسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وتحسين كفاءة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الجمهورية الأذربيجانية باكو تحت شعار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول الأعضاء من خلال التعاون البرلماني.
0: وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ نهجها السياسي المتوازن القائم على الانفتاح والحوار وبناء الجسور بين الأمم، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي للدفع نحو الحلول السلمية العادلة للقضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة كشريك موثوق في منظومة العمل الدولي وداعم رئيس للتعاون متعدد الأطراف. وأشار إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل تحديات دولية متسارعة وما تفرضه من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق بين البرلمانات الإسلامية وتوحيد المواقف والرؤى بما يدعم جهود الاستقرار والتنمية المستدامة ويعزز حضور الصوت البرلماني الإسلامي في القضايا الدولية.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من باكو سعادة السيد جميل ملا حسن عضو مجلس النواب عضو وفد الشعبة المشارك. سعادتك، كيف تنظرون إلى أهمية هذا المؤتمر في تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات الإسلامية ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم الإسلامي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تولي الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية كل الاهتمام بتعزيز فاعلية الدبلوماسية البرلمانية وتوظيفها في دعم المصالح الوطنية وترسيخ أوجه التعاون والتنسيق بين البرلمانات الإسلامية من خلال الإسهام في مناقشة القضايا ذات البعد الاستراتيجي واستشراف التحديات والمتغيرات المستقبلية وصياغة رؤى ومبادرات داعمة للتنمية المستدامة. وتؤكد الشعبة أن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد تحت شعار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول الأعضاء من خلال التعاون البرلماني يوفر إطارا مؤسسيا فاعلا لتبادل الخبرات وتطوير المبادرات البرلمانية المشتركة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويواكب تطلعات شعوبها. ويشارك وفد الشعبة البرلمانية بفاعلية.

0: الإسرائيلية في أعمال المؤتمر واجتماعاته المصاحبة، والتي تتضمن مناقشة واعتماد التقارير والمشروعات القرارات الصادرة عن اللجان الدائمة المتخصصة للاتحاد، وفي مقدمتها لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، إضافة إلى بحث التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة فلسطين الدائمة ومؤتمر البرلمانيات المسلمات وجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد. وتهدف مشاركة الوفد إلى تعزيز الحضور البحريني في المحافل البرلمانية الإسلامية والإسهام في مناقشة مشاريع القرارات والمبادرات المطروحة وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية الناجحة، بما يسهم في تطوير العمل البرلماني المشترك ودعم جهود التنمية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء. وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر يناقش الأعضاء عددا من الشؤون التنظيمية المتعلقة بترشيح الأعضاء، أعضاء اللجنة العامة واللجنة التنفيذية واللجان الدائمة المتخصصة للاتحاد، إلى جانب اعتماد التقرير الختامي للدورة 20 وإقرار إعلان باكو الصادرة عنها.
1: نعم، من باكو سعادة السيد جميل ملا حسن، عضو مجلس النواب، عضو وفد الشعبة المشارك، شكرا جزيلا لك. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 27 للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك ضمن الاجتماعات المصاحبة للدورة 20 لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان.
2: وشهد الاجتماع انتخاب نواب الرئيس بهيئة المكتب الاتحاد واعتماد جدول الأعمال واعتماد تقرير الأمين العام للجنة إلى جانب اعتماد تقارير اللجنة التنفيذية. وبعدها ناقش الاجتماع ضمن المسائل التنظيمية تحديث مشروع جدول أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب اعتماد تقرير الدورة 27 للجنة العامة للاتحاد. شارك النائب هشام أحمد العشيري عضو البرلمان العربي وسعادة النائب محسن علي العسبول ممثلين عن مجلس النواب في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والمنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.
1: وأكد العشيري خلال الاجتماع أن مملكة البحرين تدعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات، وتؤمن إيمانا راسخا أن قوة الأمة العربية في وحدتها، وأن التحديات الجسيمة لا يمكن مواجهتها إلا بموقف عربي موحد وبمزيد من التعاون والتنسيق العربي الشامل والمتكامل وتعزيز التضامن العربي سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا وأمنيا وبرلمانيا.
2: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر البرلماني العربي ناقش العديد من القضايا التي تهم العمل العربي المشترك، بما يعزز من دور البرلمانات في مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.
3: ناقشت اللجنة التحضيرية اليوم مشروع قرار بشأن بلورة موقف برلماني عربي موحد إزاء الاعتداءات التي استهدفت سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها، بجانب مناقشة مشروع قرار بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأيضا تم بحث إطلاق رؤية برلمانية حول موضوع السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي. من المقرر أن تواصل اللجنة التحضيرية اجتماعاتها غدا الخميس إن شاء الله، وسيتم بعد المناقشات رفع المخرجات للمؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المقرر عقدها يوم السبت المقبل. ختاما أود أن أشير إلى أن

0: هذه المشاركة البرلمانية تعمل على تعزيز العلاقات الخليجية والعربية وتساهم في تبادل الخبرات والتجارب على مستوى الممارسات البرلمانية، كما تتيح أيضا هذه المشاركة الفرصة للسلطة التشريعية في مملكة البحرين لعرض إنجازات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
1: شارك سعادة الدكتور عادل عبد الرحمن المعاودة نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
2: وأكد الدكتور المعاودة على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كما أكد أن الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص لم تكن طرفا في الحرب التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية ولم تدعو إليها، بل دأبت على الدعوة إلى السلام والحفاظ على علاقات حسن الجوار، منوها إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاملت مع تداعيات هذه الحرب بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها رغم ما تملكه من خيارات وإمكانات للدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني.
3: كالعادة دائما تأتي القضية الفلسطينية التي ما تزال تبحث عن الحل الجذري، ويصر العالم العربي بكل مؤسساته أن تكون هي كما يقال القضية الأولى دائما، وإجماع من جميع البرلمانات العربية وممثلي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية. طبعا كان أيضا هناك نقاش حول قضية الاعتداءات الآثمة الإيرانية على دول الخليج وبعض الدول العربية، وعدم التزام إيران بالمواثيق الدولية ولا حسن الجوار.
1: أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة حرص المعهد على مد جسور الشراكة الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الحيوية في مملكة البحرين بما فيها القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات والأدوات الكفيلة بمواكبة المبادرات التنموية الحكومية.
2: جاء ذلك خلال استضافة المعهد للسيد يوسف عبد الله اليوسف رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين في لقاء منتسبي الدفعتين 36 و37 من برنامج قيادات الذي يقدمه المعهد لمدراء القطاع العام ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية. وأشادت سعادتها بالدور الذي تطلع به بورصة البحرين في تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، مؤكدة أن استفادة منتسبي برنامج قيادات من هذه الممارسات الناجحة سيعزز تبادل الخبرات ونقل أفضل التجارب. من جانبه أكد السيد يوسف عبد الله اليوسف رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين حرص بورصة البحرين على مواصلة تطوير سوق رأس المال وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها بما يسهم في دعم استدامة القطاع المالي وترسيخ مكانته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني. أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، وذلك انطلاقا من حرصها على تعزيز الوعي لدى المواطنين الكرام بالخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة وبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج بما يسهم في ضمان حصولهم على الدعم والمساندة عند الحاجة.
1: وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار المبادرات الداعمة للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، وتستمر الحملة طوال فترة فصل الصيف مركزة على إبراز الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية للمواطنين خارج المملكة والتعريف بآليات الاستفادة منها، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يطلع به موظفو البعثات الدبلوماسية ومركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية في خدمة المواطنين ومتابعة شؤونهم والاستجابة لاستفساراتهم وطلباتهم على مدار الساعة.

0: تستعرض الحملة جهود الوزارة في تقديم الرعاية القنصلية للمواطنين من خلال عرض إحصائيات ومؤشرات تعكس حجم العمل الذي يتم إنجازه عبر البعثات الدبلوماسية ومركز الاتصال والمتابعة، بالإضافة إلى التعريف بقنوات التواصل الرسمية المتاحة للمواطنين مع الوزارة والبعثات في الخارج، بما يعزز سرعة الوصول إلى الخدمات وتقديم المساندة اللازمة في مختلف الظروف. ويمكن للمواطنين الكرام متابعة الحملة التوعوية السنوية أمناكم الله عبر المنصات الرقمية التابعة لوزارة الخارجية أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. في مشهد وطني يجسد عمق التلاحم بين القيادة والشعب، تواصلت مشاركة العائلات والأسر البحرينية في التوقيع على وثيقة العهد والولاء المرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تأكيدا على ما يجمع أبناء البحرين من وفاء وانتماء أصيل للوطن.
1: وعكست هذه المشاركات الوطنية الاعتزاز بالوطن والتمسك بثوابته، كما رسخت قيم العهد والولاء بوصفها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية البحرينية.
2: في مشهد وطني يفيض بالوفاء والانتماء، تواصلت برقيات العهد والولاء من العائلات والأسر البحرينية الكريمة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مجسدة أسمى معاني العهد الصادق والارتباط الوثيق بين القيادة والشعب.
3: أمر جلالة الملك أن ترصد كل هذه المواقف، كل الاعتداءات اللي طالت البحرين،
4: صحيح.
3: لكن أيضا في المقابل كل شيء سووه عيال البحرين، سواء اللي كانوا في مهامهم كعسكريين أو رجال شرطة أو أجهزة، وحتى الفرد البحريني البسيط من الكبار،
4: صحيح،
3: للصغار. فهي ملحمة، لما تقول نعم ملحمة. والاسم اللي اختاره جلالة الملك اسم جدا قوي، الصمود. هذه الشعب طول هذه العقود أثبت دائما أنه هو صامد،
4: صحيح،
3: صامد وصابر على اللي يطاله وما يتنازل عن شيء، واحد اسمه البحرين.
2: ومع توافد أبناء الوطن للمشاركة في التوقيع على وثيقة العهد والولاء، ارتسمت صورة وطنية مشرفة حملت في تفاصيلها رسائل الاعتزاز بالوطن والتمسك بثوابته الراسخة.
5: أن هذا الأمر الملكي السامي بتشكيل هذه اللجنة تمثل مرحلة تاريخية مهمة لتوثيق هذه الاعتداءات وإبرازها للأجيال القادمة للعظة والعلم بما كنا نعانيه من هذه الاعتداءات الماضية على مملكة البحرين. فرؤية جلالة الملك هي رؤية تاريخية وتوثيقية لهذا الجيل والأجيال المتعاقبة لمملكة البحرين، حتى يظل هذا الاعتداء أمامنا دائما ونبني عليه مستقبل من الصمود والإرادة في مملكة البحرين.
2: فقد اجتمعت العائلات البحرينية بمختلف مكوناتها وأجيالها لتجدد عهدها للبحرين وقيادتها، مؤكدة أن قيم الوفاء والانتماء تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية البحرينية.
6: يمثل هذا التوجه أهمية كبيرة في مملكة البحرين، لأن الدول تبنى عن طريق ذاكرتها الوطنية وبقدرتها على حفظ هذه التجارب والظروف والتحديات الكبرى اللي تمر فيها ونقلها بصورة صحيحة إلى الأجيال القادمة. ومثل ما نعرف أن الذاكرة الوطنية هي عنصر أساسي في بناء الهوية الوطنية وتعزيز القيم للانتماء للوطن. ومن هذا المنطلق نقدر نقول أن أهمية إصدار الأمر الملكي بإنشاء لجنة لتوثيق ملحمة الصمود الوطني، هذا الأمر الملكي يعكس رؤية بعيدة المدى تهدف إلى حفظ هذه المرحلة لتبقى الوقائع والأحداث موثقة ومعروفة للأجيال القادمة، بعيدا عن أي محاولة للنسيان أو التشويه أو أي روايات غير دقيقة.
2: وفي مشاهد مؤثرة شارك الأطفال إلى جانب آبائهم وأمهاتهم في التوقيع على الوثيقة، فيما سجل كبار السن حضورهم المميز حاملين معهم ذاكرة وطنية زي

0: الزاخرة بالمواقف المضيئة ليجتمع الماضي والحاضر في لوحة واحدة عنوانها العهد والولاء ورسالتها التمسك بالوطن وصون مكتسباته.
1: تشارك مملكة البحرين العالم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي من خلال شواهد ملهمة تؤكد الدعم المستمر للمرأة في شتى المجالات وخصوصا في المجال الدبلوماسي.
2: وفي ظل الدعم الملكي السامي تواصل المرأة البحرينية تعزيز مشاركتها الفاعلة في صنع القرار والدبلوماسية متعددة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين والتنمية المستدامة.
3: إسهامات متميزة للمرأة البحرينية في المجال الدبلوماسي أثبتتها من خلال إنجازاتها المشرفة ومدى كفاءتها وجدارتها وتميزها وقدرتها على المشاركة الفاعلة في تعزيز روابط الصداقة والتعاون وإرساء وصنع السلام بين الدول والشعوب في مختلف دول العالم. تتتوج في كل عام من خلال الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي. هذا اليوم الذي تشارك مملكة البحرين العالم الاحتفال به منذ الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تم خلالها الإعلان عنه بهدف تثقيف وتوعية الجمهور بإنجازات المرأة الدبلوماسية. مملكة البحرين دعمت المرأة في مختلف المجالات وخصوصا القطاع الدبلوماسي من خلال التمثيل الوطني ومد جسور التعاون والعلاقات والثقة بين العواصم العالمية، حيث أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة العديد من المبادرات والاستراتيجيات والجهود المتكاملة، أبرزها تأسيس المجلس الأعلى للمرأة والتعاون البناء بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية، وأيضاً القطاع الخاص ما صنع تناغماً بناءً في العمل الدبلوماسي للمرأة. التجربة البحرينية في هذا المجال تعكس استنارة السياسات وتلهم العالم لزيادة مشاركة المرأة في السلام والعملية السياسية لتحقيق المساواة على أرض الواقع لتحقيق الطموحات التنموية الكبرى وسط دعم ملكي سامي لتقدم المرأة البحرينية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في صنع القرار والدبلوماسية متعددة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين والتنمية المستدامة والإسهام في تشكيل مستقبل عالمي أكثر شمولاً وعدالة وازدهاراً للبشرية جمعاء.
1: تتواصل الجهود التنظيمية والخدمية لاستقبال موسم عاشوراء في أجواء آمنة ومنظمة وسط إشادة بالدعم والاهتمام الذي تحظى به المواسم الدينية من جلالة الملك المعظم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
3: مع اكتمال الاستعدادات في المآتم والحسينيات بمختلف مناطق مملكة البحرين، تتواصل الجهود التنظيمية والخدمية لاستقبال موسم عاشوراء في أجواء آمنة ومنظمة وسط إشادة بالدعم والاهتمام الذي تحظى به المواسم الدينية من جلالة الملك المعظم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لإحياء الشعائر الدينية وترسيخ قيم التآلف والتلاحم المجتمعي.
4: طبعا الاجتماعات التنسيقية المسبقة اللي قامت فيها مديرية شرطة محافظة العاصمة مع محافظة العاصمة ورؤساء المواتم كله يصب في إنجاح موسم عاشوراء، بحيث تم وضع خطة أمنية مسبقة ومدروسة لتأمين الشوارع الرئيسية بالتنسيق مع جميع إدارات وزارة الداخلية وأهمها الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المعزين من خارج المنطقة إلى داخل المناطق. وما ننسى أيضا شرطة خدمة المجتمع والشرطة النسائية يتم ترتيبها داخل مناطق العزاء وذلك لخدمة المواطنين والمعزين داخل المنطقة.
3: ويؤكد القائمون على المآتم أن مستوى الجاهزية هذا العام يعكس حجم التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية، حيث شملت الاستعدادات تجهيز المرافق وتنظيم البرامج وأعداد الخطط التشغيلية والخدمية إلى جانب تعزيز الجوانب التنظيمية والمرورية والصحية بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المشاركين.

0: يشرفني في هذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر عظيم الامتنان إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وإلى صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم اللامحدود الذي تلقاه الشعار الحسينية في مملكة البحرين لكي تظهر بالصورة اللائقة والحضارية والتي تعكس قدسية هذه المناسبة.
1: أن جميع الوزارات وضعت كل جهدها في خدمة هذا الموسم بحيث أن الجميع تمر هذه الفتحة عاشوراء بسلاسة وبراحة للمعزين والمشاركين. فطبعا من الضروري أن الجميع التزم الإرشادات اللي وضعتها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.
2: هذه الوقفات تعطينا شعور أولا بالأمان وأن الله يخليهم ويحفظهم حكام البلد يراعون ويعتنون بمناسبات اللي عند المواطن ونشعر أن في أمن وأمان.
3: كما ثمن الأهالي والمتطوعون التعاون المستمر من قبل وزارة الداخلية والمحافظات والجهات الخدمية المعنية، مشيرين إلى أن هذا التنسيق المشترك أسهم في رفع كفاءة الاستعدادات وتعزيز الجاهزية الميدانية، بما يرسخ النهج البحريني القائم على الشراكة المجتمعية والتعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية.
4: طبعا احنا كل سنه بسنه نشوف فرق وتطور في تجهيزات محرم، ونشكر جلاله الملك طبعا بمساندته في هالموسم واحياء موسم عاشوراء، وطبعا كل سنه نشوف الجهات الحكوميه تتطور في تقديم خدماتها وتقديم التسهيل حق المعزين، والحمد لله. يعني
5: طبعا احنا في مملكه البحرين الدعم هذا كان موجود منذ القدم من اجداد اجداد طبعا العائله الحاكمه في البحرين، وكانوا دائما يساهمون في المكرمة اللي يدعمونها حق المواتم ودور العبادة والمبرات الخيرية على مستوى عام، وطبعا هذا شيء مو جديد، واحنا طبعا نشكرهم على هذه العادة ودعمهم ومساندتهم إلى إحياء هذه موسم عاشوراء.
3: وتتواصل الدعوات إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية والجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع، وبما يسهم في إنجاح الموسم وإظهار الصورة الحضارية المشرفة لمملكة البحرين في إدارة وتنظيم المناسبات الدينية والوطنية.
6: أظهر تقرير أممي أن عدد الأطفال والمراهقين الذين تعطل تعليمهم بسبب النزاعات والأزمات المناخية والاجتماعية والاقتصادية ارتفع إلى نحو 258 مليون طفل حول العالم، بينهم 93 مليونا خارج مقاعد الدراسة بشكل كامل.
7: وأوضح التقرير أن عدد الأطفال المتأثرين بالأزمات ازداد بنحو 21 مليونا خلال الأشهر 18 الماضية.
8: نزاعات مستمرة تخطف في كل يوم أحلام ملايين الأطفال، تركة إياهم أمام أبواب مدارس مغلقة باتت رمزاً لأحلام مؤجلة. تقرير أممي كشف عن ارتفاع عدد الأطفال المتضررين تعليمياً من الأزمات إلى 258 مليون طفل، حيث تختبئ خلف هذه الأرقام صفحات دفاتر فارغة وحقائب مدرسية تنتظر أصحابها. وأشار التقرير إلى أن النزاعات والعنف يمثلان السبب الرئيسي لانقطاع الأطفال عن التعليم، لافتاً إلى أن نحو 60% من إجمالي الأطفال المتضررين يرتكزون في 9 دول فقط. وأكد التقرير أن الأزمات الممتدة بما في ذلك النزوح والكوارث المرتبطة بتغير المناخ تواصل تقويض فرص ملايين الأطفال في الحصول على التعليم الذي يعد حقاً أساسياً من حقوقهم التي كثيراً ما تسلب في أوقات الأزمات. وشدد التقرير على ضرورة زيادة الاستثمارات لدعم الأطفال المتضررين من الأزمات وضمان مستقبلهم التعليمي، فهؤلاء الأطفال لا يتمنون أكثر من أن يحملوا حقائبهم المثقلة بالكتب وأن يتخلوا عن حمل أثقال الحياة التي فرضت عليهم قبل أوانها.

عالم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
1: محمل البحرين.
0: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
1: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
0: محمل البحرين.
1: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: على سطح محمل البحرين الذي ألقى بمرساته في بحر شارع الغوص بمدينة المحرق، نحيي كل الأحبة وندعوهم كي يشاركون احتفاء المحمل بسيرة فنان البحرين الشعبي الكبير الأصيل محمد بن حربان وداره العتيدة التي ما زالت قائمة مشرعة أبوابها لمحبي ومريدي فنون البحرين الشعبية الأصيلة، بادئين بأحد طواقم المحمل وهو يدلي بذكرياته في كتاب طير الفرح الذي وضعه عن أبيه الباحث الفنان جاسم محمد بن حربان، حيث تحت عنوان محمد بن حربان بين دوره وداره دورة الذاكرة، يقول عبد الله يوسف:
1: دار بن حربان التي أحيت وحفظت وصانت ومارست ووثقت مجمل طقوس وتقاليد وأصالة الفنون الغنائية الشعبية الرصينة الساحرة لشعب البحرين، تلك الدار المدرسة التي اتخذت مكانا لها بيتا بسيطا من بيوت البحرين التقليدية العتيقة الواقع في نهاية زقاق مسدود في الجهة الجنوبية الشرقية من فريج المري شمال مدينة المحرق العزيزة. تلك الدار ذائعة الصيت والصوت، أسسها وأدارها وسهر على سمعتها بمنتهى الحب والتضحية والولع الصادق الفنان الشعبي الكبير المرحوم محمد بن حربان، الذي جذرها عميقا في الذاكرة الجمعية البحرينية منذ جيل ستينيات القرن الماضي في البحرين ودول الخليج وتاريخ الفنون الشعبية.

كنت واحدا من الذين استحوذت ترديدات وهمهمات الحناجر الجماعية والنهمة وصدى تصفيق الكفوف ورنين الصاجات ورهبة التكسرات وتداخلات إيقاعات الفنون البحرية الآسرة المهيبة على أفئدتهم لحظة اشتعالها في الدار التي تبعد عن بيتنا العتيق مسافة لا تتعدى 80 مترا. أدمنت التواصل مع تلك الدار العتيدة ورجالها الكرماء البسطاء الشهماء المعجون طرازاتهم بكبرياء البحر وبياض الملح وبلاغة الصمت والصبر، كما أدمن معي ذلك بعض من الأصدقاء في ليالي أعوام 60 والأعوام التالية من القرن الماضي. حميمية ودفء العلاقات الإنسانية الأصيلة بين محمد بن حربان وأعضاء داره من رجال زمن بحري نادر ومرتديها جذرت فينا حب ارتياد داره والدور الرصينة الأخرى، فصار برنامج معظم ليالينا في تلك الفترة المتميزة مواظبة زيارة دار بن حربان، دار مرزوق، دار علي بن صقر، دار جناع، دار قلالي، والدار العودة بالرفاع أحيانا. فتشبعت أفئدتنا واغتنت أرواحنا بخليط من روائع الفنون الغنائية الشعبية الأصيلة: البست، الصوت، العاشوري، الخماري، الفجري بشتى فروعه وأنواعه وطبيعة مجمل طقوسه. ذلك الزخم الثري من الفنون الغنائية الشعبية الأصيلة الذي حظينا به ويرجع كل الفضل فيه إلى المرحوم العزيز محمد بن حربان الذي شرع لنا أبواب داره وأباح لنا هو والمتميزون من أمثاله في داره سبل الاطلاع على أسس وطرائق وأصول وتقاليد مجمل فنوننا التراثية الشعبية الغنائية. لكن توالت أعوام الحياة بين اللين والشدة فحولت بوصلة اهتمامنا نحو تخوم فنية أخرى كانت قاعدتها الصلبة ومخزون موضوعاتها المتعتق الفنون والأحاديث والذكريات والحكاية والقصص والمواويل والأشعار التي عبأ ذاكرتنا بها محمد بن حربان ورجال داره، وظلت راسخة في الذاكرة حتى يومنا هذا. فعانت جيلنا على إنتاج أعمال فنية تشكيلية ومسرحية وتلفزيونية استندت في غالب أشكالها وموضوعاتها على مخزون الدار في الذاكرة والوعي الثقافي الاجتماعي بطبيعة الواقع الذي عاشه الرجال من أعضاء دار بن حربان والدور الأخرى. كنت وما زلت من المأخوذين

بطلاوة ودفء وحنان وبيئية صوت فنان الكويت والبحرين المتفرد عوض دوخي. محمد بن حربان المتميز الصوت والباسم الثغر دوما رحمه الله، فاجأنا في ليلة من ليالي المحرق النادرة بالفنان الكبير عوض دوخي يتصدر جدار الدار المستطيلة في دار بن حربان، محاطا بالحب والتقدير والتكريم وبالفنانين الفطريين المبدعين. حشد بشري هائل اكتظت به الدار، وأجواء فنية مبدعة لا يمكن نسيان ملامحها أبدا.

بشار بن حرمان محاطا بالحب والتقدير والتكريم وبالفنانين الفطريين المبدعين، حشد بشري هائل اكتظت به الدار، وأجواء فنية مبدعة لا يمكن نسيان ملامحها أبدا، أشاعها البحرينيون احتفاء بالصوت الضيف النادر، حيث استجابت المراويس والأكف لأوتار العود الذي انتشى العازف عليه فتغنى أعذب صوت بأبلغ صوت.

لا يزال القول لعبد الله يوسف تحت عنوان محمد بن حربان بين دوره وداره دورة الذاكرة، يقول: ما يبعث على النظر بتقدير كبير للمرحوم محمد بن حربان غير صوته المميز وتمكنه من فنه، أنه شرع باب داره بما توافرت عليه من إمكانيات لجمع كبير من الشباب الذين استهوتهم التنويعات الفنية الغنائية التي دأبت دار بن حربان على إحيائها وفق الأصول الدقيقة المتوارثة لتلك الفنون، سواء من حيث التطبيق العملي المحترف لأشكال تلك الفنون الغنائية بإيقاعاتها المتنوعة والحركات المصاحبة لها وتاريخها والمتميزين في تأديتها، أو من حيث المناقشة النظرية بين محترفي تلك الفنون وجيل الشباب الراغب في هضم أسس وقوانين تلك الفنون من أجل تأديتها لاحقاً وفق الضوابط الأصلية المتوارثة. وهكذا كان، حيث أثمر اجتهاد الشباب المدعوم بتجربة المحترفين في دار بن حربان فرقة حيوية متجانسة يقودها بنفس النهج المسؤول الغيور على الأصول الفنية التي التزم بها المرحوم محمد بن حربان في داره، نجله المجتهد جاسم محمد بن حربان، الذي لولا وعيه المبكر بأهمية المثابرة على ممارسة وتوثيق تلك الفنون والإحاطة علما بأصولها فلربما تبعثرت وطالها التهجين. وبرغم ذلك فالقطاع الرسمي طيلة تجربتنا لم يمنحنا أو يمدنا بمثل ما أمدنا به محمد بن حربان وصحبه من الفنانين الشعبيين الكبار الذين سعوا باجتهاد ذاتي بحت تأصيل وتعميق وتأكيد وتوثيق شحن الذاكرة بفنون البحرين الغنائية الشعبية التراثية، محاولين ضبط النفس على الصبر كفعلهم سنين الغوص كي لا تضعف وتستجيب لإغراءات عروض المغادرة التي كانت متعددة خارج الفن والوطن. لكنهم برغم ذلك غادرونا دون أن نوفيهم حقهم حتى اللحظة. رحمة الله عليهم جميعاً. عبد الله يوسف.

0: ناثروا على حوائطه دون تنسيق يذكر، ألوان تتبعثر في غير انسجام، سجاد أعجمي من الطراز القديم، فرشات من الدواشق والمساند تزهو برجالات المحرق الأقوياء الأشداء لتختفي خلف أجسادهم الخشنة. كل ذلك يأتي عفويا.
1: عندما تدخل المستطيل الدار تنتابك رعشة قوية تجبرك على التوقف برهة من الزمن كي تعيد لذاكرتك حلمها. إنها رهبة دخولك للدار العود الشمالية بالمحرق، دار بن حرمان. تلقي التحية فيقف جميع من بداخلها من الرجال على أرجلهم يتلقفوك بأحسن منها حتى لو كنت أصغر منهم سنا. تجلس في صدر المستطيل الذي يعتلي حائطه الوسطي تاج ذهبي اللون يرتديه بيرق البحرين.
0: عند خروج أهلي هذا المستطيل لتقديم العرض البحرينية تتلقفك الألسن من كل صوب وناحية.
2: كيف حالك؟ شلون الجماعة؟ زارتنا البركة، حي الله من يعنى،
0: إلى آخر كلمات الترحيب وما أكثرها لديهم. ثم ينادي رئيس الدار بصوت عال:
2: قهوة.
0: فتستمع للرد الحسن:
2: هي والله قهوة.
0: تمرر القهوة والأحاديث تدور بين حشد الدار وأنت منهم حتى لو كنت ضيفا. ثم يدور الشاي ليقول أحدهم:
3: خوش فنيال، أقول لكم هذه هو فنيال مطلق بن حمد.
0: فيبتسم مطلق ليمد يده مرة أخرى لصاحب الكلام ليزيد على فنجانه فنجان آخر.
1: مطلق بن حمد هو مدير الدار إن صح التعبير، فهو من يقوم على فتحها وتنظيفها وإعداد قهوتها واستقبال الضيوف والرفاق.
0: بعد الانتهاء يأمر الرئيس بإحضار العدة، أي الآلات الموسيقية والإيقاعية، لتبدأ مرحلة أخرى من الطقوس الموروثة الأصيلة.

0: دار بن حربان، الدار العود الشمالية بالمحرق، جغرافيتها
1: هي مستطيل علقت بزواياه بكرات خشبية تزحف الطبول إلى حبالها لتعلق نفسها استراحة بعد عناء. صور تتر

يبدأ أولاً طقس الفجري بصوت الحداء إجراحان، فيغطي جو المستطيل بهدوء البحر، تتلوه همهمات من الحنجرة والأنف لتزمجر في ذاك الهدوء، جاعلة منك أحد ركاب تلك السفينة التي ترسو في أحد الهرات، وهي مصائد اللؤلؤ، غواصاً يمزق كتل الماء المالح ليصل إلى قاع البحر، قاطعاً تلك المسافة بنفسه الطبيعي كي يقطف أزهار اللؤلؤ الكامن هناك. ويترتب على من يستمع إلى تلك السيمفونية أن يحضر نفسه لينتقل من عالم تلاقي الصوت المنفرد بالأصوات المهمهمة إلى عالم الإيقاعات المتنوعة في آن واحد، الجحلة، المرواس، الطوس، الطارات، المراويس، تحاكي بعضها حوارا أسطوريا لا مثيل له. الأكف تتشابك تصفيقا بطرقعات بعضها البعض صوتا مميزا يضيف للفن زخرفة رائعة، حركات تشبه الموج تتناثر بين الرفاق، عرق يتصبب، نحيب يأتي من الأعماق صادقا متدفقا، جهد عضلي يسبح بين القفز في الهواء وثني الركبتين لملامسة الأرض، أصوات تسلك الصريخ تارة تسمى الحربشة وتارة أخرى تلعب بالنغمات جمالا، الجهد يتضاعف وكأنهم في مسابقة للجري، ماراثون، لا أحد يريد التوقف خشية أن يخسر المسابقة. حدث تلتقي به جميع الأحاسيس الفنية الخلاقة المبدعة، ينتج عنه فن عظيم هو فن الفجري، غناء السمر عند البحارة، الغناء الروحي الذي يذهب عنهم مرارة الشقاء وأهوال مهن.

0: الفصل الواحد من فنون الفجري يقضي به الرفاق مدة ساعة تقريباً، ينتقلون بعده إلى فن آخر، وهكذا حتى ينتهي الترتيب الطقسي للفصول الخمسة المندرجة تحت مسمى الفجري: البحري، العدساني، الحدادي، المخولفي، الحساوي. ثم تبدأ الفترة الثانية بفن الصوت، ثم غناء الخماري واللعبوني والنجدي والعربي، لينتهي يوم مساؤه الفني يتلألأ بفيض من الحب والحسرة على انتهائه. يدور بعد انقضاء الطقوس حوارات فنية عن الغناء المقدم ذكره وكيفية أدائه. بعدها تتصافح أيدي الرفاق مودعة بعضها البعض، فيما رئيس الدار وهو يودعهم يحثهم على التواصل والحضور إلى الدار ليلة الجمعة من مساء كل خميس. وهكذا كان، حيث أصبح ذلك بمثابة التزام بفضله قدمت دار بن حربان منذ الأربعينات وحتى وقتنا الحاضر الكثير. فمن خلال عشق رئيسها للفنون الشعبية استطاعت أن تعيد للفنون البحرينية نبضها الذي توقف زمنا طويلا إبان السيطرة الاستعمارية للبلاد، وبعد هدم الكثير من الدور الشعبية ملتقى البحارة والغواصين وبؤرة نشاطهم النضالي للإنجليز عندما أصدرت الأوامر بهدم دور المحرق الشعبية من الشمال فيليبسيتين إلى الجنوب بحالة أبي ماهر. وبذلك أصبحت هذه الدار متمثلة في الدكان الذي افتتحه محمد بن حربان أولاً لتحويش رزقه، مزاراً للكثير من أبناء المحرق الذين كانوا يمرون عليه متناقلين أخباره أولاً بأول بين كل محبي الفنون الشعبية في البحرين بأسرها. بدأ هذا الدكان الصغير بشباب الفريج، حيث كانت بدايتهم إحياء ليالي القرقعون في شهر رمضان المبارك وأعراس أهل المنطقة.
1: بعد امتزاج كبار الفنانين بشباب الدكان وازدياد عددهم الذي وصل إلى ما يقارب 200 حسب رواية الكثير من أبناء المنطقة ورواية الفنان محمد بن حربان بذاته، وازدياد نشاطهم أيضاً، اقترح الفنان محمد بن حربان بأن يستأجر لهم مكاناً كبيراً يستطيع احتواءهم ومنصبين إياه رئيساً للدار العود الشمالية بالمحرق. وبذلك أصبح بن حربان أصغر رئيساً لدار شعبية، وكان عمره آنذاك لا يتعدى 17 سنة. عندها اهتم هذا الفنان الصغير بتوسعة نشاطه وتنويعه، فعاد الفجري يغرد في سماء المحرق، وعادت العرضة تزمجر ببنادقها أمام مجالس أبناء العائلة المالكة وفي الفرجان فرحاً وابتهاجاً. وعاد الخماري واللعبوني والعاشوري ليحيي أعراس أعالي القوم والفقراء على حد سواء.
0: بعد أكثر من 10 سنوات على تأسيس الدار العود الشمالية بالمحرق، دار بن حربان تولدت الأفكار لافتتاح العديد من الدور الشعبية المماثلة، والتي أيضاً لعبت دوراً بارزاً للحفاظ على تراثنا. ومن خلال هذه الدار، أي دار بن حربان، ظهرت الدور التالية، وهي دار مرزوق بن بلال، دار السلام حالياً، دار علي بن صقر، دار إبراهيم المسعد ومحمد سلمان، وموقعها جميعاً شمال المحرق. كما استطاع الفنان محمد بن حربان بفكره النير أن يعمل على تجميع الدور من حوله، فعمل اتفاقيات مع دار جناع بن سيف في حالة أبي ماهر، ودار مرزوق بن أمان في قلالي، ودار البديع الشمالية، يشاركونه ويشاركهم في كل البرامج التي يقدمونها. كما استطاع أن يوحد الدور التي انشق

0: تحققت عنه تحت اتفاق مشاركة واحدة.
1: وها هو بن حربان يسهم في إنشاء فرقة البحرين للفنون الشعبية من خلال أبنائه الخمسة، والذين أورث لهم الحب والعشق لتلك الفنون، جاعلا لها استمرارية في التواصل والإيصال من خلال الفرقة التي تضم شبابا من جميع مناطق البحرين أسوة بما كان يتبعه هو في تنظيم داره. فقد كان من أعضائه من هم من أبناء المحرق وقلالي والمنامة والرفاع وحالة أبي ماهر والبسيتين وأم الحصم وغيرها من مناطق البحرين النابضة بفنوننا الشعبية. ولازال محمد بن حربان حيا لم يمت، يستمد استمراريته من أبنائه وأصدقائهم الذين عشقوا الفنون الشعبية ويستمدون استمراريتهم منه.
0: لم تكن دار بن حربان حكرا على أعضائها، بل شرع رئيسها أبوابها لكل الناس، فتوالت زيارات الباحثين والفنانين والدارسين. ويتذكر بن حربان الفنانين البحرينيين الذين يترددون على الدار بكثرة، منهم الفنان التشكيلي والمسرحي عبد الله يوسف، والفنان التشكيلي والباحث راشد العريفي، والأستاذ راشد نجم، والفنان المسرحي خليفة العريفي، والفنان الشاعر والباحث الأستاذ علي عبد الله خليفة، والكاتب الصحفي الأستاذ محمد فاضل، والأستاذ الفنان راشد المعاودة، والباحث الفنان أحمد الفردان، والفنان الراحل الأستاذ عيسى جاسم المالكي، والفنان الباحث محمد جمال، والفنان القدير أحمد الجميري، والفنان الكبير المرحوم محمد زويد، والراحل الكبير عوض دوخي، وغيرهم كثير. أما من الباحثين الأجانب فقد زار دار بن حربان في الستينات بول ويلسون من الدنمارك، كما زار الدار في السبعينات الباحث الألماني حبيب توما، وآخرين من الأجانب الذين حضروا إلى الدار من أجل المشاهدة والتسجيل وإجراء البحوث الميدانية. بالعودة إلى كتاب طير الفرح الذي وضعه الفنان الباحث جاسم محمد بن حربان عن الفنان الشعبي الراحل محمد بن جاسم بن حربان والده ومعلمه الأول لأصول كل الفنون الشعبية الغنائية، وهو الكتاب الذي استقينا منه مواد الأجزاء الثلاثة من محمل البحرين التي خصصناها للاحتفاء بسيرة حياتي وعطائي وتضحيات الفنان الشعبي الكبير محمد بن حربان. بالعودة إلى ذلك الكتاب القيم، نرى أن واجب التوثيق التاريخي للكيفية والطريقة التي تم بموجبها الموافقة على افتتاح الدكان في بداية مشروع محمد بن حربان الفني، ثم تنامي ذلك المشروع وتطوره نحو تحويل تجمع كوكبة الفنانين الشعبيين بقيادة محمد بن حربان إلى تأسيس دار احتضنت تاريخياً فنون البحرين الشعبية زهاء نصف قرن من الزمن، وهي دار بن حربان، الدار العود الشمالية بمدينة المحرق. لمعرفة ذلك، كان المرحوم محمد بن حربان قد استدعى ذاكرته في يوم من أيام حياته ليسرد كيفية فتح الدكان لمزاولة الغناء.
1: كنت أعمل في رئاسة الخليج، وصدفة جاءني أحد العاملين لدى بلغريف ليخبرني بمرض سائقه، ومن ثم تم ترشيحي لسياقة سيارة بلغريف في ذلك اليوم، وطلب مني تجهيز السيارة لأن تشارلز بلغريف سيقوم بزيارة صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى حاكم البحرين آنذاك في مجلسه بالصخير. فقمت بالتأكد من صلاحية السيارة ووضعت العلم الإنجليزي بمقدمتها، وصرت أنتظر قدوم

بعد أن أمر لي بصرف ملابس شتوية جديدة ارتديتها في الحال. وبعد انتظار قصير جاء تشارلز بلغريف ففتحت له الباب وانطلقنا إلى الصخير. عند وصولنا كان الشيخ حمد رحمه الله في استقبال المستشار. دخل المجلس وانتظرت أنا بالخارج أمام السيارة. وعند خروج المستشار فتحت له الباب فركب وركبت لأدير السيارة، لكنها لم تشتغل. وبعد محاولات عدة أمر صاحب العظمة الشيخ حمد بسيارته لتقل المستشار إلى الرئاسة. وأخبرني تشارلز بلغريف بأن أنتظر حتى يأتي من يصلحها. طال انتظاري قرابة الساعة والنصف. بعدها خرج صاحب العظمة الشيخ حمد من المجلس كعادته في هذا الوقت، فأدار وجهه لي وقال: تعال يا صغير، ما اسمك؟ فقلت له: يا صاحب العظمة، اسمي محمد بن جاسم بن حربان. فقال: أنت إذن من عيال بن حربان، حامل راية آل خليفة. سكت ولم أستطع الكلام في حضرته، فأمر لي بالقهوة والتمر والاستراحة في المجلس حتى يأتي من يصلح السيارة. حينها تجمعت لدي قوة لم أخبرها قط، فبادرته بقولي: يا صاحب العظمة، أنا شاب أريد أن أفتتح لي دكانا أسترزق منه، وفي نفس الوقت أزاول فيه الفنون الشعبية الغنائية. ضحك وأشار إلى أحد أتباعه ليقول له: أهل المحرق يحبون العرضة، خلوا هذا الصغير يراوينا عرضتهم. والتفت نحوي بهيبته وقال: العرضة؟ وش تسوون بعد؟ قلت: يا صاحب العظمة، معي رفاق كثيرون وأهل الدور البحارة. تبسم وقال: من يرأسهم؟ قلت: أنا. قال: لكنك صغير. على بركة الله. ثم غادر المكان، والفرحة لم تسعني، فقد أخذت الموافقة من لدن صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين. ذهب الجميع في معيته وبقيت أنا أحاول كي تشتغل السيارة. وفعلا دار المحرك بعد عدة محاولات، فانطلقت بها إلى الرئاسة، ثم أدخلتها الجراج المخصص. ومن شدة الفرح أجزت نفسي وذهبت إلى الربع كي أخبرهم بالخبر السعيد. أيامها كان عدد من يأتي إلى الدكان من غير الشباب قليلا، منهم مرزوق بن بلال وعلي بن صقر رحمهم الله وربعهم.

إن دار بن حربان لا يمكن اعتبارها قد انتهت، فقد أدت دورها المرجو منها وعاصرت عقوداً من الفن الأصيل ورجاله، وزاوجت بين فنون مختلفة، وأثمر ذلك جيلاً جديداً حمل الأمانة وسار بها في الطريق الصحيح بالأسلوب الذي يتماشى مع العصر الحاضر. وبرغم العقبات وشح الإمكانات، إلا أن فرقة البحرين للفنون الشعبية استطاعت أن تثبت وجودها وجودة عطائها، مما أهلها لتكون القادرة على تمثيل البحرين في محافل فنية مختلفة وتشارك بفنونها داخل البحرين وخارجها. ولقد أثبت أرباب الفن الشعبي وأهله في البحرين عرفانهم ومحبتهم لهذا الفنان حينما أقعد المرض محمد بن حربان في سنينه الأخيرة، وأرادوا التعبير له عن حبهم وتقديرهم لعطائه وجهوده، فكان مهرجان محمد بن حربان الذي التقى فيه الفنانون الشعبيون البحرينيون ليقدموا ما يشعرون به تجاه هذا الفنان المعطاء، ويشاركون في التذكير بما قدمه للبحرين من حب وأخلاق.

خاص وفنون، ربما كانت ستندثر لولا محافظته وأصحابه عليها. لقد كانت تلك التظاهرة الفنية فيضاً من المشاعر المتدفقة وصدق الوفاء والترابط بين فناني البحرين الذين يعرف بعضهم قدر الآخر. وها قد مضت 4 أعوام على رحيل الفنان الشعبي محمد بن حربان، ولكن ذلك لا يعني أنه مات. إن محمد بن حربان حي في وجداننا وفي وجدان الضمير الشعبي لهذا الوطن، ستبقى ذكراه تحدثنا عن فنان أصيل من أبناء البحرين قدم لوطنه ولأهله ما تميز به عن الآخرين.

0: أدري كثر ماي المطر والله يا أبو جاسم، لو حد من ربوعك مرض أو في حزن جاسم، ألقاك مثلات الوفا مشارك أو جاسم، إنياك خير للربع بجفوفك الجسمة، وإنياك شر تبتسم وتقول هي جسمة، الروح تبقى لو رحل الإنسان عن جسمه، والفن يبقى ما بقى فنك يا أبو جاسم.
1: بن حربان ذاكرة مدينة هي المحرق العتيدة الأصيلة، زهاء نصف قرن من زمان البحرين على حياته، لكنه حاز ذاكرة مجمل أهل البحرين طيلة حياته وبعد مماته. هو من الذين لن يبرح ذاكرة أهل البحرين الجمعية، كونه طائر فرح قد طرز بأغنياته ليالي ونهارات أفراحهم، وزركش أيامهم برنات إيقاعات الطار الصاقول بين يديه. ولذلك ومن أجل كل ذلك يسعدنا أن نهيئ سطح محمل البحرين لبقية من حضوره وسيرته وعطائه الفني الغزير في اللقاء القادم معكم.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

0: وسنينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريع.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

أمس على صراخنا في السكون وتبادلنا التهم، نمنا وكل منا يفكر في الإساءة التي وجهها إلى قلب الحب. هذه الليلة لن أعلن صلحا كالسابق، بل سأسدي لك نصيحة. اعلم أنني عاشقة، وعشقي لا يعرف الحدود الوسط، فإما أن أحب أو لا أحب. إذا رأيتني أبكي أمامك بوحشية فلا تمسح دمعي بمنديلك الطري، إذ ليس أقسى على قلبي من محاولة مسح الدمع لا مسح الجرح النازف في الداخل. وإذا أسأت التصرف وخبأت وجهي في طيات معطفك، أطرد رأسي من صدرك، عنفني بقسوة، فأنا أكره الوقفة المتحيزة. الآن أقول لك بصراحة وبساطة، أنا أتعمد الخطأ لأفوز بسخطك كي أتوب على يديك. هل عرفت الليلة سري؟ وهل فهمت لماذا أهرب بالرحيل تاركة خلفي أزاهيرك الحمراء المجرحة؟

أعرف سرك أيتها الغجرية التي تحب التوبة على يدي. تسائلينني لماذا أدعك ترحلين وكأنك لا تدركين؟ أأنت التي تتساءلين وأنت التي على شفتيك رسمت ألف سهم وفوق لسانك وضعت ألف علامة استفهام؟ أنت التي تقولين ألف نعم وألف لا وبآن واحد تتساءلين. ألا تدركين أنك التقيتني ذات يوم طفلا عند بوابة اليتم يقف مشدودا أمام ساحرة ماكرة؟ أنت التي رأيتني سجينا لكنه متفوقا. أنت التي علمتني كيف أفاخر بتصرفاتك الرعناء وأركن إلى ثورتك وهدوءك. أنا الذي أويت إليك كما تأوي المياه للشطآن. أنا العاشق العاري المنفعل برزانة وشهامة. تريدينني أن أثور وأتمرد وأتعلم القسوة؟ أنسيتي أنك التي عرفت كيف تمتصين كل انفعالاتي وكيف تقتلين كل ثوراتي وتمردي؟ أنت التي عودتني على قسوتك وأنا الذي عودك على الحنان. أتخيل الساعة إلى أي مدى يمكنني أن أغير ذاتي بعدما لبست تصرفاتك ذاتي؟ لا، لا أستطيع أن أبدل ذاتي، وعليك أنت فقط تتوقف تصرفاتي.

0: يا ذاتي، يا حبي، يا أنت. الليلة أدركت أنك قوي وتدعي العجز، أنك عزيز وتدعي القهر، أنك جبار وتدعي البساطة. أجل، أدركت أي سر تخبئه في قلبك الكبير. الليلة آمنت بحبك الكبير، لذا لن أسألك بعد اليوم كيف نلوح بالوداع ما قبل الأخير، لأنني عرفت أنني أسكن بين حدقتيك كما تسكن أنت في أعمق أعماق جوارحي.
1: وهل سترحلين
0: بعد الليلة؟ لن يكون تفكير بالرحيل.

حبيبتي، علمت أنك تسألينني أين السعادة التي يتحدثون عنها، وتمتمت بكلام لم أفهم فصحوت. فإذا بيقظتي تسألني هل السعادة تكمن في عيني فتغمر قلبي حنانا، أم في يديك تقطف الورود أغمارا، أم هي تنسل هاربة كانسلال النور من خلف الأثير. أنا الساعة أتساءل أين السعادة، فهل من مجيب؟

أسألك عن السعادة في الحلم واليقظة، وأجد لك الجواب ولي أيضا. السعادة في السكون، حيث يغمر الكون صلاة وابتهالة، هي صلاة يحملها الأثير إلى نفسينا عبر الظلام وعبر النور. هي في اشتياقنا للربيع، في توقنا للحب، للقاء، للفراق، للعمل. السعادة تجثم في كل ما فينا من مشاعر، وفي كل ما حولنا من أشياء.

في أن السعادة غاية لغاياتنا، لكن دعيني أجيبك عن مفهوم السعادة. هي كلمة من تلك الكلمات الغامضة التي لا يمكن أن نعرفها تعريفا دقيقا محيطا مطلقا. كلمة السعادة ككلمة الحب، نؤمن بها إيمانا لا جدال فيه، فإذا أقبلت وضعنا يدنا على كل شيء ملموس. السعادة فكرة يجب أن نسعى إليها لتحقيقها، بشرط ألا نحققها على حساب سعادة الآخرين.

كم ذا سألت فلم تبح شفتاك بالسر العنيد، شيء على شفتيك يهمس ثم يصمت من جديد، وعلى عيونك دعوة للحب تقطر بالوعود، تبدو حزينا هامد الأشواق في القلب الشريد، حينا وينطفئ الهوى وتلوح بارقة الوعيد، ويروعني منك النداء علام تطمع في المزيد.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لسموه بموفر الصحة والسعادة ولشعب دولة قطر الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. وأشاد جلالته في هذه المناسبة بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والصلات الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر، مؤكدا جلالته على مواصلة تنمية وتطوير هذه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في ظل الشراكة الثنائية التي تجمعهما.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي

0: تهنئة مماثلتين إلى أخيه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، وأخيه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. التقى سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السناتور لينزي جرام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
1: جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وخلال اللقاء أكد سموه على العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في ظل ما تشهده من زيارات متبادلة واتفاقيات في مختلف المجالات. استقبل سمو الفريق ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السيد برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.
0: جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وأكد سموه خلال اللقاء أن العلاقات التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تشهد تطوراً مستمراً يرتكز على أسس راسخة من التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، بما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة. التقى سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السناتور جاكي روسن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
1: جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وأكد سموه خلال اللقاء أن العلاقات البحرينية الأمريكية تحظى باهتمام وحرص مشترك على تطويرها في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة تجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من مستويات متقدمة في التعاون والتنسيق على الصعود كافة. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السناتور برايان شاتز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
0: جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وخلال اللقاء أكد سموه عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات في ظل الحرص المتبادل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار عززت من أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين وأسهمت في فتح مجالات أوسع للتكامل والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بزيارة معالي السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة ضمن جولة في دول المنطقة والمشاركة في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي تستضيفه مملكة البحرين غدا في إطار الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين ومساعيهما المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: وعبرت الوزارة عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقة الصداقة العريقة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تربطها مع الولايات المتحدة الأمريكية والحرص على مواصلة تطويرها في إطار الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار المبرمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويجسد عمق علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق بين البلدين. افتتحت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة مشروع توسعة غرفة الإنعاش بوحدة الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي.
0: وبهذه المناسبة

0: أكدت وزيرة الصحة أن افتتاح المشروع يعكس الحرص المتواصل على تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في وحدات الحوادث والطوارئ التي تمثل إحدى الركائز الأساسية في التعامل مع الحالات الحرجة. وأشارت سعادتها إلى أن التوسعة الجديدة ستسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية لغرفة الإنعاش وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الجمهورية الأذربيجانية باكو تحت شعار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول الأعضاء من خلال التعاون البرلماني.
1: وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ نهجها السياسي المتوازن القائم على الانفتاح والحوار وبناء الجسور بين الأمم، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي للدفع نحو الحلول السلمية العادلة للقضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة كشريك موثوق في منظومة العمل الدولي ودعم رئيس للتعاون متعدد الأطراف.
0: شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 27 للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك ضمن الاجتماعات المصاحبة للدورة 20 لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان.
1: وشهد الاجتماع انتخاب نواب الرئيس بهيئة المكتب الاتحاد واعتماد جدول الأعمال واعتماد تقرير الأمين العام للجنة إلى جانب اعتماد تقارير اللجنة التنفيذية. وبعدها ناقش الاجتماع ضمن المسائل التنظيمية تحديث مشروع جدول أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب اعتماد تقرير الدورة 27 للجنة العامة للاتحاد. شارك النائب هشام أحمد العشيري عضو البرلمان العربي وسعادة النائب محسن علي العسبول ممثلين عن مجلس النواب في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والمنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.
0: وأكد العشيري خلال الاجتماع أن مملكة البحرين تدعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات، وتؤمن إيمانا راسخا أن قوة الأمة العربية في وحدتها، وأن التحديات الجسيمة لا يمكن مواجهتها إلا بموقف عربي موحد وبمزيد من التعاون والتنسيق العربي الشامل والمتكامل وتعزيز التضامن العربي سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا وأمنيا وبرلمانيا.
1: شارك سعادة الدكتور عادل عبد الرحمن المعاودة نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
0: وأكد الدكتور المعاودة على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كما أكد أن الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص لم تكن طرفا في الحرب التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية ولم تدع إليها، بل دأبت على الدعوة إلى السلام والحفاظ على علاقات حسن الجوار.
1: أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة حرص المعهد على مد جسور الشراكة الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الحيوية في مملكة البحرين بما فيها القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات والأدوات الكفيلة بمواكبة المبادرات التنموية الحكومية.
0: جاء ذلك خلال استضافة المعهد للسيد يوسف عبد الله اليوسف رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين في لقاء منتسبي الدفعتين 36 و 37 من برنامج قيادات الذي يقدمه المعهد لمدراء القطاع العام ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية. وأشادت سعادتها بالدور الذي تطلع به بورصة البحرين في تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، مؤكدة أن

0: استفادة منتسبي برنامج قيادات من هذه الممارسات الناجحة سيعزز تبادل الخبرات ونقل أفضل التجارب. أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، وذلك انطلاقا من حرصها على تعزيز الوعي لدى المواطنين الكرام بالخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة وبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج، بما يسهم في ضمان حصولهم على الدعم والمساندة عند الحاجة.
1: وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار المبادرات الداعمة للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، وتستمر الحملة طوال فترة فصل الصيف مركزة على إبراز الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية للمواطنين خارج المملكة والتعريف بآليات الاستفادة منها، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يطلع به موظفو البعثات الدبلوماسية ومركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية في خدمة المواطنين ومتابعة شؤونهم والاستجابة لاستفساراتهم وطلباتهم على مدار الساعة.
0: تشارك مملكة البحرين العالم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي من خلال شواهد ملهمة تؤكد الدعم المستمر للمرأة في شتى المجالات وخصوصا في المجال الدبلوماسي.
1: وفي ظل الدعم الملكي السامي، تواصل المرأة البحرينية تعزيز مشاركتها الفاعلة في صنع القرار والدبلوماسية متعددة الأطراف، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين والتنمية المستدامة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقيت

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويا يشوف.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر.

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر.

0: كنا معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، عندي حب شباب، ونصحتني طبيبتي أن أنا استخدم حبوب الروكاتين المشهور حق حب الشباب، لكن ربعي نصحوني أن ما استخدمه لأنه يسبب عقم، وأنا الصراحة وايد تخوفت، ما أدري هل هالكلام صحيح ولا مو صحيح، ممكن تفيديني؟
4: أهلا فيك يا عيسى، أنا سعيدة أن أنت قررت أنك تعالج حب الشباب، لأن كل تأخير في علاج حب الشباب ينتج عنه آثار وحفر ما لها داعي، وعلاجها في المستقبل يكون وايد مكلف ومزعج ويطول. إني حق موضوع الروكوتين، أو اللي احنا نسميه باللغة الكيميائية آيزوتروتينوين، في ناس أيضا تسميه روديكار، يعتمد يعني على الشركة اللي تصنعه تسميه بشكل مختلف. الروكوتين قصته يا جماعة أنه هو حبوب تحتوي على تركيز عالي من فيتامين ألف، علاج رائع حق حب الشباب الشديد أو اللي يترك أثر أو اللي ما استجاب للأدوية الموضعية. عيب الروكوتين الوحيد إنه يسبب جفاف شديد في الجلد، في الفم، وفي العيون، ولكن ممكن المضاعفات تناقشها مع طبيبك. نركز على شيء واحد، هو موضوع العقم. أثناء أخذ العلاج يا عيسى أو أي مريض آخر، ما ينفع يصير فيه حمل، سواء رجل أو مرأة. بعد إنهاء فترة العلاج، عقب آخر حبة تأخذها شهر واحد، ممكن الواحد يسوي مانع. بعد هذا الشهر ممكن يصير فيه الحمل بكل أمان حسب ما أثبتته الدراسات. وحقيقة بيني وبينكم، الروكوتين في ظرف 24 ساعة يطلع من الجسم، ولكن أحلى للأمان نضيف حوالي 3 أسابيع إلى 4 أسابيع إضافية. إذا إجابة سؤالك يا عيسى، الروكوتين لا يسوي عقم، ولكن أثناء أخذ العلاج لازم ما يتم في حمل، وبعد آخر حبة شهر واحد احتياط، وبعدين ممكن الواحد يرجع إلى حياته الطبيعية بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

0: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أخمارا لا يعرفون القتال. إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا.
1: يا محمد،
2: غزوة بني قينقاع. في العام الثاني من الهجرة شهدت حياة المسلمين في المدينة تحولات عديدة. فعندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يثرب، قام بالعديد من التغييرات، من شأنها تحويل يثرب إلى مدينة مركزية تشرئب إليها أنظار العرب، في دليل على عزة ومنعة الإسلام والمسلمين في وجه من خالفهم من أهل الشرك والعدوان. كانت المدينة موطناً لفسيفساء من البشر، اختلفت أديانهم ومشاربهم وقبائلهم، فكانت الحروب في يثرب لا تنتهي بين الأوس والخزرج، وكان اليهود في المدينة يقدمون العون

0: في تلك الحروب للقبائل جميعها ضماناً لاستقرارهم، إلى جانب العديد من المشكلات التي كانت تتضخم يوماً بعد يوم بين أبناء المجتمع الواحد. حتى سطعت شمس الدعوة المحمدية على ذلك الركام، معلنة هبوب رياح التغيير التي قادها محمد صلى الله عليه وسلم في مقابل مكة وزعمائها الذين أبوا إلا أن يطردوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أرضهم. قام عليه الصلاة والسلام يحول يثرب إلى المدينة التي استنارت بنور هديه، فقام ببناء المسجد الذي كان قاعدة المسلمين ومأوى أفئدتهم، وآخى بين قبائل الأوس والخزرج، معلنا انصهار العلاقات تحت مسمى الأنصار، ومنهيا حقبة الصراعات الدامية، حقبة الجاهلية الأولى. أما اليهود باختلاف قبائلهم التي كانت تسكن المدينة وما حولها، فأعلنت صحيفة المدينة أول دستور مدني في تاريخ البشرية. الصحيفة التي كانت الميثاق والعهد الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مختلف شرائح المدينة، أعلنت تلك الصحيفة بأن اليهود أمة من الأمم، لهم حقوقهم وعليهم واجبات المواطنة التي منها المؤازرة وقت الحرب والتعاون وقت السلم. كان اليهود 10 قبائل في المدينة يعيشون في داخل المدينة وفي حصونهم وبساتينهم. أسلمت من هذه القبائل 7، وبقيت 3 منها على اليهودية، وهي بنو قينقاع، بنو النضير، وبنو قريظة. بنو قينقاع كانت تنتسب إلى بني إسرائيل، بخلاف بقية القبائل التي يعتبرها بعض المؤرخين ممن اعتنق اليهودية في زمن تأثر الجزيرة بدعوات أهل الكتاب. وبالرغم من تلك الموادعة وذلك العهد، إلا أن بوادر الحقد بدأت تظهر من تلك القبائل اليهودية، حتى أصبحت مؤامرات تحاك في الخفاء للقضاء على الدعوة المحمدية ونبي الإسلام الخاتم. بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر الكبرى، أصبح اليهود في المدينة يهددون وجود المسلمين ببث الشكوك في نفوسهم والتحريش بينهم وبث الكراهية والبغضاء في صفوفهم، مما استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم ويخطب فيهم، مذكرا بما وقع للمشركين في بدر قائلا: يا معشر يهود، احذروا من الله مثلما أنزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله تعالى إليكم. فرد عليه اليهود بكل جرأة وتبجح:
1: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أخمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا
2: يا محمد.
0: وبذلك رفع اليهود صراحة لواء الحرب ضد المسلمين وكشروا عن أنيابهم. كان في سوق بني قينقاع إحدى نساء المسلمين تبتاع من أحد الصاغة اليهود، فحاول بعض المستهترين من شبابهم رفع حجابها والحديث إليها، فامتنعت ونهرتهم، فقام الصائغ اليهودي بربط طرف ثوبها وعقده إلى ظهرها، فلما وقفت ارتفع ثوبها وانكشفت عورتها. وسط ضحك اليهود وسخريتهم استنجدت المرأة المسلمة مما ألم بها، فقام أحد المسلمين ممن كان بالسوق بالانتصار لها، وقتل التاجر اليهودي وحاول

0: إلا أنهم تكالبوا عليه وقتلوه، فاقتتل المسلمون واليهود على إثر ذلك. في 15 من شوال من السنة الثانية للهجرة، استنفر النبي الصحابة لإنزال العقوبة ببني قينقاع لنقضهم عهد وميثاق المدينة صراحة وإعلانهم العداوة للمسلمين. وانطلق جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، حاملاً لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، نحو حصون بني قينقاع، وحاصرهم 15 ليلة. أعلنوا بعدها استسلامهم ونزولهم عند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أثناء ذلك قدم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يتوسط لبني قينقاع عند النبي صلى الله عليه وسلم، بحجة أنهم من مواليه وأنهم خدموه أيما خدمة فيما مضى. وبرغم رفض النبي لتلك الوساطة، إلا أنه بإلحاح بن سلول وإصراره وافق النبي صلى الله عليه وسلم على إخراجهم من المدينة. فخرجوا في 3 أيام متجهين إلى منطقة يقال لها أذرعات من أرض الشام، لم يلبثوا بها مدة طويلة حتى هلكوا جميعا. ووجد المسلمون في مساكنهم أسلحتهم وأدوات صنعها فغنموها، وكان بينها درع يقال لها السغدية، روي أنها كانت لداود عليه السلام حين هزم جالوت. وهكذا لم يكن بوسع يهود بني قينقاع أن يراعوا المصلحة العامة في المدينة وأن يلتزموا بما اتفقوا عليه مع المسلمين في بادئ الأمر من العهد والميثاق. وبجلائهم من المدينة علموا بأنهم أمام نبي وقائد بعثه الله رحمة للعالمين، فليست هناك حرب بلا سبب، وليست هناك حروب لدى المسلمين تقام على أساس النزوات والأهواء. ومن ذلك تتجلى فلسفة الإسلام للكون والإنسان، ليشهد العالم أجمع على أنه من هنا تستمر سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: في الوقت اللي تقدم فيه نصيحة للآخرين، قدم 10 نصايح لنفسك، فنفسك هي الأولى بأن تقدم لها النصح، وهي من يستحق التوجيه. اعتبر نفسك شخص آخر وقدم له النصيحة، لأن نصايحنا تأخذ اتجاهاتها نحو الآخرين ولا تسلك طريقها إلى أنفسنا. درب نفسك على أنك تنصح نفسك بنفسك، فأنت أعلم بها من الغير، واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: فيك ونفستهم قلبي ليك ونفستهم شفتوا مني الحلو الكويس سبتوا قلبي
1: لسه فيك ونفست أوح قلبي ليك وأنا كنت فتحه شفتوا مني الحلو كله سبتوا قلبي في عز جاب
2: زودوا الضغوط أكتر معنا مضغوط وتايه في الحياة سلمت أمرنا

تبعد عن كل حاجة بدعي ربي اني رجع وفوق يا ربي الضحكة تاو.

0: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
1: أهم ركن من أركان الدولة هو الشعب، واحترام حقوقه وحرياته هو سر نجاح كل دولة. هذه المبدأ من أسمى مبادئ البحرين، من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية وإنشاء المؤسسات الحقوقية المحلية المستقلة وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تفنن في إسعاد الآخرين.
0: تذكر إذا أعطيت حب رجع لك الحب، إذا أعطيت احترام وجدت احترام الآخرين لك، قدمت اهتمام وجدت من يهتم فيك، قدمت أموال بارك الله لك في رزقك وزاده لك، قدمت شعور سكينة وتنازلت عن الصراعات، راح تشعر بالسلام الداخلي في نفسك وبيئتك وعملك وكل مكان تتواجد فيه، قدمت معروف كبير حصلت عليه بالمقابل، فرشت ضيج الله يا بختك عاد شوف هدايا الله لك. وتذكر ان كل ما ترسله خالص لله لا تنتظر منه اي شيء، وبالتالي تلقائيا ما ترسله يعود إليك، فتفنن في الشيء الذي تريد الحصول عليه من خلال تقديمه.

البحرين مملكة الحب وواحة السلام، هنا فضاءات رحبة للتميز والتحدي والإبداع، هنا شغف التواصل والفرح والبهجة والسرور، هنا حضارة أرض خلد التاريخ مجدها فتجلى اسمها وتسامى قدرها. البحرين تمضي بثبات.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة النصيحة لكتاب الله وما يترتب عليها من سيادة الأخلاق الحميدة والمحمودة بما يصلح البشرية. واليوم نتعرف النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليها أيضا من سيادة الأخلاق العظيمة التي جسدها المصطفى صلى الله عليه وسلم واقعا في حياة الناس. فلقد من الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية خصوصا والبشرية عموما بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلا عليهم آيات الله وعلمهم الكتاب والحكمة وأتم الله به محاسن الأخلاق. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأمي

النبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي الوقت نفسه فإن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من أنفسنا ومن أنفسنا. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم ملئ قلبه بالرحمة والعطف على الأمة، وحريص على نفعها في الدنيا والآخرة، ومن حرصه عليهم تعليمه وتعلمه الخلق العظيم لأمته. من هنا وجب على كل مسلم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بحبه وإحياء سنته بتعليمها وتعلمها والاقتداء به في أقواله وأفعاله، ومحبة آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته وانتشار علومه ونشرها ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وأصحابه. فالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإسلام هي محبته حبا يفوق محبة النفس والأهل والولد والناس أجمعين. فقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وتكون النصيحة له صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في العبادات والمعاملات وفي نشر الدعوة والعمل على قوة المسلمين والأخذ والعطاء والحب والبغض وفعل أوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلنا ذلك لكانت أخلاقنا تجسيدا عمليا لأخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولاختفت من حياتنا الخيانة والابتداع والأذى والاحتكار والإرهاب والإعوجاج والإفك وانتهاك الحرمات والبغي والتبرج والتخلف عن الجهاد والتطير والتهاون والجدال والمراء والجهل والحسد والحقد والخبث وسوء الخلق والظلم والغش والغلو وقطيعة الرحم والكبر والعجب والكذب واللؤم والنفاق والنميمة وغير ذلك. كل هذه الأخلاق الذميمة تختفي بالنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لتحل محلها الأخلاق العظيمة
التي أمر

0: أخبرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.